0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات.

ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. وقف خمسة ثوادي وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال. جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة أساس البيوت، وربط القلوب بميثاق غليظ، وجعل السكن غاية من غايات الزواج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خير الناس لأهله، وأعظمهم خلقا، وأرقهم قلبا، وأحسنهم عشرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن خلق عظيم، ومبدأ إيماني جليل، ووصية نبوية تحتاجها كل أسرة، وتستقيم بها البيوت، وتصفو بها الحياة.

ويثمر بها الحب الحقيقي للحب المؤقت. حديثنا عن حسن معاملة الزوجة، ذلك الموضوع الذي قد يظنه البعض أمراً بسيطاً من أمور الحياة اليومية، لكنه في الحقيقة ميزان دقيق يقاس به إيمان الرجل ونضجه ومروءته وصدق أخلاقه. فالبيت ليس جدراناً وسقفاً وأثاثاً، وإنما هو قلب يطمئن وروح تسكن ونفس تكرم وعلاقة تبنى على الرحمة والاحترام. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم هذه الكلمة، بالمعروف أي بالخلق الحسن والقول الطيب والرحمة والعدل والاحترام والصبر وتقدير المشاعر ومراعاة الظروف. وقال سبحانه أيضاً:

تأملوا هذا المعنى العظيم. لم يقل الله عز وجل لتتخاصموا معها أو لتثقلوا عليها أو لتكسروا خاطرها أو لتجعلوا البيت ساحة أوامر وصراعات، بل قال لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، والبيت سكينة، والعلاقة الزوجية ميدان رحمة لا ميدان قسوة. أيها الأحبة، حسن معاملة الزوجة ليس ترفا أخلاقيا ولا زينة شكلية ولا أمرا ثانويا، بل هو من صميم الدين ومن دلائل الرجولة الحقيقية. فالرجولة ليست في الصوت العالي ولا في التشدد ولا في فرض الرأي بالقوة ولا في إظهار السلطة داخل البيت. الرجولة الحقيقية هي أن يكون الرجل قويا في الحق، رحيما في المعاشرة، ثابتا في المبدأ، لينا في التعامل، كريما في الخلق، متزنا في الغضب، راقيا في الخطاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا ميزان نبوي بديع يهدم كل تصور خاطئ يظن أن حسن الخلق يظهره الإنسان للناس فقط، ثم إذا دخل بيته خلع عنه أدبه. كلا، فميدان الأخلاق الحقيقي هو البيت، هناك حيث لا تكلف ولا تصنع تظهر حقيقة الإنسان. هل هو رفيق أم قاس؟ هل هو شاكر أم جاحد؟ هل هو كريم أم بخيل بالمحبة؟ هل هو رحيم أم سريع الغضب؟ أيها المستمع الكريم، الزوجة ليست خادمة للبيت ولا جدارا صامتا يتحمل كل شيء بلا كلمة، ولا طرفا ضعيفا يفرض عليه ما لا يطاق. الزوجة شريكة حياة وأم للأبناء ورفيقة درب وسكن في لحظات التعب وأنس في ليالي الوحدة ومصدر رحمة لا يعرف قيمته إلا من ذاق معنى الفقد والوحشة. حين يحسن الرجل إلى زوجته فإنه لا يكرمها وحدها، بل يكرم نفسه ويصنع بيته ويهذب أبناءه ويزرع في قلبها الطمأنينة، فتثمر الطمأنينة عطاء، ويثمر العطاء استقرارا، ويثمر الاستقرار بيتا صالحا ترفع فيه الأكف بالدعاء، وتعلو فيه أصوات الذكر، وتكبر فيه النفوس على الخير.

من حسن المعاملة أن يتذكر الزوج أن الزوجة بشر مثله، تفرح وتحزن، تتعب وتحتاج، تخطئ وتصيب، تحب التقدير وتؤذيها الكلمة الجارحة أكثر مما يؤذيها أحيانا التعب الجسدي. فكم من بيت لم يهدمه الفقر ولكن هدمه الأسلوب، وكم من زوجة كانت تنتظر كلمة تقدير أو نظرة رحمة أو شكرا بسيطا فلم تجد إلا التوبيخ أو الإهمال أو القسوة. حسن المعاشرة يبدأ من أشياء صغيرة جدا لكنها عظيمة الأثر. يبدأ من ابتسامة صادقة عند اللقاء، شكر على خدمة، تقدير للتعب، احترام للرأي، حفظ للكرامة، ستر للعيب، وعفو عن الزلل. إن البيت الذي تسوده الكلمة الطيبة بيت مبارك حتى لو كان بسيطا، والبيت الذي يملأه التجريح بيت متعب ومتعب حتى لو كان واسعا فخما. فالراحة ليست في الأثاث بل في الأخلاق، والسعادة ليست في المظاهر بل في الرحمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة هذا المعنى بالفعل قبل القول، فكان مع أهله كريم النفس، لطيف الجانب، يسمع ويداعب ويواسي ويشارك ويجبر الخاطر ويشعر من حوله أنهم محبوبون ومقدرون. وهذه هي التربية النبوية التي نحتاج أن نعيدها إلى بيوتنا. إخوتي، من مظاهر حسن معاملة الزوجة أن يصبر الزوج على تقلبات الحياة، وأن يتذكر أن البيوت لا تسير دائما على وتيرة واحدة، فهناك تعب وهناك ضغط وهناك مسؤوليات وهناك أيام ثقيلة على النفس. والزوج العاقل هو الذي يفهم هذا، فيكون عونا لا عبئا، وسندا لا مصدر خوف، وملاذا لا سببا للقلق. ومن حسن المعاملة أيضا ألا يجعل الرجل بيته ساحة محاسبة دائمة، أو مكانا لتصفية الحسابات، أو مسرحا لرفع الصوت وإملاء الأوامر. فالبيت ينبغي أن يكون موطن ستر ورحمة، لا موضع كسر وإهانة. والمرأة التي تعامل باحترام تخرج أفضل ما فيها، أما التي تحاصر بالقسوة فقد تنطفئ في داخلها المودة شيئا فشيئا، ثم لا يبقى إلا التعب الصامت.

من أعظم ما يربط القلوب في البيت التقدير. نعم، التقدير، أن تشعر الزوجة أن جهدها مرئي، وأن تعبها مقدر، وأن صبرها ليس أمراً مفروغاً منه، وأن ما تفعله من ترتيب وتربية وخدمة ورعاية وسهر ومتابعة له مكانة في قلب زوجها. كم من كلمة جزاك الله خيراً قد صنعت في قلب زوجة ما لا تصنعه الهدايا أحياناً، وكم من دعاء صادق في ظهر الغيب قد أذاب تعبها وجبر خاطرها وأشعرها أن تعبها لم يذهب سدى.

يا من تريد بيتا سعيدا ابدأ من لسانك، فاللسان الطيب مفتاح القلوب. وإذا أردت أن تحفظ المودة فاحفظ الكرامة، وإذا أردت أن يثبت الحب فاثبت على الرحمة، وإذا أردت أن ترى السكينة فازرعها قبل أن تطلبها. إن حسن معاملة الزوجة ليس فقط لأجلها، بل لأجل الأبناء أيضا. فالطفل الذي يرى أباه محترما ومحترما لأمه، رفيقا بها، حانيا عليها، يتعلم أن الكرامة أصل، وأن الرحمة قوة، وأن الدين خلق، قبل أن يكون شعارا. أما الطفل الذي يرى القسوة في البيت فقد يحمل في قلبه جروحا طويلة، وقد يتعلم أن العلاقة هي صراع لا مودة، وأن الصوت العالي هو اللغة الوحيدة للحضور. أيها الكرام، التدين الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، بل بسلامة السلوك. ومن أراد أن يعرف دين الرجل فلينظر إلى بيته. هل هو رحيم؟ هل هو عادل؟ هل هو متوازن؟ هل يبتسم؟ هل يعفو؟ هل يحفظ الود؟ أم أنه شديد على أهل بيته؟ لين مع الناس؟ قاس مع من تحت يده؟ الإسلام لا يريد هذا التناقض، بل يريد أن يكون المؤمن رحيماً في كل حال، جميلاً في كل موطن، ليناً عند القدرة، عادلاً عند الخلاف، كريماً عند العطاء، صبوراً عند الضيق. وحين نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ندرك أن أعظم صور القوة في قوة الأخلاق. فمن يملك نفسه عند الغضب أقوى ممن يرفع صوته، ومن يحفظ لسانه عند الضيق أصدق رجولة ممن يكثر التهديد، ومن يجبر خاطر زوجته بكلمة طيبة هو في الحقيقة يبني بيتا من نور. فليتأمل كل زوج في هذا السؤال: كيف أريد لزوجتي أن تذكرني؟ أريدها أن تذكر قسوتي أم رحمة قلبي؟ أريدها أن تذكر غضبي أم صبري؟ أريدها أن تذكر ارتفاع صوتي أم لطف حديثي؟ أريدها أن تذكر ما أخذت منها أم ما أعطيتها من أمان؟ إنها أسئلة ليست موجهة للعقل فقط، بل للقلب أيضاً. أيها المستمع الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا: الزوجة لا تحتاج إلى من يرفع صوته فوقها، بل إلى من يرفع قدرها في قلبه، ولا تحتاج إلى من يثبت أنه الأقوى، بل إلى من يثبت أنه الأرحم، ولا تحتاج إلى من يذكرها دوما بالنقص، بل إلى من يعينها على الخير ويسترها ويكرمها ويقول لها: أنت جزء مهم من سعادتي. هكذا تبنى البيوت التي ترضي الله وتستمر وتثمر وتظل جميلة رغم تعاقب السنين.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

الله عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم.
3: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: الاهتمام بكبار السن ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرا، وقد يمنحهم شعورا أكبر بالأمان والطمأنينة.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية.

0: وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. خلاصة.
0: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت. المشكلة ليست في قلة الساعات بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.

0: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة FM. ريشة.
4: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ريشة.
4: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
7: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
8: المجتمع الواعي بألزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.

0: ريشة.
1: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: اوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جد أف أم.
4: خلاصة.
5: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
4: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئن وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر. نقاش

تأمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة، تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو جداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية. الخبز. يرتبط تاريخ الخبز بتاريخ استخدام الإنسان للحبوب، ويعتبر اسم الخبز هو المرادف للحياة في كل حضارات العالم، فيشار إلى كسب القوت والمعيشة بالعامية، فيقال أكل عيش، ويرمز للحياة والخبز في نفس الوقت. فكيف اكتشف الإنسان الخبز والطحين من حبة القمح الصغيرة؟ فمن حبة القمح بدأت الحكاية.

الإنسان قديماً يدخل الحبوب في نظامه الغذائي، فالإنسان الآن بدأ بالاستقرار وممارسة الزراعة، وكان القمح من أوائل وأهم المنتوجات الزراعية.

0: يمكن في ذاك التاريخ القديم كان هرس بعض الحبوب وخلطها مع بعض علشان تصير شيء زي العجينة، كان بالصدفة البحتة. ويمكن هذيك العجينة أو الطحين اللي تبللت بالموية بالصدفة كمان اتعرضت للنار أو أشعة الشمس، وبالتالي جاء الإنسان ولمس هذه العجينة اللي تيبست من الحرارة، فوجد إنها صارت شيء يصلح للأكل وأيضا شيء وطعم كمان. ويمكن هذه هي طريقة ظهور الخبز الأول في التاريخ. وفي حفريات تثبت إنه الإنسان قام بطحن الحبوب بالحجارة وبللها بالموية من أجل الحصول على الخبز.
1: العام 6000 قبل الميلاد، بلاد سومر. تؤكد الآثار قيام الإنسان في أجزاء من بلاد سومر بإعداد الخبز بنفس الطريقة التي نراها اليوم تقريبا، فكانوا يستخدمون الرماد من أجل عمل الخبز، فيضعون العجين في حفرة فيها الرماد وبقايا النار حتى ينضج. مصر القديمة 4000 قبل الميلاد.

0: من المؤكد أن المصريين كانوا أول من اكتشف الخميرة للخبز، وأيضا هم أول من اختار القمح فقط من بين بقية الحبوب لصنع الخبز بدءا من 1003 قبل الميلاد، فقد كانت ظروف زراعة القمح في حوض النيل مواتية. أيضا يرجع الفضل للمصريين في اختراع الفرن، حيث تظهر كامل عمليات الخبز والعجن والأفران مرسومة على جدران مقبرة رمسيس الثالث.
1: العجينة لما تخليها في الهواء كان يجيها بعض الأحياء وبعض البكتيريا والجراثيم، هذه هي اللي كانت السبب في عمل الخميرة، لأنه بدون تخمير العجينة كان حيصبح العيش ناشف وقاسي. وكان المصريين القدامى يضيفوا أيضا الخميرة اللي كانوا يسووها من البيرة أو من حبوب أخرى فيها نسبة من الجلوتين، والجلوتين هذا هو البروتين المسؤول عن عملية التخمير. يعني المصريين القدامى هم اللي اكتشفوا التخمير وأيضا مزج عدة أنواع من الحبوب لصنع الخبز. وكان المصريين عندهم أنواع كثيرة من الخبز، لأنهم كمان اخترعوا الرحى، والرحى أول أشكال الطواحين في التاريخ القديم.
2: العام 168 قبل الميلاد.
0: الحضارتان اليونانية والرومانية تساهمان في تطور صناعة الخبز، ففي العام 168 قبل الميلاد اكتشف في روما دليل خاص للخبازين. شكل ذلك الدليل أو المنهج قاعدة صناعة خاصة للخبازين مستقلة عن باقي الأعمال، وتم افتتاح معهد للخبازين. وكان الحرفيون الخبازون هم العمال الأحرار الوحيدون في روما، فقد كان عمال الحرف الأخرى عبيدا.

من أيام الفراعنة كان الخبز دليل على التفرقة الطبقية في المجتمعات، فكان الخبز أيام الفراعنة ثلاثة أنواع. أول نوع من دقيق القمح وهذا للأغنياء، والثاني من دقيق الشعير وهذا للطبقة الثانية. أما الفقراء يا عيني عليهم فكان لهم الخبز الأسمر أو البر، لأنه كان خشن وينشف في الحلق فكانوا يتركوه للفقراء. أنت تعرف أن من أيام الفراعنة تقدر تميز الفقير من الغني من العيش حقه؟ يعني لو كنت واقف في المخبز وجاء واحد اشترى من المخبز عيش، تعرف إذا كان هذا غني ولا فقير من نوعية العيش. لكن في اليومين هذه اكتشفوا أنه دقيق البر هذا أو العيش الأسمر هذا طلع أفضل بالفيتامينات والألياف اللي فيه من العيش الأبيض. تعرف أن اليونانيين القدامى أو الخباز اليوناني كان يدخل بعض المكونات على العيش، يعني كان يعمل حركات كده زي ما تقول مكسرات، يحط عسل، يعني زي ما تقدر تقول زي الشيز كيك حقنا الحين بس بشكل بدائي.

0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
1: روما، العام 30 قبل الميلاد.
2: ازدهرت صناعة الخبز في أوروبا، وكان من الممكن إيجاد أكثر من 328 مخبزاً في روما وحدها، وقد كانت صناعة الخبز والخبازين مهنة هامة جداً، فتم عمل تماثيل لبعض الخبازين مثل ماركو أوريساثيس.
3: كان واضح من الآثار الرومانية استخدام الآلات لصناعة الخبز، وكانت مكانة الخباز رفيعة لدرجة أن الخباز الجيد كان يمثل الشعب في المجالس الحكومية.
2: كان الخبز والقمح عاملا سياسيا مؤثرا آنذاك، فكانت بدايات توسع الإمبراطورية الرومانية باحتلال الأراضي الجديدة لتوفير القمح، وهكذا بدأ أغسطس الاحتلال الروماني للأراضي الإسبانية من العام 218 إلى عام 17 قبل الميلاد، حتى تم احتلال الجزيرة الأيبيرية بالكامل.
3: أنت تعرف كيف تعرفوا على أشكال الخبز الروماني؟ اكتشفوها وعرفوها بوضوح عن طريق البقايا اللي لقيوها متحجرة في مدينة بومبي. بومبي الإيطالية مو الهندية، اللي ثار عليها بركان في زوف الشهير. فوجدنا في الآثار هذه أنواع الخبز اللي هي كانت متحجرة، أشكال على شكل مدور وأطرافه شكلها كده كأنه أوراق الورد، وكانوا يضيفوا لها بعض الأشياء زي الملح والجبن، وأحيانا يضيفوا لها لحم الخنزير.
1: العام 1191،
2: أصبح الخبز مهنة يشترك فيها أفراد متعددون من المجتمع، فكان هناك أشخاص مهمتهم طحن الحبوب، وآخرون لإعداد العجين، وآخرون في إعداد الأفران. وظهرت في القرن 12 نقابة الخبازين في برشلونة، وظهر أول قوانين إعداد الخبز في إسبانيا أيضا في القرن 15.

0: القرن السادس عشر الميلادي. أدخل الطهاة الإيطاليون نوعاً جديداً من الخبز وهو البسكويت، وفي العام 1615 ظهرت أول أشكال الكعك أو الحلوى الإسفنجية. ونتيجة لظهور الأفران الحديثة فقد ارتفع إنتاج الخبز بشكل كبير.
1: استخدام الزبدة والسكر في إعداد الخبز، هذه هي اللي دخلت

لنا أنواع نوع من أنواع الحلويات الجديدة وأشكال من أشكال جديدة زي البساكيت والحلويات والكعك. فصار في ذيك الأيام الخبازين انقسموا قسم يسووا العيش وقسم يسووا الحلاوة والكيك.

0: made of wheat or rye. Brown or white, sliced or whole, I don't know which to buy. There's long and thin.
1: وما دمنا نتكلم عن الخبز لابد من أن نمر على الساندويتش. وهذا الساندويتش ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الشخص اللي اسمه جون مونتاجو، هو اللي أطلق اسم ساندويتش على شكل من أشكال الخبز في عام 1765. هذا الساندويتش قدمته في العام 1840 لأول مرة الطباخة إليزابيث ليسلي في وصفة ساندويتش كانت وصفتها في كتابها الشهير.
2: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. القرن السابع عشر، إيطاليا، نابولي. ظهور نوع جديد من الخبز يسمى فوكاتشيا، وكان ذلك الخبز توضع عليه طبقة صلصة الطماطم والتي أطلق عليها بعد ذلك اسم البيتزا. وفي العام 1830 بدأ بيع البيتزا في الأماكن العامة. أدت الثورة الصناعية إلى ظهور أفضل أنواع المطاحن والأفران، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الخبز بشكل كبير جدا.
1: كان عدد السكان عام 1800 حوالي مليار آدمي، ووصل في 50 سنة إلى 1.3 مليار، إلين وصلوا 6 مليارات في بداية القرن 21. هذا الانفجار السكاني أجبر الدول على تكثيف وتحسين إنتاج الأغذية الأساسية مثل القمح والخبز، وقاموا باستخدام الأسمدة الكيماوية مثلا، وانتقلت الكثير من الصناعات من أوروبا لأمريكا.

بنجامين فرانكلين أول من اخترع الفرن الحديدي في العام 1728، وشهد العام 1826 ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب، ليشهد العام 1891 ولادة أول فرن كهربائي اخترعه ويليام هاداوي. وهذا المخترع هو نفسه الذي اخترع التوستر في العام 1910 للميلاد، ليرى المايكرويف النور في العام 1946 للميلاد.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة رغيف الخبز وما ارتبط بها من صناعات عبر التاريخ. فمن هنا كانت البداية والجذور. الجذور مع عادل الزهراني ومؤيد عمر وياسين أبو الجدايل.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: في الشهر العالمي لألزهايمر نتذكر أن القضية

0: أكبر من مرض يمس الذاكرة، إنها قضية إنسان وأسرة ومجتمع. لنرفع مستوى الوعي ولنساند المصابين ومقدمي الرعاية، ولننشر ثقافة الاحترام والتفاهم والرحمة، لنكون جزءا من الأثر الذي يبقى في ذاكرة المجتمع.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في مواقع التواصل الاجتماعي باتت هناك توصيفات تطلق على البعض من فئات المجتمع، وهذه التوصيفات يفترض أن تكون نتيجة لدراسات نفسية واجتماعية. الأخطر من ذلك أن يوصف الوالدان بأنهما نرجسيان، وهذا التوصيف يحتاج إلى دلالات ومحددات لها علاقة بهذا التوصيف النفسي. لكن للأسف يتم تفسير كل تصرف من أب حازم ومن أم ربما تكون لديها نقد لأبنائها، يتم تصوير ذلك بأنه نوع من النرجسية، ويبدأ الأبناء في تحميل كل الأخطاء اللي يرتكبونها في حياتهم واختلال مثلا مسارهم الدراسي أو الوظيفي بأنه بسبب أب نرجسي أو أم نرجسية. هنا وفي ظل مواقع التواصل الاجتماعي تتحول أي قصة أو موقف عابر إلى محاكمة للوالدين اللذين قدما ويقدمان الكثير لأبنائهما، لكن يقابلان للأسف بالجحود. وهذه الإشكالية بوصف الوالدين بالنرجسية بدأت تتنامى بشكل كبير، حتى لدى مراهقين لا يعرفون حتى معنى كلمة نرجسية. إذن هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش شريك النجاح في هذا البرنامج اللي يعود اليوم مع ثاني حلقة من الموسم السادس من برنامج نقاش. ونقول دائما نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: اي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: اي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: نقاش على جدة اف ام.
1: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. دعوني أرحب بضيفتنا الدائمة في حلقة يوم الأربعاء الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى، ونحن مع إطلالة موسم جديد لبرنامج نقاش. أكيد في الموسم الماضي كانت مساهمتك مميزة ونالت استحسان المستمعين، وأنت مستمرة معنا في هذا الموسم، وهذا من دواعي فخرنا أكيد.
2: يا أهلا وسهلا، مساءكم سعيد وعودا حميدا
1: السلام. الله يسعدك. أول شيء خليني أسألك، ليه اخترتي هذا الموضوع بالذات؟ هل تحول إلى ظاهرة؟ نشوف كثير من المراهقين بدأوا يصفون أباءهم بوصف ربما هم ما يعرفون مدلولاته، وهو النرجسية.
2: النرجسية طبعا احنا اكيد سرز ما نناقش المواضيع في هذه الإذاعة المميزة إلا أنه فعلا بدأت تطفو على السطح، فبدأنا نسمع المراهقين يتحدثون بمصطلحات جدا تسيء للوالدين. النرجسية، هو ما يعرف إيش تشخيص النرجسية أو تشخيصها السريري أو طبيعتها التحليلية النفسية. بناء على إيش أنت وضعت هذا التصور أو حكمت بهذا الصفة؟ للأسف لما عملنا استبيان وقعدنا نسأل فعلا نجمع آراء المراهقين، وجدنا أنه فعلا لديهم متابعات لأشخاص فعلا غير مرخصين، أشخاص عملوا أنفسهم مستشارين أطلقوا هذه المصطلحات على الفضاء الافتراضي. للأسف بعضهم مؤمن بخرافات الطاقة، فهنا كأن الأب والأم هم المتسببين لهذا الألم النفسي اللي هو الآن يعيشه وهو بعمر 14 سنة. فالمصطلحات للأسف بدأت تتداول، بدأوا فعلا يقل قيمة الأم والأب يعني حاليا بنسبة أنا أراها حسب الدراسات اللي إحنا قاعدين نطبقها على أرض الواقع. الآن تجاوزت للأسف 40% من هذه النظرة السيئة، لذلك وجب مناقشتها على العلن.
1: و40% نسبة عالية
2: أكيد. إذا إحنا الآن نسمع هذه المصطلحات والمراهقين يأثرون على بعضهم البعض، بالتالي خلاص فعلا تسقط خيبة الأم والأب. ولو كان فعلا هناك، يعني أنا ما أبرر، ولكن لو كان هناك فعلا حالات عنف أسرية فهي تكون 1% ولا تظهر على السطح. يعني ممكن نعم نجد فعلا أب متعاطي مخدرات، الأم لديها حالة نفسية، يقومون بالتسلط والعنف، نعم أكيد بلا شك، ولكن تكون بنسبة 1% وليس 99.99 مستحيل. فلا بد إنه يعني نوضح الجانب الإيجابي، نصحح المفاهيم التي الآن بدأوا يتداولونها المراهقين بشكل لافت خصوصا في هذه الأيام ومع العودة المدرسية.
1: طيب لماذا يا دكتورة انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وصف الأم أو الأب بالنرجسية؟
2: لماذا انتشر؟ لأنه الآن مقاطع شورت فيديو بدأت تعزز هذا المفهوم للأسف، من أشخاص وهميين للأسف، من يعني المدعين بأنهم فعلا يفهمون بعلوم أو بخرافات الطاقة، عفوا هي ليست علوم وإنما بخرافات الطاقة وتصحيح المسارات والخرائط الفلكية الخاصة بهم. رجعونا إلى مصطلحات صدمات الطفولة، لابد أن كان عملية تنظيف، رح نظف ماضيك، حبسوا الأبناء وحبسوا العالم وضيعوا المستقبل وضيعوا يومهم، بدل ما هو الآن يبدأ ويسعى ويشتغل في اليوم ويفكر المستقبل ويبني أهدافه، لا بدأ أنه فعلا يرجع للماضي وكأنه بيصحح أشياء هي فعلا مضى عليها الدهر والسر، خلاص انتهينا. فالمصطلحات هذه من عززها؟ السوشيال ميديا، مقاطع الشورت فيديو هذه للأسف، وكلها لو تلاحظ الميوزك حزينة وكأنه فعلا فصدق الواقع هذا المراهق واندفع في هذه المفاهيم وطبق ما سمع من خلال شورت فيديو أنه لو حصلت كذا كذا فأمك هي نرجسية، لو لاحظت كذا كذا كأنها علامات 5 علامات 6 علامات، فبناء عليه شخص الحالة وظهر أمام العنن هذا المراهق وبدأ يشكي من والده ووالدته أنهم يعني وصفهم أو نعتهم بالنرجسية.
1: وهي يعني نقطة هامة اللي ذكرتيها اللي هو المبالغة في الحديث عن صدمات الطفولة وأثرها على حياتك، وأنه لازم تتخلص من صدمات الطفولة، مع أنه ممكن يكون موقف عابر يمكن له تراكمات لكن ما تصل إلى مرحلة أنه يحدد مسارك أو أنه أنت ترمي عليه فشلك أو إخفاقك، لأنه البعض ترى يأخذها شماعة أنه أنا من صدمات الطفولة مثلا صرت مثلا فاشل أو مساري الدراسي ما كان جيد لأنه عندي صدمات طفولة.
2: خلاص وقف، حتى ما عنده نية إنه يستعد يعني أو يعيد نفسه أو إنه يبدأ يغير مسارات، لا خلاص آمن بهذا النقطة وقف. في المقابل في مصطلح على فكرة ظهر أيضا على السطح اللي هو أزمة منتصف العمر، هذا بعد كأنه إذا وقف 40 وقف العداد حقه خلاص أنت لابد تموت. طيب وبعدين؟ فلاحظ المصطلحات الآن بدأت تتسرب على السطح المجتمعي للأسف، غير مفهومة وغير موضحة، من ينادي فيها للأسف غير فعلا المختصين، فهموها هذا الجيل للأسف بمفهومات خاطئة، بناء عليها شخصوا حالات اللي حولهم وأهمهم الوالدين. يعني إحنا في النهاية يعني منزلة الأم والأب والدرجة اللي الله سبحانه وتعالى اختصهم بها من الوقار ومن البر مستحيل أن أحد يتجاوزه. وأنا أقول دائما يعني ما أكون يعني أنا دائما أكون حيادية، لو كان في 1% صحيح معنفين بس ما تصل إلى نسبة 99.
1: أكيد
2: كتعميم.
1: وفي هذه الباكيج اللي يطرحها من يسمون أنفسهم بخبراء الطاقة وهو علم زائف كما ذكرتي، اللي هو الاستحقاق أيضا يمكن واحدة من دوافع أنه الولد يتطاول على أبيه ولا على أمه، شعوره أو أنه يقولوا له أنت تستحق أو لازم ترفع استحقاقك، فبالتالي هذا يخليه بضمير مرتاح أنه يكسر كل القواعد بر الوالدين والاحترام، لأنه يقول أنا أستحق حياة أفضل، أنا أستحق أب أفضل، أنا أستحق أسرة أفضل.
2: فهذا المشكلة أيضا بدأ يتطلب، وبدأ نايم عندي في البيت وبدأ يتطلب حياة أنا نفسي ما وفرت لنفسي كأب، فأنا قاعدة أسعى حتى أوفر لحياة كريمة. بالتالي أنا ألاحظ النقد الآن موجه لي من المراهق هذا وصل دماغيا بأنه فعلا أنا المتسبب الأول والأخير، وفي نفس الوقت عطلت كل الأشياء، يعني حتى أنه سعي جهد مذاكرته ما عاد عنده أي استعداد أن يشتغل أو يعمل في هذه الحياة الدنيا، بالتالي هو خلاص حمل كل المساوئ والمشاكل اللي تمر به على عاتق الوالدين كشماعة، وأنهم المتسببين. إذا لماذا هم ينجبون؟ يعني إذا حتى بتحاور وتكلمه تأخذ وتعطي معه عنده قناعة ذاتية يقول طب ليش يجيبونا على هذه الحياة؟ ليش ينجبونا؟ إذا هم فقراء كذا بهذا الحال. فلاحظ أنه حتى دماغيا مستحيل تطلع منهم بنقطة اتفاق. ليه؟ لأنه خرافات الطاقة يعني متعمقين فيها، الذبذبات والأشياء نسأل الله السلامة،
1: وهالة
2: يعني
1: الطاقة وأمور حتى أحيانا أنت لما تسمع تحس إنه هذه شعوذة بالفعل، يعني لما يقول ارفع هالتك، أنت هالتك لما تدخل أنا شفت هالة فلان، يعني أمور أولا لا يمكن قياسها لا علميا ولا نظريا ولا حتى بالحس، يعني أمور. ومع ذلك في ناس يصدقون فيها، لأنه يمكن ذكرت نقطة هامة يا دكتورة، أنه البعض فشلوا يحاول يعلقوا على أي شماعة يكون هذا لذيذ بالنسبة له، يعني شيء جيد أنه أنا ماني فاشل بس لأنه في عندي صدمات طفولة، الأب والأم نرجسيين، أنا عشان كذا صرت فاشل
2: فما راح يتقدم. هذه النقطة الحين نقول طيب إذا كان هذا واقع طيب غير، قوم تحرك، اطرق الأبواب، عدل في الشهادات، ادرس شيء، اتعلم مهنة تصنع بها يومك وقوت يومك، ما في أمل. فخلاص هو فأخذ الفكرة بناء عليها. على فكرة خرافات الطاقة هي شركية، هي فعليا شركيات، لأنها داخلة بالماسونية وداخلة بالماركسية والأشياء التي تضع نسأل الله السلامة ارتباط بالعالم السفلي نسأل الله السلامة بالمس والشياطين. فهذا ما ودنا نتطرق له، لأنه فعلا يعني نسأل الله السلامة موضوع جدا سيء، وللأسف أخذوها الآن من باب أنه يعني مسميات معينة غلفوها بغلاف ديني، ابن القيم قالوا كذا قال، حتى أنه يمررون هذه الأفكار الهدامة. لكن إحنا تركيزنا اليوم على فعلا أنه ليه تطلق هذه الألقاب السيئة للنرجسية، للأسف لأنها طفت على السطح بسبب مقاطع شورت فيديو من غير المتخصصين بعلم النفس أو بالاجتماع أو بعلم التربية.
1: طيب السؤال، هل كل أب حازم أو أم عندها درجة من النقد يمكن أن توصف بأنها نرجسية أو نرجسي؟
2: طبعا لا بلا شك. الحزم اللي احنا نبيه الآن في التربية مو معناته ولا يفسر أساسا أنه نرجسية. النقد الآن لما أنقد ابني على شيء عمله اقترف خطأ ليس تشخيصا أنه فعلا أنا مصابة بمرض درجة خلاص أنا وسوست على هذا الأمر وأنتقد كل تصرف، لا أكيد ما راح أنقد إلا الشيء اللي أنا فعلا أراهن ابني مستحيل أن يعمل هذه الأخطاء وأتركه عليها. أيضا الخلافات اللي تصير بيني وبين ابني مثلا وجهات النظر مختلفة مختلفة، أنا أرى من زاوية هو يراها من زاوية، مو بالضرورة أنها فعلا أنها إساءة، ولا بالضرورة أنها عنف، ولا بالضرورة أنها أنا يعني أشخص منه قبل ابني أني يعني أنا فعلا

0: يجي فيه. لذلك احيانا يكون بعض الاباء يكون صادق، احيانا يكون شديد مثلا في التربيه ويكون حازم في امور معينه، احيانا يفتقدون الطريقه الاسلوب التربوي اللي يوصل التربيه منه لابنه. احيانا الام تبالغ في الخوف، تبالغ في الحمايه، تبالغ ايضا بالتدخل بدافع انها تحمي ابنها. هذه ممارسات تربويه تحتاج احيانا تعديل تربوي بسيط، بس مو معناها انها تحكم ان امي نرجسيه او ابوي نرجسي. بالتالي احنا كلنا بشر، نخطئ ونصيب نصحح، كلها سلوكيات بسيطه، لكن ليس تصل الى مرحله التشخيص النفسي لمرض النرجسية.
1: بعضهم يا دكتوره يمكن ردوا على مثل هذا الطرح، يقول انتم جيل كنتم تتقبلون انه يتم التعدي عليكم وما عندكم درجة من الاستحقاق، احنا لا، جيل عندنا درجة من الوعي وما راح نكرر الاخطاء اللي انتم ارتكبتوها.
0: طبعا كل جيل مستحيل نقارن جيل بجيل، هذه لها لنا يعني في ايجابيات وفي سلبيات وفي مؤثرات، فمستحيل نقول الجيل كذا التسعينات ما جيل اليوم الزد كذا كذا، يعني اكيد في اختلافات، مثل ما في اليوم مميزات التقنيه وتطورنا ووصولنا الى اشياء كثير جدا من خلال اونلاين، مثل ما هناك ايضا كان ايضا امي وابويا كانت تربيتهم جدا حازمه معنا وكان ما في اي مؤثرات، فكان التوجيه اساسي من الام والاب والمدرسه فقط، فما كان في شيء يعني زعزع هذه السلوكيات التربوية. أي نعم كان في حزب، كان في مكان. أحيانا أنا قاعد أقول ترى فعلا في ناس فعلا معنفة، في ناس فعلا أنه يعني يمارسون العنف ويمارسون الأشياء هذه، بس مو معناته أنهم معمم، يعني ممكن عائلة عائلتين 1%، وفعلا أن عندهم يعني مثلا يقول ثنائي القطب مثلا أو الأب يتعاطى مخدرات لا سمح الله،
1: هذه نعم حالات خاصة. صحيح،
0: خاصة وفعلا الابن في هذا النقطة بحيث أنه يتوجه إلى الأشخاص المختصين، البلاغات الأسرية، الحماية الأسرية تساعد في هذا الأمر، تقدم العلاجات السلوكية للوالدين أو لحالات الإدمان. لكن مو معناته أن يظهر للمجتمع بأكمل 100% ويقول لا أن أمي وأبوي النرجسيين بناء عليهم ليش ينتموني بهذه الحياة. الأفكار هذه المزروعة الخاطئة هي اللي الآن سببت لنا بالتفككات الأسرية، سببت للأسف تطاول الأبناء المراهقين على الأم والأب. الأم صارت الآن بس ترتضي، تحاول تفعل المستحيل بس عشان ترتضيها المراهق، المراهق كبر راسه زيادة، فهذا مشكلة أخرى بعد وصل مرحلة الدلال ولا في تقدير أصلاً لهذه، يشوف أنه فرض واجب على الأم والأب أن يعني يعوضون هذه الطفولة اللي راحت بالخطأ بالنسبة لنظره.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
5: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله،
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي؟

0: النفسي والمبالغة في وصف الأباء النرجسية هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية. دكتورة نجوى، وش أثر المحتوى اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما يصور الآباء والأمهات على أنهم سبب للمشكلات والصدمات النفسية اللي يمر بها الأبناء؟
1: تمام. طبعا الخطر في المحتوى هذا اللي جاي بنظام الشورت فيديو الصغير القصير عفوا ويمرر من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي يعطي الإنسان تفسير واحد، بمعنى ان كل ما يواجهك في حياتك ترى بسبب أمك، مثلا فشلك بسبب أبوك، مشكلاتك بسبب أمك، الضعف اللي انت فيه الآن بسبب طفولتك السيئة لذيك الفترة. بالتالي هذه الأشياء المقاطع هذه عززت أو انقلتنا من فهم الماضي إلى أنه صار خلاص رهين لهذا الماضي، بالتالي هو توقف عن السعي مستقبلا للحياة، حتى السعي في يوم الحاضر هذا الآن توقف لأنه بدأ الآن يرجع للماضي، بدأ يتحسف، بدأ أنه فعلا يدخل يعني حالات حزن شديدة. أيضا احنا بعد نقول مهم جدا على فكرة ان التربية اثرت في شخصية الانسان واثرت التجارب الاسرية فيه وتركت لنا فعلا ترى اثار عميقة. لما سألتني قبل شوي قلت انه هل فعلا اثرت بك الفترة ما كانوا امنا وابانا قاسيين شوي في التربية؟ اثرت اكيد البيئة اللي حولنا والاشياء اللي حولنا، لكن معناتها مو معناتها اني نبقى حزين يعني حزينين ونكتئب ونوقف ونرجع للماضي ونتحسف ونعطل حياتنا الاساسية اللي احنا عليها، بل بالعكس الانسان لابد انه يعني يتعلم يفكر بنضج، يحاول يغير حياته، يحاول يتحمل المسؤولية بدل ما هو يحملها أمه وأبوه في ذيك الفترة. هم بعد أيضا ترى على فكرة لهم على قولهم معاناتهم، على قولهم لهم ضعفهم، لكن مع ذلك تحملوا الحياة في سبيل أني أنا يوفروا لي أنا بعد الله سبحانه وتعالى حياة كريمة. فبالتالي قد ما نقدر نحاول أنه يعني نعزز أو نرفع معدل الوعي خصوصا عند المراهقين أنه لا لابد أن فعلا الأم والأب هم منزلتهم فعلا مقدرة، مستحيل التطاول عليهم، ولو كان هناك بعد حالات عنف قد ما نقدر أن يتوجهون للجهات الخاصة وهم بنسبة 1%، ونرجو أنه بعد فعلا ما تطر على السطح لأنه فعلا أنه يتشوه المجتمع المسلم أو العربي.
0: وعلى فكرة يعني الغالبية العظمى من الآباء والأمهات حتى لو اتخذوا قرارات أثرت سلبا على أبنائهم ترى هم اجتهدوا، وهذا اجتهادهم وصلهم لهذه النقطة، اجتهدوا للأحسن لأبنائهم، لكن يمكن الوضع الاجتماعي، وضعهم التعليمي، الظرف اللي مروا فيه ما خلاهم يتخذون القرار الصحيح. لكن مو معناته أنه هذا القرار اللي اتخذوه كان يعني عن عمد أو هو أفضل ما قدموه لك بحسب وجهة نظرهم وبحسب الظروف اللي كانوا فيها، فما يقدر الواحد يقيس اتخاذهم.
1: حتى لو طلبوا على فكرة، حتى طلبوا من أبنائهم أو أبنائهم طلبوا منهم شيء على فكرة بيحلمون أنفسهم يقدمون هذا الشيء. لعل إحنا نقول في مقاطع كثيرة جدا تبين تضحية الأمهات والأباء. بالأمس ظهر لنا مقطع في دولة الهند، الأم التي تجري حافية عمرها التقديري 47 سنة وتجري حافية القدمين في سباق خاص بالجري، واخذت المركز الاول في سبيل ان الجائزة الخاصة بالمركز الاول انها اللي هي تمويل تعليمي لبنتيها، يعني بنتين يعني جرت حافية على مدار مسارات كبيرة جدا غير مهيئة وغير مدربة وجاهلة وتفتقد الكثير المسكينة حتى من صحتها وبعمر متقدم، ومع ذلك في سبيل مين؟ توفير اللي هو التمويل التعليمي لابنتيه حتى يصلون إلى مراحل متقدمة من التعليم ومنها إلى تأمين مستقبلهم. هذه هي المقاطع اللي مفترض إحنا نعززها وننشرها بالجروبات وبكافة التطبيقات، إنه فعلا الأم والأب يضحون فعلا بصحتهم بعافيتهم بكل ما يملكون في سبيل أن هذا الابن يصل إلى مراحل متقدمة ويأمن مستقبله الوظيفي والمهني والتعليمي وكذلك العلمي.
0: طيب دكتورة، في الجانب الآخر وش الأثر النفسي على الآباء والأمهات لما يشعرون بهذا الجحود أو بهذا درجة من درجات العقوق من أبنائهم؟
1: وعلى فكرة مسكين ما حتى ما يشكر، يعني لو تبي الصدق والصراحة ما يشكر، يعني في النهاية تبرر أنها يمكن بنتي جايها الآن مشكلة يعني هرمونات متلخبط عندها شيء، هي الآن قاعدة تنمو، لا مسكينة ما تقصد، يعني حتى أن الأم والأب يعني رحمين في مقابل أن هذاك الشخص أو هذا الطفل أو هذا المراهق جاحد لكل ما يقدم له. وفي المقابل حتى هي لما تشكي ألاحظ حتى فيها نظرة الرحمة لابنها والتبرير أنه ممكن

0: أشياء أسباب أخرى، لكن مستحيل إن هي تقصرك. وحتى أيضا إنه يعني حتى وصلت مرحلة إنه مثلا تتسلف قيمة الاستشارة حتى تستشير في وضع ابنها اللي جحد هذه الواجبات وهذه الحقوق. الألم كبير صراحة، خصوصا لما نسمع يعني أحد المقاطع اللي انتشرت إنه ابن ظاهر على أحد اللايفات ويشكي من والديه وعقوق. يعني بعد الله سبحانه وتعالى، نكون صادقين، بعد الله سبحانه وتعالى ما وصل في هذه المرحلة إنك تجمع الكلمة بكلمة وحرف بحرف كعبارة كاملة إلا والديك بعد الله سبحانه وتعالى. فأنت في المقابل لما اجتمعت وما شاء الله بلغت أشدك وشديت تعليم، آخر شيء سبحان الله أتيت أمام الملأ وبدأت تشكي الأم والأب وتظهر عليهم ألقاب سيئة جدا ومن ضمنها النجسية. هذا فعلا أنا أشوف إن قمة العقوق وقمة الجحود. وحتى لو كان هناك أيضا فعلا صدق حالات عنف، فإن تكون بطريقة خصوصية وبتكون في جهات مختصة وتحفظ قيمة الوالدين وقيمته كشخص آخر، لأن هذه المقاطع لو تسربت إلى الآخرين إيش منظر المجتمع من هذا العائلة تحديدا، من هذا الابن تحديدا، من هذا الوالدين. أيضا تعزز فكرة أنه فعلا أنه الولد له حق أنه يروح يشكي والديه وأمام الملأ بكل جرأة. بالتالي أنا أشوف أنه فعلا كل شيء الأمور تدار، خصوصا المشاكل الأسرية تدار فعلا بالخصوصية التامة وفي الأماكن المخصصة لها، لكن الإهانة، التشهير، الانتقام أمام ملأ، تشويه صورة الوالدين، أعتقد أن هذا شيء يعني جدا سيء.
1: وفي تعزيز يا دكتورة للفردانية أو الأنانية بشكل عام لدى هذا الجيل، وأيضا يتحدثون أو يعطونهم هذه الأفكار عشان يشعرون بأنه يمارسونها بضمير مرتاح، أنه أنت الأول والأخير في هذا العالم، حتى لو مقدم على والديك ومقدم على أسرتك ومقدم على أقاربك ومقدم على عزوتك وعائل عمك، أهم شيء أنه أنت تكون مبسوط في هذه الحياة وتضحي بأي أحد. وللأسف أنه فكرة الفردانية هذه والأنانية صار بعض المراهقين يشوف أنه هو الصح في الحياة.
0: صحيح، ومن عززها اللي عززها خرافات الطاقة، من ضمنها تأليه الذات الانطوائية، هو حتى يختلسون بعقله وتفكيره لابد أن يكون فيه مسارات توحدية به انطوائية، يعتزل الناس، أول ما يشككون أولا يشككون بوالديه حتى ينعزل وفعلا يقفل باب المناصحة، ثم بعد ذلك ينعزل لوحده، ثم بعد ذلك يتم يعني توجيهه أنه أيضا للدين، ثم بعد ذلك تأليه نفسه، يصل مرحلة أنه فعلا انفرادية عالية لديه، يرى أنه فعلا هو مبسوط في هذه الانفرادية. وهذا عكس فعلا يعني ما نؤسس أو ما أجابه الإسلام، أن الدين كلنا قد ما نقدر نكون بين ترابط مجتمعي، إحنا بيننا مسؤولية مجتمعية، التكاتف المجتمعي، لابد أن إحنا يعني نعمل كمجتمعات. في التالي لمن يحدث هذا الترابط المجتمعي بكل التفكك الأسري والنزاعات الفردية، لكن لما ننادي بالفردانية معناته كل واحد يعيش لوحده، كل واحد له نمط خاص به، وبالتالي بتكثر عليه المشاكل. فهذه هي من ضمن الخطابات أيضا اللي تنادي أيضا بعد بالانفرادية بالإضافة إلى النجسية.
1: البعض يرد يا دكتورة على مثل هذا الطرح ويقول أنه الكلفة الاجتماعية بالذات في مجتمعاتنا العربية للالتزام بالعائلة والالتزام بالأسرة والالتزام بالحمولة بشكل عام مكلفة على الفرد وتلغي شخصيته ويعني تخليه مجرد فرد من ضمن جماعة هي اللي تتحكم أحيانا في تفكيره في مستقبله. فهم يقول لك احنا نرفع هذه الكلفة الاجتماعية المفروضة علينا ونعيش حياتنا، كيف ممكن نرد عليهم؟
0: أنا لو نسألهم متى تجتمع بالعائلة الكبيرة هذه، ما يجتمعوا غير في العياد أو في عزاء أو في زواج، يعني وين الفروض أو القيود اللي هو قاعد، هذاك زمان، أيام زمان فعلا، أيام جيل الثمانينات وجيل التسعينات فعلا كانت القيود وكانت السيطرة للجماعة وكانت الكلمة كذا، وكانت حتى التزويج من أبناء العم ضرورة قصوى، ما في أبد أنه يظهر خارج هذا المجتمع. صحيح زمان كان في قيود مجتمعية تحكمنا والمجتمعية الصغيرة يعني على العائلة نفسها، لكن الآن لا، الآن ما نجد هذه القيود في ظل الانفتاح الثقافي والوعي، وأصبح حتى نفسهم هم العائلة الكبيرة هذه لديهم انفتاح واعي جدا، يعملون اجتماعات رسمية كبيرة جدا في الأعياد، في نهاية السنة مثلا تكريم الفائزين وحفظة القرآن والمتفوقين للعائلة نفسها، في الزواجات، في العزاء لا سمح الله، يعني ما قليل جدا اجتماعاتهم وتكون رسمية، وبالتالي ما أعتقد أن في تأثير اللي هم يذكرونه يعني الآن.
1: طيب دكتورة، كيف نفرق بين بر الوالدين والاحترام الواجب لهما وبين حق الابن أيضا في وضع حدود صحية، في رسم حياته كما يراها، اختياراته أيضا مثلا الدراسية أو غيرها. هل وضع الحدود يعني العقوق أو الإساءة للوالدين؟
0: هو بس عشان نفرق، بس في فرق كبير بين حدود صحية وبين العقوق والقطيعة. هذيك فعليا ما في علاقة نهائيا، القطيعة والعقوق هذه بعيدة كليا وما فيها أي علاقة. لكن لما نقول حدود صحية، لا يعني قد ما نقدر أنه يكون فيه تعامل جدا حسن بين والدي، قد ما نقدر يكون فيه بر، في تعاون، فيه نقاشات تدار، فيه حوارات، في ايضا حتى ايضا المساهمات. انه مثلا انت بعد تساهم لو كان حال الام والاب، يعني مثلا انت متزوج وما شاء الله موظف، انت بعد تساهم في الام والاب اللي وصلوا لمرحله الاجداد. فبالتالي هذه هي الحدود الصحيه، وهي قائمه على البر وعلى الاحسان لهما والطاعه لهم في غير يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. ايضا قد ما نقدر انه يعني يعني نحاول نتلطف معهم ونرحمهم، خصوصا لما يصلوا مراحل يعني متقدمه من كبر السن والامراض المزمنه والى اخره. فاحنا نرجع للتنشئه ايضا الاسريه بجانب القدوه الصالحه، انت برك بوالديك، ايضا هم ابنائك على الجانب الاخر هم بعد بيمارسون نفس الممارسات الصحيحه لبرك بوالديك، فيطبقون عليك انت كاب. هذا في الاسره الصغيره. لكن لو نتكلم عن الممارسات الخطيرة، مثلا الأب معنف، أب يستخدم أشياء يعني مثلا يجبرك على ممارسات خاطئة مثلا، أو يعني لا سمح الله المخدرات أو أشياء نسأل الله فيها السلامة، هنا فعلا لابد أن يكون تأخذها إجراءات صحية. من ضمن الإجراءات الصحية أنه مثلا فعلا أنك ما تتجاوب لهذه الأمر، مثلا إذا كان يجبرك على مخدرات أو بيع المخدرات وإلى آخره. بالإضافة إلى
1: دكتورة، طيب دكتورة نجوى
0: واضح الآن الصوت؟ أيوة. بالإضافة إلى أن بالإضافة إلى أن هنا تأخذ فيها إجراءات صحية، إنه فعلا تتطلب الحكيم من أهلك، ما تجاوب هذا الحكيم من أهلك أنت، تبدأ إنه في الإجراءات الأخرى اللي هو الحماية الأسرية، إنه فعلا تشكي من هذا العنف الساقط عليك أو النزاعات المستمرة والمتكررة اللي فعلا مثلا حرمك من التعليم، حرمك مثلا من أشياء معينة، هذا اللي فعلا يكون فيها تدخل، وهنا فعلا يكون فيها قطيعة بدرجة معينة، مو القطيعة التامة يعني، وإنما في جانب إصلاح هذه العلاقة، وليس إنه أقطع والدي وأنطلق إلى الخارج بدونهما. فالعقوق في الإسلام أساسا مرفوض نهائيا، ولكن إحنا نقول دائما إذا كان فعلا هناك أذى مستمر، لابد أن يكون في خطوات صحية بناء عليها يكون فيها قطيعة بجانب إصلاح. يعني أنا هدفي الآن لما ما أسلم على أبوي يومين مثلا، أنه مثلا يترك المخدرات، أنه يروح يتعالج مثلا في المستشفى الخاص بالإدمان، أنه مثلا يوقف مثلا عمل سيء جدا مثلا كالخيانات وإلى آخره ونساء وإلى آخره. فهذا يعني الفكرة والهدف منه هو إصلاح، وليس أني قطيعة وأني أتركه في هذا العالم وأمشي يعني أتركه في هذا السوق. هذا هو الفرق في هذا الأمر.
1: طيب استاذنك دكتورة، نطلع فاصل الأخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، وش خطورة التشخيص عبر أو اعتمادا على مقطع قصير أو تغريدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يكون وصف شخص بالنرجسي يحتاج إلى مختص وليس مجرد انطباع؟
3: أخطر شيء نشوف اليوم في السوشيال ميديا خصوصا في مقاطع الشورت فيديو 30 ثانية هو التشخيص بالتمرير. يعني الآن يشاهد الإنسان مثلا 30 ثانية مقطع، أول ما يقفل يقول أوه هذه أمي، أكيد هذه أمي النرجسية، والعلامات واضحة، خلاص هذا أبوي، ما في مجال أصلا أنه حتى حكم وقيم وانتهى خلاص الموضوع، خلاص يبدأ أنه فعلا. حتى نفس الفكرة الزوجات والأزواج، أو زوجتي نرجسية، لا زوجي نرجسي، بناء على إيش؟ هلا بس مشاهدة البسيطة لمقطع 30 ثانية لشخص يتحدث، ممكن تكون سالفة عابرة، موقف حدث لا سمح الله، بس ما أعطاهم العلامات. إحنا دائما نقول إذا فعلا تطرق محتوى توعوي يستفيد منه المجتمع، بين السلوكيات اللي فعلا تستحق الانتباه، بين كيف طريقة التشخيص، واكتب فيه حتى لو يطول المقطع، بس المهم يكون فعلا مقطع يعني مدعم بالدراسات العلمية، مقطع توعوي كامل، يعني جايب التشخيص وجايب العلامات وطريقة التدخل المبكر وطريقة العلاج السلوكي لو لا سمح الله يعني ما حصل تدخل مبكر. فبالتالي هذا هو المحتوى التوعوي اللي احنا فعلا لابد انه نتابعها، لكن المحتويات الاخرى لا. فبالتالي يعزز هذا المفهوم عند المراهقين، يظهر امام الملاء في احد اللايفات ويبدا انه يقول لا، بدل ما يقول يعني ابوي ترى يمارس علينا سلوكيات مؤذيه لانفسنا، لا يقول ابوي مصاب باضطراب الشخصيه النرجسيه، ولا واحيانا عندي سيكوباتي، بتلاحظ انه ما شاء الله عليه يعني عارف ومحافظ هذه المصطلحات، لكن لو تسال ايش ما هي هذا الاضطراب ما يدري، كم نسبة هذا الاضطراب في الوالد ما يعرف، طبعا أي أساس شخصته، هل هناك اختبارات ومقاييس وضعها ما يدري ما يعرف، لكن ظهر له أنه نرجسي أنه بالعلامات هذه اللي شافها في خلال اختزلها في 30 ثانية، وبناء عليه قيم وحكم وانت الموضوع بدأ يشكي. هذه المصيبة أنه بادي مراحل متقدمة من الشكاوي.
2: وأساسا قبل ما نوصل لمعنى كلمة إدراك ولمعنى كلمة نرجسي، هو مو عارف وش الفرق بين اضطراب ومرض نفسي،
3: صحيح، ولا يعرف حتى التشخيص السريري له، ولا يعرف حتى أيضا الاختبارات التشخيصية 1 و2 و3، بناء عليه نقول فعلا هذا الشخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو السيكوباتية أو ثنائي القطب بنسب كذا كذا كذا، يعني في اختبارات بناء عليه أنا شخص. نفس فكرة التوحد، الطفل التوحد الآن، أنا قبل تقريبا 4 أيام نزلت مقطع شورت فيديو يوضح لنا فعلا إيش هو التوحد، إيش طبيعته وعلامات وتشخيص التدخل المبكر. اللي صدمني التعليقات، بس هذا ولدي هو التوحد، يعني أنا واضعة يعني زي تقول بوست كامل لهذا التوحد، وبناء عليه كنت تشخيص مبكر من عمر 2.5 إلى 5. لاحظت كل الأمهات شخصوا أبنائهم فجأة إنه أبنائهم متوحدين مع أنهم فعليا يعني على أي أساس. فهذا يعطيك فعلا أنه نقص وعي، هذا 1. 2، الحكم والتقييم المباشر بسرعة، خلاص يعني الآن هو كذا، يلا من وين أروح، وين العناية المركز اللي يهتم ويعتني بهذا الابن، يعني خلاص هي شخصت بناء عليه بس تبحث عن مراكز التوحد، وهذا مصيبة. فقد ما نقدر ننتبه لهذه المحتويات ونحاول نختزلها ونغربل هذه المحتويات ونتأكد فعلا من المصادر.
2: وعلى فكرة هذه يعني الشيء بالشيء يذكر، يمكن هي بعيدة عن موضوعنا، لكن بما أنه ذكرتيها موضوع التوحد وعلامات التوحد، قبل سنوات يمكن الآن بدأت تخف شوية، صار في هلع عند الآباء والأمهات لأنه ظهر مجموعة من اللي يسمون نفسهم أطباء ومختصين، يلبس بالطو ويحط سماعة ويبدأ يتكلم عن تصرفات هي طبيعية لدى الأطفال، ويبدأ يحطها على أنها من سمات التوحد. وفي بعض الآباء بالفعل وصلوا إلى مرحلة الخوف والهلع أنه والله ولدي مثلا دار حول نفسه، وهذه واحدة من اللي يقول لك يدور حول نفسه الطفل اللي عنده توحد، فيمكن الابن

0: ولا الابن صغار عمر سنتين ثلاث، جاء في باله انه مثلا يدور حول نفسه، قال لا بس هذا عنده توحد، وانتشر هذا المحتوى بشكل كبير وسبب هلع كبير للاباء والامهات، حتى انه بعضهم بالفعل راح لمختصين على انه مشخص الولد عنده توحد.
1: بهو. احنا دائما كنا صادقين نفس الفكره اللي صارت علينا في جائحه كورونا، وكنا ننتظر على الشاشات بس اي خبر عن طرق الاستشفاء واللقاحات، ويظهر واحد كذا غير مختص ويبدا انه فعلا يخبط ويلصق ولا، فسبب لنا فعلا رعب رعب حقيقي في ظل الحجر الصحي اللي احنا اخذنا فيه 4 شهور. هذا هو الفكره، انه غير المختصين المفترض انه فعلا ما تتحدث امام الاعلام الا بشيء فعلا انت مختص به، بناء عليه انت توضح الصوره كامله في هذا الجانب، لا تبحث عن الترندات، لا تبحث عن الشو الاعلامي. الان للاسف الاحظ اشخاص الان سموا انفسهم مستشارين، فجاه لاحظهم على اللايف 24 ساعه مساء فجر، ما تدري هو فعلا هو عياده، هو في ارض الواقع يعني نايم على اللايف،
0: ما تدري وش شهاداته وش خبراته.
1: هذا هو، واذا سالوه واحد بيسال بس فجاه يتم تبليك، فهذا المصيبه. يعني انت فعلا لما تحضر لشخص نفس كذا هيئته بانت لك انه فعلا انه يعني مختص، ابحث عنه، ابحث في جوجل وابحث عن حتى شات جي بي تي سهل لك الآن يظهر لك أشياء أهل يعني خبرات شهادات إلى آخر. المهم إنه فعلا ما تستمع إلا لشخص فعلا مختص وخبراته واضحة وشهاداته واضحة أمام العالم، بناء عليه أخذ التشخيص بعد جلسات مباشرة. أحيانا أنا أشكي لك الآن لكن ما سمعت الطرف الآخر ولا تدري وش طبيعتي الآن، لا تحكم وتأخذني بجانب العاطفة وفعلا يعني أحيانا الإنسان لما خصوصا المرأة لما تشكي كذا تبدأ تتعاطف معها وفعليا يجيك رغبة بالانتقام. طيب اسمع الطرف الثاني، الطرف الثاني ممكن مغلوب على أمر المسكين بس ما يشكي، فهذه المشكلة. إحنا دائما اسمع الشكوى من الطرفين بناء عليها أنصف وفق دراسات خبراتك العلمية اللي أنت فعلا يعني حصلت بها على هذه التشخيصات.
0: طيب بالعودة إلى موضوعنا يا دكتورة، كيف يمكن التعامل مع الأبناء اللي يصفون أباءهم بالنرجسيين؟ الاحتواء ولا المواجهة؟
1: احيانا اذا انا كمختص وجاني احد الابناء ويشكي كذا، انا والله صراحه ما عندي فعلا غير القمع فعليا صراحه، لانه مستحيل اني انا استقبل استشارات في ظل عقوق الوالد. انا بالنسبه لي كوجهة نظري انا اشوف انها عقوق، ولو فعلا كان هناك فعلا عنف كذا ما اعتقد انك جالس متكي الان بحساب انترنت وبحساب الفاتوره اللي مسدد لك وجاي تشكي عليه بكل هالاريحيه وقاعد تاخذ وتعطي معايا، ما اعتقد ان ادافع قيمه الاستشاره بعدها. ما أعتقد أنك معنف أو عندك إشكاليات خاصة بهذا الأمر، ولو فعلا كان هناك فعلا عنف وصدق فعلا يشكي هذا الابن لاتخذ إجراءات حازمة، الحماية الأسرية، الشرطة، فعلا أنت الآن مغلوب على أمرك فتطلب. لكن في إشكاليات مثلا لما تجي الآن تقول أمي نرجسية، فأنا فعلا أقول على أي أساس؟ قلت والله حرمتني أني أسافر مع صاحباتي، والله حرمتني أني أنا أترك حجابي. طيب انت تشوفين هذا يعني وصل مرحله النرجسيه، طب هي حازمه معك الان في جانب مصلحتك، انت ما تشوفين انه مصلحه، لكن انا بحكم عمري صبرتي اشوف ان هذه مصلحتك. كيف تسافرين انت بعمر 14 سنه مع زميلات او صحبات ما تدري ايش هويتهم، ايش منحدرات الثقافه اللي ياتون منها؟ فانا عاده فعليا بتقول انت هل فعلا انه احتواء لهم؟ انا بالنسبه لي كمستشار لا، انا اشوف فعلا إنه هم فاهمين هذا المصطلح خطأ، بناء عليه بدأوا يشكون، بدأوا يعني يجذبون تعاطفنا لهم ويعززون مفاهيم خاطئة، ومنها يصيرون مراحل متقدمة إنه ينفرتون على الوالدين. بالنسبة للوالد اللي يشكي ابنه إنه هي نرجسي، أنا أقول هنا منك لابنك هنا فعلا تكون نقطة الاحتواء، نقطة الحوار، تشوف ابنك فعلا هو يمكن يعني مثل بنت هذا تشوف إنه أمها يعني سيئة أو نرجسي بس عشان حرمتها من رغباتها. إن كان الأم مثلا أن تغير هذه الرغبات، تكرم للبنت، توضح لها المفاهيم، تبحث هي وياها عن أصول مثلا الدين في جانب الحجاب، تحاول تأخذ هي وياها قناعات، أحيانا ما تقتنع، تقتنع من معلمتها أكثر من أمها، فهذه هي بين الأم وبين ابن بنتها، أوكي صحيح تأخذ باحتواء، تأخذ بالحوارات وأحيانا تنازلات بس في حدود معينة. لكن أنا كمستشارة ويأتيني مثل هذه الاستشارات، أنا فعليا بوقف هذا الباب فعليا، لأنه فعلا ما تقبل صراحة أي أحد يعني يشكي لي من والدي، لأنه يعني لعل الشخص الفاقد لوالدي الله يرحمه ويغفر لهم، ما أعتقد أنه هذا قدر مكانة فعلا عظيمة إحنا المحرومين منه، نتمنى فعلا أن أمي وأبوي وجون وأجلس معاهم وأتكلم وأستشيرهم، أرجع من الدوام ألقاهم في وجهي، أبنائي فرحانين بأجدادهم، أنا أتمنى هذه اللحظات، في غير أنهم موجودين ولكن سبحان الله العظيم يقابلونهم بالعنف وبالإساءة.

0: أنا سعودية في هذا الجانب صراحة ما أستطيع أني فعلا أقدم فيها استشارات، لأني أرى أنه للوالدين منزلة فعلا عظيمة، مستحيل أنه تأخذ، حتى لو فعلا واجهت عنف فأخذهم وصاحبهم بهالدنيا في معروف وبإحسان، وأعتقد أنهم قدموا لنا المستحيل وحرموا أنفسهم أشياء كبيرة جدا حتى نصل لهذه المراحل المتقدمة اللي إحنا عليها.
1: طيب سؤالي الأخير لك يا دكتورة، كيف نعلم الأبناء التعامل مع الأخطاء الوالدين إن وجدت بوعي واحترام دون شيطنة أو عقوق؟
0: قد ما نقدر نوضح لهم أثار أو أساليب بر الوالدين، التراحم فيما بينهم، قد ما نقدر التودد والتعاطف فيما بينهم. إحنا بعد نحاول بعد نخفف الشيطنة اللي عند الإبن اللي طايش بهذه الفكرة، فنحاول لا نفكك له، يعني مثل سؤال اللي نقول ليش قلتي إنها نرجسية، واحد اثنين ثلاثة، ففككت لها لا هذا كذا وهذا حزم وهذا كذا وهذا في مصلحتك، هنا تستوعب بقناعات خارجية إن صح إن هذا الأمر اللي هي حزمت فيه فهي في مصلحتك، هنا تستوعب انها لا انها اخطات في التشخيص اللي هي وضعت لها كنرجسيه. طيب النرجسيه وش في؟ واحد اثنين ثلاثه، لازم تستوعب هذا المفهوم. احيانا ما راح تدرك مني، لكن روحي ابحثي عن هذا الاضطراب تفهمين في ايش طبيعته، وفعليا ما راح يتطابق مع حاله والدك. ايضا التفكير بالجانب الديني مهم جدا الان، لابد ان يكون فعلا هناك خطابات متوازنه. يعني الان اشوف وزاره الشؤون الاسلاميه في اداره شؤون الحرمين ايضا في خطبه مكه وخطبه الحرم المدني، ولاحظ انهم حريصين كل 3 أسابيع عن بر الوالدين، وهذا شيء طيب صراحه انه بعد يعزز الجانب الديني. ايضا المدارس كذلك، احنا بعد المقاطع اللي تهدف الى بر الوالدين وكيف تتعامل مع الابناء على الجهتين، ايضا لابد انه نتبادلها، بدل ما يظهر على السطح المقاطع اللي تشخص والدي، لا تظهر مقاطع كيفيه التعامل مع المراهق، كيفيه التعامل مع الطفل، ايضا كيفيه بر الوالدين. يعني الان بعد انه الام حريصه كيف وكيف تتعامل، طيب وين الابن؟ في النهايه الابن جالس ما يتحرك، لا يعرف كيف يتعامل والده، كيف يتلقى في حوارات، متى يتحدث مع والده. أحيانا الأب جاي من الدوام معصب، فأوقات هذا لابد أن ينتبه متى يتحدث، بناء على أنه فعلا هو عنده أريحية ورغبة حتى أيضا في الحوار. فأنا أقول دائما التوازن مهم جدا، مهم جدا قد ما يقدر أنه يعني نظهر فعلا مقاطع فيديو إيجابية ونعزز جانب اللي هو بر الوالد.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتورة.
0: شكرا لله، الله يعطيكم العافية.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم اقتصاد المعرفة مع ضيف الله الزهراني وعبد الله الكعيد.
1: يقول العوام إذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ربما لا نتفق مع هذه المقولة ونرى بأنها خاطئة، لكننا جميعا متفقون في سعينا للحصول على المال رهبة من الفقر ورغبة في الغنى. وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
2: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية. هنا نطلق على الشخص أنه فقير، حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تبقى يكون دخله 5,000 ريال 7,000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10,000 أو 15,000. هنا عمليا وعلميا يسمى أنه هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهدا لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. فهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهدا لزيادة دخلك ووصولك وممتلكاتك حتى تكون أعلى من مصروفاتك أو ممتلكاتك تكون أعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدأ تدخل في مرحلة الغنى.
1: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله، ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي. هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
3: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصادي يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتوجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل 3 قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكن، على الآلات. وهذا الاقتصاد الصناعي تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية، وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
1: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة، التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والإدخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
4: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة. الخانة الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلاً الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدورية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دوري. على سبيل المثال أجار البيت، أجار الشقة، تدفع كل سنة 20,000، قسمها على 12، كم يطلع لك مبلغ بالشهر؟ اقسم المبلغ وحطه على جنب. نجي للخانة الثالثة الادخار، مبلغ 500 ريال مثلا، تاخذه حطه في محفظه اسهم، خله لوقت طويل على حسب زنقتك. الخانه الرابعه مصروفك، هذا هو الشيء اللي انت بتستخدمه طوال الشهر في كل حاجه، مطاعم، كافيهات، طلعات، بنزين، روحات، جيات، وحاول توزنه خلال الشهر وحاول ترضى عن نفسك.
1: الآن وبعد تحديد الميزانية والتمكن من الادخار، ننتقل للهدف التالي، تنمية المال الفائض. ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالاستثمار، وهناك قنوات استثمارية عديدة، ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضاً بسيطة، ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
0: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة، ويتحقق الربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه، وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
1: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
0: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً، وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
1: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة، ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكاً لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى

اقتصاد المعرفة من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
4: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.

0: خلاصة.
1: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجيات المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجيات المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: ريشة
3: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية.

0: ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: وعشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقا استثنائيا، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطا، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مواليد 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أفهم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، رح نتواصل

0: للبعض. اللو فود ماب حمية تعتمد على تقليل أنواع محددة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة اللي لا يتم امتصاصها جيدا لدى بعض الأشخاص، فتزيد الماء والغازات داخل الأمعاء وتحفز الأعراض عند المصابين بالقولون العصبي. هل يمكن فعلا أن تكشف من خلال الطعام الذي يزعج القولون؟ هل كل من يعاني من الانتفاخ يحتاج إليها؟ هل معنى اتباع اللو فود ماب أن نودع البصل والثوم والحليب والخبز للأبد؟ إيش اللي يصير إذا طبقناها بطريقة خاطئة؟ هذا اللي راح نناقش اليوم في صحة ولياقة مع ضيفتنا الدكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية والمتخصصة أيضا في حمية اللو فود ماب. حياك الله دكتورة سندس، ويا أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم
1: الله.
0: يا مرحبا، سعداء بتجدد اللقاء معك وسعداء بتجدد اللقاء معك، وخاصة في هذا الموضوع اللي أنت متخصصة فيه بشكل خاص يعني. طيب دكتورة، قبل أن نتحدث عن الحمية، إيش المقصود أصلا بالفود ماب يعني؟
1: الفود ماب حضرتك شرحتها كده بتعبير بسيط، وهي عبارة عن نوع من السكريات قصيرة السلسلة الموجودة بأنواع محددة من الطعام. طبعا عندنا كثير أنواع من الطعام تحتوي على سكريات، ولكن هذه السكريات يختلف تركيبها من نوع لآخر، وأيضا يختلف تجاوب البكتيريا داخل أجسامنا على حسب كمية استهلاكنا لهذه الأنواع. هشرح الكلام بشكل مفصل. هنبدأ أول حاجة هي اختصار لفود ماب، يعني إحنا بنقول FODMP. فإحنا عندنا النوع الأول من الطعام هو الفيرمنتبل من F. هذه الأنواع عبارة عن أنواع تسبب التخمرات بالتفاعل مع البكتيريا الطبيعية الموجودة بالجهاز الهضمي. في عندنا أنواع من الأطعمة تعتبر فرمنتبل أو تساعد على زيادة تكون هذه التخمرات. نجي لشرح هذه الفرمنتبل اللي هي من حرف الأو، أوليغوساكرايد. الأوليغوساكرايد هي نوع من أنواع السكريات أحادية السلسلة، وأشهرها هي الفركتان والأوليغوساكرايد اللي هو جالاكتو أوليغوساكرايد. أشهر أنواع الأطعمة من الفركتان، يعني هي يعني هذه الأطعمة تحتوي على الفركتان أو تحتوي على الجالاكتو أوليغوساكرايد، اللي هي مثلا العدس، الحمص، البينز، أو اللي هي الفاصوليا، بعض أنواع العسل. هذا من حرف الأو. من حرف الدي هي الدايسكرايد، أشهرها اللاكتوز الموجود بالحليب وقوائم الألبان. عندنا المونوسكرايد. المونوسكرايد يعني هي سكريات متعددة أحادية السلسلة، هي أشهرها طبعا الموجودة بالكورن سيرب اللي هو شراب الذرة، اللي غالبا موجود في 3-4 أطعمتنا، وموجودة بالعسل أيضا بشكل كبير. عندنا أي هي أند، يعني ما بتعبر عن شيء. البوليلوز اللي هو أشهرها السوربيتول والمانتول. السوربيتول غالبا يستخدم كمحلي صناعي أيضا بكثير من المنتجات في طعامنا. هذه كده اختصار لأشهر الكلمات. طبعا السوربيتول أيضا موجود بالمشروم وموجود بالخوخ وبعض أنواع الفاكهة. فالفكرة لما إحنا نقول فود ماب، إحنا جالسين نتكلم عن كثير أنواع من الطعام، بس اختصرناها بفيرمنتبل أوليغوساكرايد دايسكرايد مونوساكرايد.
0: إيه فهمنا الآن المصطلح وش يقصد، لكن بسألك الآن بعيدا عن هذه المصطلحات وللمستمع البسيط، لأن يعني في مصطلحات علمية يمكن ما حد أي أحد يفهمها. إيش اللي يصير عند يعني داخل الأمعاء عندما نتناول أو يعني يتناول الشخص أطعمة مرتفعة بما ذكرتي اللي هو الفود ماب مثلا؟
1: بشكل طبيعي، الشكل الطبيعي للإنسان المفروض ما يصير له شيء، عادي يعني يتم امتصاص هذه الكربوهيدرات اللي احنا عددناها بكل مسمياتها العلمية بشكل طبيعي، ويتم عملية هضمها وبعدين توصل للأمعاء الغليظة ويتم الإخراج بشكل طبيعي دون أي أعراض. اللي يصير انه

0: تتأثر أحياناً تراكيب البكتيريا الموجودة بالأمعاء الغليظة، يعني تمشي العملية تمام بالأمعاء الدقيقة.
1: أي نعم.
0: بس لما توصل للأمعاء الغليظة بعض هذه الكربوهيدرات ممكن الشخص يكون أكلها بكمية أكبر من قدرة البكتيريا على هضمها. أغلب هذه المسميات اللي أنا ذكرتها لا يوجد إنزيمات لهضمها، يعني تركيبة أمعائنا ما فيها إنزيمات تهضمها.
1: أيه.
0: هي إيش بيصير؟ هي يعني هذه الأكلات اللي إحنا نأكلها هي بالذات تغذي البكتيريا هذه.
1: طب
0: البكتيريا تأخذها تستفيد منها وتنتج طبعاً بشكل طبيعي. البكتيريا إيش حتسوي؟ حتطلع إنتاج لعملية هضمها لهذه الحاجات. فالشكل الطبيعي إنه هي يعني تمشي تمام، لكن أحياناً البكتيريا هذه ما تقدر تمتص النواتج الكربوهيدرات بشكل جيد، وبما انه احنا ما عندنا انزيمات تهضمها فايش يصير؟ تبدا المويه تروح للقولون وتقوم بهذه عمليات التخمرات الكثيره مما يسبب غازات والغازات الالم وانزعاج بالبطن. يعني هذه كده باختصار ايش اللي جالس يصير.
1: بس يعني تفضلي.
0: طبعا احنا هنا جالسين نتكلم عن قدره الهيه عظيمه في تكوين اجسامنا. هذه البكتيريا لو احنا نشوف هي ايش تسوي، هي دي البكتيريا اللي احنا نسميها اللي الناس تعرفها باسم اللي هي البروبيوتيك ما ادري ايه. هي مو كده، هي البكتيريا هذه هي عباره عن انواع محدده من البكتيريا زي اللاكتوسيلز. فهذه البكتيريا مثلا والبوفيدوسيلز، هذه البكتيريا ايش تسوي؟ تتغذى على هذه الحاجات وتنتج لنا حاجات نافعة. يعني هي تساعدنا انه مثلا احنا جسمنا يصير عنده قدرة على توازن الانسولين بالجسم. تساعدنا انه هي تحفظ الامعاء من انها تقوم بعمليات التسريب، يعني تسيطر على جدار الامعاء. هذه البكتيريا ايضا ايش تسوي؟ تنتج حاجه اسمها الاحماض الدهنيه قصيره السلسله واللي هي مهمه للاوعيه الدمويه والشرايين، وتساعد ايضا على السيطره على مناعه الجسم. فهي احنا ربنا خلق هذه الاطعمه اللي احنا ناكلها وخلق غذائها امعاءنا ما تقدر تهضمه، ولكن هي مخصصه عشان البكتيريا هذه تاكلها عشان تساعدنا بكل الحاجات الثانيه.
1: طب بسألك سؤال يا دكتور، يعني مثلا وجود طعام من ضمن القائمة الهاي فود ماب مثلا، هذا يعتبر سيء يعني لازم نتجنبه؟
0: لا طبعا لا يعتبر سيء، بس احنا هنا بنتكلم انه صار احنا عندنا خلل بهذه المنظومة. ايش الخلل اللي صار؟ انه احنا يمكن اكلنا وجبة فيها كمية اكثر من قدرة هذه البكتيريا على هضمها.
1: أوكي.
0: فيبدأ تتخمر، فهذه الاكل اللي احنا اكلناه ما انهضم من قبل البكتيريا وما في عندنا شيء ينضمه، فخلاص تبدأ تصير عندنا عمليات تخمر. عندنا كمان حاجة تانية ممكن انها يعني تصير، انه احنا ممكن نكون اكلنا اكثر من نوع مع بعض، فاحنا كده عملنا زي لود او يعني كمية كبيرة من الكربوهيدرات اللي اصلا ما عندنا قدرة على هضمها، وزادت على قدرة البكتيريا على التعامل معها، فاكيد حيجي عندنا انتفاخ وغازات
1: والكلام. هذا يفسر انه شخص احيانا يتحمل شخص مثل طعام بمفرده من القائمة هذه ولكن ما يتحمل مجموعة اطعمة، صحيح؟
0: تماما. هذا يختلف على حسب تواجد البكتيريا بأجسامنا من شخص لآخر أكيد، وطبعا يختلف على حسب أيضا جودة حياتنا، يعني مثلا النوم الجيد، استهلاك الماء بشكل جيد، ترتيب الوجبات بشكل عام خلال يومنا، استهلاكنا للأطعمة الأخرى، كله يساعد أنه أصلا أنا عندي بجسمي بيئة جيدة على تساعد على هضم هذه الأطعمة. في ناس للأسف بيئة الطعام عندهم يعني بيئة الهضم عندهم سيئة لأسباب تعود بالأساس لنمط حياتهم اللي هو فيه كثير من الأخطاء. فهي كلها عوامل متراكبة، وأحيانا طبعا التوتر يزيد هذه المشكلة. الأمراض الأخرى ممكن تسبب تأثر عليها. في عندنا عوامل متعددة.
1: يعني بس استفسار دكتورة معلش إني قطعتك، بس هذه يفسر إنه في بعض الناس يعني يتناولون هذه الأطعمة وما يتأثرون، بينما آخرون يعني يتعرضون يأكلون نفس الشيء يتعرضون بشكل أكبر للأشياء السلبية هذه. هذا
0: أيوة
1: تفسير؟
0: تماما هذا هو التفسير، إنه كيف قدرة البكتيريا في جسمنا على التعامل مع هذه السكريات اللي احنا جلسنا نعددها وكلها أسامي يعني تخصصية. فالفكرة باختصار جسمنا مختلفة

0: التعامل مع هذه الأنواع من السكريات الموجودة لأغلب أطعمتنا، وأيضا نمط حياتنا مختلف، فكل هذه العوامل تؤثر على قدرتنا على هضم الطعام. ومن هنا جاءت فكرة الحمية هذه. فكرة الحمية هذه أساس تستعمل للناس اللي عندهم متلازمة القولون العصبي.
1: أي نعم.
0: بالأساس يعني أكثر حاجة متلازمة القولون العصبي، وطبعا اللي عندهم هذه المتلازمة عندهم ممكن عندهم مثلا إمساك من وقت لآخر، أو في ناس للأسف يكون عندهم إسهال من وقت لآخر، انتفاخ، غازات، وأحيانا تزيد هذه الحالات بوجود عوامل أخرى إضافية مثل التوتر أو قلة النوم أو غيرها.
1: جميل.
0: أو مثل تناول هذه الأطعمة. فوجود هذه الحمية يساعد على تخفيف الأعراض، ويساعد أيضا أنه إحنا مع الوقت نراقب الشخص ونقدر نوصل ل يعني حاجة احنا نسميها personalized diet أو نظام غذائي متخصص لكل شخص بما يناسبه، يعني نتابع هو كيف جسمه جالس يتجاوب مع الأطعمة، وبالتالي يقدر ما يوصل لمرحلة أنه يعني أكيد بتشوف مثلا بالجلسات أو بالناس لما تشوف هذا الأكل يتعبني وهذا ينفخني وهذا مدري إيه. يعني تلاحظ أنه ممكن إنسان يجلس معك تستغرب أنه إيش القائمة الكبيرة اللي أنت جالس تعددها حامل نفسك منها أو ما عندك قدرة تأكلها أو لاحظت أنها تتعبك. أنت ممكن تختصر هذه القائمة بشكل كبير بفهمك لحمية الفودماب وبدأك بتنفيذها.
1: أوكي جميل جدا. طيب خلينا نروح الفاصل بس دكتورة، ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
7: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وتذكير بضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ المختصه طبعا في التغذيه العلاجيه والمتخصصه في حميه اللو فود ماب. دكتوره بسالك سؤال بخصوص القولون العصبي، هل في فعلا علاقه بين الاثنين،
0: بين القولون العصبي
1: وحميه الفود ماب؟
0: طبعا العلاقة وطيدة جدا. بالأساس الحمية صممت لهؤلاء المرضى. طبعا الحمية صممت بال2005 واشتغلوا عليها كثير، واشتغلوا عليها جامعة في أستراليا اسمها جامعة موناش، وبعدين أصدروا قوائم الطعام وأصدروا طريقة التعامل مع النظام الغذائي هذا، وبدأت بعدين البروتوكولات الطبية باستخدام هذه الحمية وملاحظة تأثيراتها الإيجابية على كثير حاجات. يعني بالأساس كنا نتكلم اللي هو أهم حاجة، الأكل جزء كبير من حياتنا ويومنا، فأثرت بشكل إيجابي على نمط حياة الشخص وعلى قدرته على أنه ينتقي الطعام. يعني الناس عندها فكرة أن الفود ماب هي حمية التعذيب، أنه أنا حشيل كثير أنواع من الطعام، حشيل البصل والثوم والكلام هذا كله. لا، هي الحمية متدرجة، تبدأ برفع هذه الأنواع من الطعام، بعدين نحاول نشوف ندخل القوائم بالتدريج، ممكن نتكلم بالتفصيل عن هذه الطريقة. فالفكرة اللي إحنا لاحظناها بعد تطبيقنا لهذه الحمية على عدد كبير من المرضى إن الحمية تحسن الأعراض بشكل كبير، وهذا هو المهم، وأيضا تسهم بتحسين جودة حياة الأشخاص، لأنه نوصل إحنا زي ما قلنا في البداية لقائمة محددة لكل شخص إيش هو حقيقة الأكل اللي جالس يتعبه. فيلتحي يأكل كثير أطعمة كان هو حال نفسه منها بتحسين باتباع هذه الحمية واكتشاف ما الذي يجعله حقيقة.
1: بس السؤال دكتور اللي يعني أتمنى أعرفه يعني أنتوا كيف تعرفون يعني هل في تحليل مثلا تقومون فيه عشان تقولون والله أنت الخريطة كذا كذا ولا بحسب أنه الأعراض اللي تجي بعد كل أكل لازم يكتب المريض إيش اللي يصير له؟
0: الآن نعرف إحنا بطريقة اتباع الحمية بطريقة طبعاً منهجية ومدروسة. طبعاً نبدأ إحنا ممكن أنا هنا حسرد شوية بطريقة اتباع الحمية لحتى المستمعين يستفيدوا. الحمية عبارة عن مراحل متعددة. نبدأ أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة الإقصاء أو الإبعاد. نبعد جميع الحاجات اللي إحنا ذكرناها اللي هي من كلمة فودماب وخلال هذه الفترة تكون الحمية فيها نوع من الصرامة ولكن الهدف منها إنه إحنا نبدأ نجهز الجهاز الهضمي ليرجع يستقبل هذه الأطعمة بكل نوع بمفرده حتى نكتشف إيش اللي يزعجه حقيقة. طبعا حاطيك أنا مثال بسيط أنا إيش أسوي بالعيادة مع المرضى. نبدأ مثلا أنا أبدأ معاهم بحاجة اسمها جنتل أبروتش يعني أبدأ بمنع بسيط ما يكون منع شديد لأنه الحمية جدا معقدة يعني فيها تفاصيل كثيرة وفيها تعليمات كثيرة فالمريض أحيانا يدوخ إذا إحنا
1: استخدام
0: معلومات بجلسة واحدة. ففي البداية أنا بس أقول لهم اقطعوا الفاكهة المجففة اقطعوا التفاح والكمثرى والمانجو والبطيخ هذه من قائمة الفاكهة وأيضا من أهم قوائم الفاكهة نقطعها هي قائمة اللي احنا نسميها ستون فود أو اللي هي المشمش والدراء والخوخ وأخوانه. فهذه من قائمة الفاكهة نروح لقائمة الخضار أقول لهم شيلوا بس البصل والثوم والفلفل والزهرة وإذا يأكلوا خرشوف ممكن يشيلوا القائمة اللي بعدها نشيل البقوليات من المكسرات نشيل الكاجو واللي هو البستاشيو أو الفستق الحلبي من قائمة الألبان نشيل الحليب والآيس كريم للزبادي.
1: إيش بقي لهم دكتورة ما شاء الله كل شيء راح
0: هو هذا الشيء نجي لقائمة نجي للسكر نشيل العسل ونشيل الكورن سيرب اللي هو شراب الذرة فغالبا شراب الذرة يكون في حاجات زي الكورن فليكس زي الكسكوتات زي كذا فهذه هي الأشياء الأساسية اللي إحنا نشيلها. إيش باقي هنا شغل أخصائية التغذية نعطيهم جدول الحاجات اللي هي إحنا نسميها مسموحة يعني البدائل يعني مثلا بالنسبة للخضار احنا مثلا بالنسبة للفاكهة نسمح بالموز نسمح بالتوت الأزرق نسمح بالعنب نسمح بالكيوي نسمح بالفراولة في عندنا قوائم الفاكهة حلوة بالخضار نسمح بالخس نسمح بالجزر نسمح بالسبانخ بالبامبكن أو القرع
1: بس في بعض على فكرة دكتور يقول إن الموز يتعبهم ليش؟
0: أيوة الموز يتعبهم إذا أكلوا مرة مستوي إحنا نسمحهم يعني شوف قد إيش الحمية دقيقة نسمح بالموز إذا هو كان يعني لسه مو مرة مستوي يعني ما عليه هذه النقطة السوداء فما ما حيتعب زي لو كان مستوي فعلا لما يكون وصل لدرجة استواء تزيد نسبة هذه السكريات اللي ممكن تتعبهم
1: يعني يكون بعد بعد ما يخضر شوي يكون
0: أيوة
1: خلاص لا يأكلوا موز أحسن لأنه طعمه مو حلو حيكون
0: ممكن ما في مشكلة
1: طيب
0: نجي لقائمة مثلا النشويات نسمح بالرز نسمح بالشوفان نسمح بخبز جلوتين فري ففي عندنا قوائم حلوة ونعطي حتى نعطي اختيارات مثلا نخترع وجبات يعني مثلا أنا أقول لهم وجبة الفطور كذا وكذا وجبة الغداء ففي حاجات لطيفة موجودة بالحمية نقدر إنه إحنا نسمح فيها وطبعا قوائم اللحوم مسموحة اللي هي الدجاج السمك هذه الحاجات ولكن إذا كانت مثلا مغطسة بعض الحاجات أو المشكلة بالصوصات يعني الصوص مثلا في صويا أو في عسل ممكن إنه هو الصوت هو اللي يزعجهم فنبدأ بس بهذه الطريقة طبعا هذه الطريقة على هي ما هي طويلة يعني غالبا أنا لما أطبقها بالعيادة تكون مثلا 3 إلى 6 أسابيع ماكسيموم
1: يصير تحسن واضح دكتورة؟
0: طبعا رائع التحسن جدا ممتاز يعني مثلا انا اقول للمريض ثلاث اسابيع،

0: المريض لما يسمع كلمة 3 أسابيع أوكي حطول بهذه 3 أسابيع نشوف إيش أخرتها معك يعني
1: ايه.
0: ومع هذا الكلام يجيني متحمس إنه يبغى يكمل 3 أسابيع إضافية لأنه فعلا يبدأ يشوف تحسن حقيقي وملحوظ بتحسن مثلا جودة حياته اختفاء الغازات إذا كان عنده إمساك يتحسن أو إذا كان إسهال يتحسن ففي كثير تحسن واضح بالأعراض وخصوصا بالأعراض لهذا المريض يتجاوب ولكن أنا كمان أدرجها يعني هذه المرحلة أدرجها أقول له أنت معاك أسبوع في هذا الأسبوع أنا حاطيك قوائم بدائل عشان تلاقي وقت تشتريها تلاقي وقت ترتب وجباتك أو مثلا شخص يكون يقول لي أنا عندي سفر عندي كذا اجتماع فما ممكن أو كذا مناسبة ما حقدر ألتزم لأنه الحين تحتاج التزام واضح عشان نشوف نتائج واضحة فأنا مرة يهمني هذه الفقرة أنه أنا أبغى التزام مستمر لمدة 3 أسابيع عشان نشوف مع بعض نتيجة حلوة فأعطيهم حاجة اسمها أسبوع تمهيدي أسبوع تمهيدي أنه جرب تقطع لي إيش تقدر من هذه الحاجات وجرب تشتري يعني توفر في بيتك المقاضي اللازمة عشان تبدأ الحين أعطيهم زي قائمة مشتريات اللي هي ذكرناها مثلا الأرز الفاكهة المسموحة كده نوفرها عشان ما تتلبك يعني تحتار في نفسك إيش تاكل لما تجوع فنبدأ كده شوية شوية بعدين نعمل الحمية 3 أسابيع بعد 3 أسابيع نرجع نسوي حاجة اسمها reintroduction اللي هي مرحلة إرجاع إدخال الطعام وهذه المرحلة هي تغني عن أي فحص سعره مبالغ هائلة وبالأخير كل للأسف الحاجات التجارية ويضحكوا على الناس فيها فلا هذه حمية مشغول عليها لسنوات ولها أبحاث ولها نتائج إيجابية ومعتمدة
1: وأنت متخصصة فيها دكتورة صحيح؟
0: طبعاً هي الحمية زي ما قلنا تابعة لجامعة أسترالية عريقة ومعتمدة يعني كبروتوكول جزء من الخطة العلاجية في كل دول العالم فلما تدخلوا مثلاً الشخص إذا عنده مشكلة بهذا بالقولون العصبي يقدر يدخل على موقع الجامعة نفسه اللي هو مناج عندهم صفحة متخصصة بهذه الحمية ويلاقي حتى أسماء أخصائيات التغذية في كل العالم المتخصصين بهذه الحمية فمثلا في في في جدة أو في المملكة العربية السعودية كذا أخصائي التغذية من ضمنهم أنا ممكن يلاقي أساميهم ويتواصل معهم حتى الأطباء على فكرة يعني أنا كيف مثلا بيجوني المرضى يجوني من الأطباء الدكتور يدخل على الموقع يشوف اسمي يحول للمريض فكذا يصير تعاون إيجابي بين الأطباء وأخصائيات التغذية طبعا مرحلة إدخال الطعام جدا مهمة لأنه هي دقيقة جدا يعني احنا ذكرنا انه عندنا حروف متعددة للحمية F عندنا اللي هو البي اللي هي مثلا الحاجات من البيولوج الحاجات من الفركتان فانا ايش اسوي انا مثلا عندي البصل البصل المكون اللي يسبب التخمر فيه غير الموجود بالفول عرفت علي كيف يعني كل واحد له تركيبة من نوعية السكريات غير الموجود بالعسل غير الموجود بالحليب الحليب اللاكتوز
1: طيب خليني هذه نبغى ناخذ بس راحتنا فيها دكتورة ونتكلم فيها بتفصيل اكثر بس خلينا نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل الحوارنا في صحة ولياقة من جد افهم
2: الافكار كثيرة لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جد اف ام. اذكركم بضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ، اخصائيه التغذيه العلاجيه والمختصه ايضا في حميه اللو فود ماب. دكتوره، الان بسالك على ماذا ناكل وماذا نقلل، او ماذا ياكلون وماذا يقللون هؤلاء. يعني مثلا خلينا ندخل مطبخ لاحد المصابين مثلا بهذه الحساسية، وش أشهر الأطعمة المرتفعة بالفود ماب اللي يتناولونها بشكل يومي وعليهم أن ينتبهون إليها؟
2: الآن أنا حتكلم من ناحية يعني طريقة أكلنا المعتادة اللي هي التراديشن فود، أو اللي هي الطبيعة الغذائية عند المجتمعات العربية. بس لازم إحنا كمان نكون دقيقين بالتوضيح إنه الحمية تطبق على الناس اللي عندهم قولون عصبي، والقولون العصبي ليس حساسية للطعام. لذلك إحنا نقول إنه الحمية هذه ليست حمية دائمة، هي حمية
1: مؤقتة
2: أنا أسويها بالضبط، هي حمية لتحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعراض، ولا ليست حمية مستمرة مدى الحياة. يعني أنا مثلا لو عندي شخص عنده حساسية قمح أو حساسية جلوتين، أنا هنا أعمل له منع مدى الحياة. أو عنده مثلا عدم تحمل اللاكتوز، يعني ما عنده في جسمه أصلا الإنزيم القادر على هضم اللاكتوز، فأنا هنا أمنع الحليب ومشتقاته مدى الحياة.
1: لكن هنا الفرق يختلف تماما. أوكي،
2: لكن هنا يختلف، هنا أنا ممكن أسمح له بالحليب بمرحلة من مراحل النظام الغذائي، أسمح له بالجلوتين، أسمح له بعد كده بالبصل والثوم والفول ومشتقاته لاحقا على حسب تجاوب. يعني طبعا هي تختلف بناء على التقييم الفردي للحالة اللي عندي. فهذه أول فكرة، لازم يكون الشخص اللي عنده متلازمة القولون العصبي فاهمها، إنه الحمية ما هي عذاب وما هي نمط حياة مستمر، وإنما هي طريقة عشان نوصل لمنع أقل قائمة ممكنة من الطعام، بالعكس أقل قائمة ممكنة من الطعام.
1: ماذا عن منتجات الكافيين دكتور؟ القهوة والشاي هذه يعني بتزيد الأعراض؟
2: الكافيين مسموح في هذه الحمية بنسب محددة، ما في مشكلة، يعني ممكن نسمح بكوبين باليوم، بس ببدايتها ما نسمح بوجود الحليب لأنه فيه لاكتوز. ولكن بعدين ممكن إحنا نختبر الحليب. يعني ممكن نبدأ مثلا نسمح له ناخذ بدال الحليب حليب أرز أو حليب خالي من اللاكتوز، ما في مشكلة.
1: بس كل منتجات الألبان تعتبر هاي فود ماب دكتورة؟
2: أيوة طبعا، عشان فيها اللاكتوز. أوكي، طيب، إيش تحب الآن نتكلم بالتفصيل أكثر عن الحمية؟
1: يعني مثلا خلينا نتكلم عن الخبز والقمح، هل اللو فود ماب تعني نظام خالي من الجلوتين؟ عشان بس نفرق.
2: لا، ما تعني نظام خالي من الجلوتين، وهذه للأسف خلط شائع بين الحمية. إحنا نقطع بعض منتجات القمح والبسكوت والكلام هذا، لأنه فيها نوع من أنواع الأوليغوساكرايد، هي نوع من أنواع الفود ماب نفسها، وأيضا لأنه بعض أو أغلب منتجات القمح وخصوصا مثلا السناكات هي البسكوت والكلام هذا يكون فيها مادة الكورن سيرب اللي هي شراب الذرة. يعني للأسف حتى الجلوتين فري بسكيتس أو كده ممكن يكون فيها هذه المادة اللي هي الكورن سيرب. فإحنا هنا هذا هو سبب المنع، بس الناس تخلط بينها وبين منع الجلوتين، ولكن هي أساسا ليست حمية جلوتين فري. نسمح لاحقا بوجود منتجات تحتوي على الجلوتين، ولكن لا تحتوي على حاجات ممكن إنها تسبب ظهور الأعراض من جديد.
1: طب إيش رأيك في التمر؟ يعني هو جزء أساسي يعتبر من غذائنا، سواء كان في السعودية والخليج، حتى في بعض الدول العربية وبلاد الشام يعني أيضا. هل الكمية هنا تصنع فارق دكتورة؟
2: طبعا الكمية تصنع فارق، وهذا أساسا يعني زي ما نقول إحنا محور أساسي بحماية الفود ماب اللي هي حجم الحصة. يعني لو مثلا وحتى يختلف على حسب نوع التمر، مثلا أنا

0: ممكن آخذ من بعض أنواع التمر 3 حبات وبأمان وبدون أي مشاكل، ولكن من نفس نوع التمر إذا تجاوزت عدد الحبات ممكن يصير معايا تظهر معايا الأعراض. فهذه مثلا مشكلة. حاطيك مثال ثاني، مثلا نفس الكلام ينطبق على البطيخ، ينطبق على الكرز، ينطبق على الأفوكادو. الأفوكادو من الدهون النافعة جدا، ولكنه يحتوي أيضا على نوع من أنواع الفودماب، اللي إذا إحنا مثلا في ناس إذا أنا ما أسمح لهم يأكلوا أكثر من نص حبة بالوجبة أو ربع حبة بالوجبة، إذا أكلوا أكثر تبدأ تظهر عندهم الأعراض. فهي زي ما قلنا الحمية جدا حلوة ولكن دقيقة، وتحتاج متابعة مع أخصائي، وتحتاج أنك أنت تكون بالك طويل معاها، وعندك وأيضا عندك قدرة أنك تراقب التغيرات اللي جالسة تصير معك. لكن طبعا بوجود شخص مختص نحاول نبسطها قدر الإمكان. وأسهل طريقة للتبسيط كنا إحنا نجاوب على السؤال هو مثلا إنه من أكلنا إيش إحنا ممكن نأكل. يعني إحنا مثلا إيش متعودين نأكل على الفطور؟ متعودين نأكل نواشف، جبن، بيض، فول، حمص، الكلام هذا، ومتعودين مثلا نأكل أنواع الخبز. فأنا مثلا هنا أبدأ بالخبز، أحدد لهم أنواع مسموحة من الخبز، مثلا ممكن أسمح لهم بخبز الدخن، ممكن إني أسمح لهم أيضا بخبز الذرة اللي هو يشبه التوتية
1: شعير،
0: هذا النوع. أيوة، هذا النوع من الخبز اللي هو خبز الذرة نسمح فيه ونسمح بخبز الدخن. فإحنا اخترنا بدائل، مثلا الشخص يقدر يأكل عصير الدخن ما في مشكلة، ويحط عليها سمن ما في مشكلة، ويحط عليها 3 تمرات مثلا، هذا فطور مناسب. فطور ثاني بيض تونة بس مع الخبز اللي احنا حطيناه مع الخضار اللي احنا نسمح فيها، بس هنشيل البصل مثلا من الفطور. هذه كبداية تعتبر اختيارات جميلة للفطور.
1: طب في انت حطيتي بدائل للاشياء هذيك، برافو، لكن في بدائل مثلا للبصل والثوم والحليب؟
0: مبدئيا لما نبدأ الحمية ما في بدائل نهائية، لكن لما نبدأ ندخل بمرحلة ادخال الطعام يكون بديل البصل والثوم إنه إحنا مثلاً نسمح فيهم مطبوخين. لكن أنا إيش أسوي؟ أعطيهم حاجات نكهتها قريبة للبصل والثوم. يعني مثلاً اللي يحبوا البصل أقول لهم بدال البصل استعملوا ورق البصل الأخضر فقط، فهذا يعطيكم نكهة قريبة للبصل. أو استعملوا جزء بسيط، يعني مثلاً قطع بسيطة من الكرفس كمان تعطيكم نفس نكهة البصل. ممكن بشر زنجبيل يعطي نكهة غريبة. ممكن كمان أنصحهم بطريقة جدا كانوا المرضى يحبوها، أقول لهم جيبوا زيت زيتون أو زيت أفوكادو أو أي زيت عندكم، حطوا بمرطبان وحطوا فيه شوية ثوم، واستخدموا بس الزيت من دون الثوم عشان تنكهوا الأكل. يحبوا نكهة الثوم. ففي طرق حتى هذه، حتى بالمرحلة اللي هي مرحلة المنع هذه فيها. لكن ما نسمح مثلا بودرة ثوم، بودرة بصل، بصل مطبوخ بهذه المرحلة. نسمح بالبدائل اللي أنا قبل شوية عديتها. متى نسمح فيها؟ بمرحلة إدخال الطعام.
1: طيب هذا اللي بسألك عليه، معلش دكتور خليني بس أستوقفك هنا عشان بس نفهم بالتدريج. يعني من الأشياء اللي قرأت أنه هذه الحمية تمر ب3 مراحل، صحيح؟
0: صحيح.
1: طيب كثير من الناس يعتقد أنه اللو فود ماب قائمة ممنوعة دائما، بينما انت ذكرتي لانها 3 مراحل. اشرحينا في المرحلة الاولى مثلا، هل نلغي كل الفود مابس تماما ولا نقللها مستوى يسمح بتقييم الاعراض عندكم كخصائيين؟
0: لا، نقللها بمستوى يسمح بتقييم الاعراض. طبعا هي التقليل يعتبر، يعني كيف اقول لك، تختلف على حسب القوائم. خليني اكون دقيقة اكثر. يعني البصل والثوم الغاء تام، ما في كلام هنا.
1: حلو، تمام.
0: هذا بالنسبة للبصل والثوم. بس مثلا أجي على الباذنجان، مثلا البروكلي، الشمندر، نسمح بحصص محددة.
1: طيب خلصنا المرحلة الأولى، كم تستمر أول شيء هذه المرحلة؟
0: هذه المرحلة تستمر غالبا ما بين 3 إلى 6 أسابيع.
1: طيب إيش نسوي بعدها إذا تحسنت الأعراض هنا؟ إيش المرحلة الثانية؟
0: نبدأ بمرحلة إدخال الطعام.
1: طيب هذه كيف تتم؟
0: مرحلة إدخال الطعام تتم إنه إحنا نعطي المريض قائمة ونطلب منه يسجل فيها البيانات بدقة شديدة. القائمة تشمل

0: جميع انواع السكريات اللي احنا ذكرناها. يعني مثلا انا اكتب لي بالقائمه جرب اليوم نوع من انواع السكريات اللي ممكن تسبب تخمرات اللي هي الموجوده بالبصل. بس تجربها لحالها، ما ينفع بنفس اليوم تجرب البصل والفول والحمص.
1: كل يوم يعني ما دخلها دفعه واحده، نبدا الادخال حبه حبه.
0: حبة لدرجة هذه المرحلة عشان هي اسمها مرحلة اختبار، غالبا تكون 8 إلى 12 أسبوع، تأخذ وقت طويل لكنها مجدية الصراحة، مع الوقت نشوف نتائج جدا إيجابية. هذه التوم مثلا حنجربه 3 أيام حتى مو يوم واحد.
1: أوكي.
0: وندخله بشكل يعني نرفعه بشويش، يعني مثلا أقول له اليوم جربه مطبوخ ناسبك، بكرة جربه بكمية بسيطة مثلا كده مع تقلاية مع حاجة تحب مع حاجة مع سمن وكده، ما في مشكلة. اليوم الثالث جربه بوجبة ثانية، تمام الأمور تمام معاك سليمة ما عندك مشكلة، ارجع دخله. نروح للي بعده. إيش تبغى مثلا، إيش نبغى نجرب مثلا؟ يقول لي أنا أحب الحليب، ما أقدر بلا حليب. ما أقدر بلا آيس كريم. خلاص نجرب الآيس كريم، نبدأ نجرب الآيس كريم. ياخذ بس مثلا نص سكوب، يعني نص ملعقه مو اكثر من كذا، نص ملعقه طعام اول يوم، ثاني يوم ملعقه، ثالث يوم ملعقتين، امورك تمام ارجع دخلها.
1: اوكي.
0: نجرب حاجه ثانيه. طب بهذه
1: طب ايش الشخص لو معلش دكتوره، لو الشخص اكتشف انه كميه صغيره مناسبه له بس الكميات الكبيره هي تسبب مشكله، ندخل هنا في قائمه المنع ولا ممكن يعني تسمحي له؟
0: رائع السؤال، عشان كذا هي هذه الحميه عملناها. فأحيانا لما نشوف إنه أنت كمية صغيرة ما تزعجك، خلاص عرفت حجم حصتك، أنت هذه الكمية مثلا أنا كنت بتكلم عن التمر، أنا بقول الحصة هي 3 حبات، لأنه لو إحنا أكلنا 5 حبات حتزيد نسبة نوع من هذه الفودمان، بس ممكن جسمك يكون مع بمرحلة المنع ارتاح، فلما أنت زودت عادي جاوب معك.
1: بس في 3 حبات 30 جرام، في 3 حبات 60-70 جرام.
0: أيوه. فالفكره انه كيف تجاوب الشخص مع هذا الشيء. شاف انه انا متجاوب مع الـ3 حبات اوكي، بس لما اخذت 5 شويه رجعت لي الاعراض. لا خلاص خليك على 3 ما في مشكله. وعشان كده احنا نقول نبدا بالتدريج عشان نشوف حجم الحصه اللي بيناسبه كمان. فهذا الشيء كمان يعطي صوره اوضح ويقلل قدر الامكان قوائم المنع. يعني مثلا انا اشوف اكثر حاجه طبعا عشان احنا شعوب تحب الفول والحمص والكلام ده، اكثر شيء معاهم يعني اشوف نتيجه جدا حلوه انه يصير الشخص عارف كميه الفول اللي ما تتعبه، كميه الحمص اللي ما تتعبه، فيقدر يدخلها وتكون مريحه وما في مشكله. ونفس الكلام ينطبق على الفاكهه والمنتجات الثانيه.
1: جميل. طيب خلي
0: لكن ما قلنا كل نوع لوحده، عشان نأكد ندخل كل نوع لوحده بعد المنع لفترة 3 إلى 6 أسابيع.
1: حلو.
0: وندخل كل نوع نختبره لمدة 3 أيام بالتدرج بالكمية.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف مع فاصل أخير دكتورة ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم جديد مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام مع ضيفتنا الدكتوره سندس الدباغ، المتخصصه في التغذيه العلاجيه والمتخصصه ايضا في اللو فود ماب. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-2828. طيب دكتور، قبل ما ناخذ اسئله المستمعين، ايش اكبر خطا تشوفينه عند الاشخاص اللي يطبقون هذه الحميه، وخاصه اذا اخذوها من الانترنت بانفسهم؟ يعني
0: هو هذا اكبر خطا، انهم ياخذوها من الانترنت وما يعملوا التزوج اللي احنا نتكلم عنه. طبعا اول حاجه لما احنا ناخذهم من الانترنت، لما تفتح النت تلاقي قوائم الخدمة الممنوعه، قوائم الخدمة المسموحه، وبس ما في تفاصيل. بينما أهم تفصيل فيها هو حجم الحصة، إنه ممكن حاجة تكون بالقائمة الممنوعة بس أنا كأخصائية تغذية أسمح لك فيها، ولكن أعلمك على المقاس اللي ما يسبب لك ظهور الأعراض عندك. فهذا الفرق، إنه الأساس الحين يعتمد على إنه ما تمشي بس على ممنوع مسموح. إحنا عندنا ممنوعات، ولكن إذا كان حجمها بكمية معينة تتحول للقائمة المسموحة، فيصير عندك قوائم أكبر وأريح. هذا أول خطأ يرتكبوه. الخطأ الثاني إنه يشيلوا الجلوتين تماما، بينما هي الحمية ليست جلوتين فري. الحمية مسموح فيها بتناول أطعمة اللي فيها جلوتين، ولكن زي ما قلنا أحيانا يكون من الداخل، يعني يصدف إنه الجلوتين موجود بمنتج وهذا المنتج فيه حاجة تانية من الخدمة، فيخلطوا بين الموضوعين. لذلك وجود شخص متخصص يشرح لهم الفرق، يشرح لهم الأشياء المسموحة من هذه القوائم، يعطيهم أريحية أكثر باتباع.
1: طيب هل هي مناسبة للأطفال دكتور، ولا ما تفضلون استخدام الأطفال لهذه الحمية؟
0: الآن بالنسبة للأطفال، الطفل إحنا نركز بالأساس على نموه. والحمية فيها حاجة حلوة، إنه هي ليست لها كميات. يعني مثلا الكميات المسموحة إحنا نأخذ راحتنا فيها، مثلا الأرز أنا أعطي المريض راحته فيها، الفاكهة المسموحة عندنا كمان مجال، اللحوم. فحقيقة لو أنا مضطرة أعطيها الطفل، أعطي يعني مضطرة مثلا بأمر من الطبيب إنه لازم يعملها عنده، مثلا إمساك مزمن ما بيتعالج نتيجة مرتبط بالقولون العصبي ومؤثر على أصلاً، يعني وجود هذه المشكلة أثرت عليه على نموه، أو أثرت إنه سببت مثلاً نقص بنسبة الحديد في جسمه، سببت نقص بعناصر تانية. فأنا بهذه الحالة أعملها، بس زي ما قلنا الحين فيها حاجة جميلة، إنه هي القوائم المسموحة ليست لها شعرات محددة، فنكون أكثر دقة مع الأم أو الشخص المسؤول عن إطعام الطفل، إنه نعطي الطفل راحته بالوجبات عشان نكمل بنمو سليم.
1: طب
0: طالما الحالة محتاجة لها بالشدة.
1: طب الحامل مثلا أو المرضع تنصحينهم يستخدمون هذه الحمية؟
0: الحقيقة لا، ما أنصحهم يعملوها أبدا. طبعا أحيانا بسبب الحمل أو خلال فترة الرضاعة يكون إحنا عندنا تظهر الأعراض، أعراض اللي هي الـ IBS أو القولون العصبي، بس أعمل لهم حاجة شبيهة فيها، يعني تشبه طريقة التعامل مع الأطفال اللي إحنا نسميها جنتل أبروتش، يعني لو خدنا حنونة شوية ما تكون قاسية، مع بدائل خفيفة. يعني مثلا نعمل مع بعض قوائم، إنه أجلس أنا مع الأم الحامل أقول لها حنشيل التفاح، بس ضروري تاكل عنب، ضروري يكون بك فراولة. فلازم يكون أنا عندي قوائم تغطي التغذية السليمة للأم، وهذه اللي يعني حشيل مثلا الكاجو أو الفستق، بس ضروري مثلا تأكلي كذا حبة لوز في اليوم، ضروري يكون عندك زيت زيتون عشان الدهون النافعة مهمة لنمو الطفل. فيكون عندنا تدقيق أكثر، وأيضا يرجع لي الحكم الإكلينيكي، يعني هل لازم تعملها ولا ينفع تأجلها.
1: طيب سؤالي يا دكتور، أنا عشان نطلع بمختصر لهذه الحلقة، لو أمامك مثلا شخص يعاني من القولون منذ سنوات ويشتكي دائما، يقول تعبت من الأكل وما أعرف إيش أكل، إيش أول خطوة تنصحين يقوم فيها الآن بعد سماع هذه الحلقة؟
0: أول خطوة أنصحه فيها، إذا كان يعني إحنا عندنا خطوتين مهمة بهذه الحالة للأشخاص الذين يعانون من آلام القولون. أول شيء لازم يعني نعمل كل اللي علينا من ناحية الفحوصات الطبية. يعني أنا حاطيت مثال من خبرتي، ممكن كان عندنا مريض بيسويها من راسه لحمية القولون وبيتعب نفسه مدري ايه. بعدين لما جاء عندنا انا بدأت معه واعطيته ملاحظات، ولكن اصريت انه يشوف طبيب جهاز هضمي. فطبيب الجهاز الهضمي اكتشف المشكلة انه عنده نمو بكتيري لنوع معين من البكتيريا هي اللي بتعمل له كل الاعراض هذه. يعني هو كان اكتشفنا المشكلة. فهذا أهم حاجة أنا أنصح فيها، لازم إحنا نكتشف المشكلة بالأساس. هل أنت فعلا عندك قولون عصبي ولا نشخص نفسك من نفسك؟ كثير ناس يقول لك أنا عندي قولون، أسألها مين يقول لك عندك قولون؟ أنا عندي قولون، يعني ما أحد قلها إنه أنت، ما في طبيب أعطاها هذا التشخيص، هي شخصت نفسها بنفسها أو هو شخص نفسه بنفسه. أنا يهمني يعني يكون عندي تشخيص واضح بعد تحاليل للبغاز، تحاليل متأكد ما عندنا أي نوع بكتيريا، نمو بكتيريا غير سليم بالجهاز الهضمي، لأنه نمو بكتيريا غير سليم نعالج أول شيء المشكلة بمضاد حيوي مناسب لهذه البكتيريا، وبعدين نعمل فتمان، مو مشكلة فترة بسيطة ونكمل.
1: جميل.
0: هذه أول خطوة. الخطوة الثانية نعم نسوي الفتمان.
1: طيب خلينا ناخذ الاسئله على العجاله دكتوره، في كثير من الاسئله صراحه حول موضوع حلقه اليوم. في ريم من مكه تسال تقول انا مشكلتي الانتفاخ، واحيانا اصحى الصباح بطني طبيعي وبنهايه اليوم يصير الانتفاخ واضح جدا، هل هذا النمط ممكن يكون له علاقه بنوعيه الاكل اللي اكلته خلال اليوم؟
0: اكيد طبعا، طالما تصحى الصباح بطنها طبيعي وبعدين تشوف هذا الانتفاخ فهو مرتبط بنمط الطعام. انا انصحها بهذه الحاله انها تبدا زي ما قلنا يعني تطبق الحمية بشكل بسيط، لأنه هي مشكلتها بسيطة وممكن خلال هذا الوقت زي ما قلنا تحاول تعلي يعني تتأكد أكثر من التشخيص الدقيق لمشكلتها. أحيانا يكون هذا الانتفاخ مرتبط بجرثومة معدة، مو بالضرورة بمشكلة بالقولون، فكمان إحنا هذه مشاكل الجهاز الهضمي مرة دقيقة وتشبه بعضها.
1: طيب.
0: فيكون يعني أهم شيء تتأكد إنه ما عندها مشكلة بالقولون ولا عندها مشكلة بالمعدة، وبكل الأحوال حيناسبها أنها تعمل الفودمان.
1: جميل. أبو تركي من الرياض يقول صباح الخير، هل في تحليل أسويه يطلع لي ورقة تقول هذه الأطعمة تناسبك وهذه ما تناسبك؟ لأن في مراكز تعرض تحاليل عدم تحمل الطعام، وأبغى أعرف هل فعلا يعتمد عليها، ويريت بس الدكتورة تقول لي وين عيادتها إذا سمحت.
0: أول حاجة بالنسبة للتحاليل هذه من عندنا، بقول لك كلها تجارية وغير صحيحة وسليمة. التحليل الوحيد الصحيح اللي احنا نعتمده هو تحليل اسمه تحليل الاجسام المضاده الاي جي اي، ونعمله بحالات حساسيه واضحه. هذا من التحاليل اللي نعملها، وطبعا نعمل تحليل ثاني مرتبط بحساسيه الجلوتين، بس يكون عند يعني هذول التحليلين الوحيدين اللي احنا نعتمدهم عشان نقول هذا الاكل يناسب وهذا الاكل ما يناسب. اما اذا مثلا قلت لك انا حسوي لك تحليل اسمه اي جي جي ما حينفعك في شيء، فلازم تكون عارف المصطلح اللي احنا نستعمله، يكون للاسف بس حياخذ منك مال. الادق إذا أنت عندك مشكلة زي ما قلنا بالقولون، وغالبا الرجال أكثر من النساء وخصوصا بعد 40 يبدأوا يعانوا مشاكل بالقولون، ضروري حتى صار جزء من البروتوكولات الطبية يعملوا منظار بشكل يعني زي روتيني.
1: أي نعم.
0: يتسوي منظار، تسوي تحليل البغاز، هذا الأدق، وبناء على هذه التحاليل بعد ما تعملها نقدر نشوف إذا ما عندك أي مشكلة ما في مانع نعمل هذه الحمية وتكون مناسبة لك بإذن الله تعالى. بالنسبة لعيادتي أنا حاليا متواجدة بالولايات المتحدة، ماني متواجدة في السعودية، كنت في المركز الطبي الدولي، لكن تقدر تتواصل معايا عبر انستغرام أو تويتر، وأقدر نقدر نتابع أونلاين.
1: ممتاز. عموما حسابك موجود في الحساب الشخصي على منصة إكس، موجود إن شاء الله في إعلان الحلقة. طيب نأخذ آخر سؤال. سؤال يقول بعد ما أعرف الأطعمة اللي تزعجني، هل ممكن بعد سنة مثلا أجربها مرة ثانية واكتشف إن جسمي صار يتحملها، أو عدم التحمل يستمر طول العمر؟ غادة من جدة.
0: هذا هو كل كلامنا بالحلقة، إنه جسمك ممكن يتحملها. القصة، هنا الفكرة. فبعد ما تقطع هذه الأطعمة نقدر نبدأ نجرب بشويش حبة حبة. حتى على فكرة طريقة التجريب ما عندنا إحنا قاعدة علمية للتجريب على فكرة، يعني إحنا مرة رحيمين مع المرضى. طريقة التجريب أنا أقول لهم أنت إيش أكثر أكل وحشك، أنت إيش أكثر أكل حاسس بالحرمان لأنه افتقدته في نظامك الغذائي نبدأ فيه. والحمد لله يعني نوصل لحاجة مرة حلوة مع المرضى أنه بالأخير نكتشف أنه هذا المرض يجبت 3 أنواع طعام، هو كان خلال حياته كلها يعني قاطع أكثر من 20 نوع من الطعام. فحرام الواحد يعزز نفسه، بالأخير الأكل حيساعدنا أنه إحنا نحسن جودة حياتنا ونستفيد من جميع المغذيات الموجودة.
1: جميل جدا، يعطيك العافية دكتورة سندس الدباغ المختصة في التغذية العلاجية ومتخصصة أيضا في اللوفود ماب. وصراحة موضوع يمكن أول مرة نطرحه ومثير للناس، لأن في كثير من الناس ما كانت تعرف أنها يعني عندها هذه الأعراض وعلاجها سهل جدا. شكرا لك دكتورة، حابة أضيف شيء قبل ما نختم معك؟
0: حابة أضيف كده ملاحظة بسيطة للمجتمعين الأكاديم. أرجع أأكد على موضوع إنه إذا الآن سمعتوا يعني كانت المعلومة جديدة عليكم بخصوص حمية الفود ماب، رجاء لا تلجأوا للقوائم الموجودة على الإنترنت لأنها للأسف ليست دقيقة، وزي ما قلنا يختلف حجم الحصة. أنا أنصحهم ينزلوا التطبيق الخاص بهذه الحمية اللي هو مصمم من جامعة مناش نفسها. فيقدروا يدخلوا على الاب ستور او الاندرويد ستور في تطبيق اسمه فود ماب مناش، باسم مناش MONASH. هذا التطبيق رائع جدا للي حابين يبداوا يطبقوا الحميه، يعطيك حجم الحصه. يعني مثلا يقول لك لو انت مثلا تبغى تاكل تمر حتلاقي التمر مسموح لك هذه الكميه، لو تبغى تاكل مثلا بطيخ مسموح لك هذه الكميه، فيعطيك الكميات المسموحه بالضبط الاقل مبدئيا اللي بين ما يعني يتابعوا مع اخصائيه تغذيه متخصصه بالحميه هذه مبدئيا على الاقل. هذه طريقه سهله ومضمونه ويعني موثوقه، يعني الجامعه نفسها اللي تصور النظام اعطتكم تطبيق، فما في داعي تروحوا الاماكن ثانيه. والتطبيق على فكره مجاني، ولو الشخص يبغى يسوي اشتراك فيه اعتقد يمكن 30 ريال بالسنه، فهو مره مبلغ
1: ممتاز. حلو.
0: فأتمنى دائما نرجع للمصادر الموثوقة لما نسوي أي نظام غذائي.
1: جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر دكتورة سندس الدباغ أخصائية التغذية العلاجية، ونلتقيك دائما على خير بإذن الله. شكرا دكتورة.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: إذا وصلنا معكم سمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: ذاكرة الإيقاع.
5: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع، قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف. وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
7: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
9: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة: تشعر أحيانا أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قرارا حاسما يبدأ تغيير حياتك فعليا، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: لازم نشرب 8 كاسات موية في اليوم. دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل،

0: عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة:
5: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئا يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة: تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلا أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي

والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8، عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت كأنه ضوء يمر بين النغمات، صوته واضح وشفاف، وكل وتر فيه يضيف للحن لون جديد. بأوتاره الكثيرة يعطي الموسيقى العربية مساحة واسعة للحن، يرافق المطرب، يحاور صوته ويترك للنغمة مجال إنها تتنفس. من المجالس إلى المسارح، ظل القانون حاضر في الموسيقى العربية بصوته المميز وتفاصيله الدقيقة. آلة كل وتر فيها يحكي إحساس، وكل نغمة تترك أثر، هذا هو القانون.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جدة اف ام، معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: ابتع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: هناك. الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
7: في أعماق مياهنا الدافئة في البحر الأحمر وتحت زوايا المجهر تقف عوالم كاملة من الميكروبات والفيروسات تنظم حياة هذا الكوكب بصمت مذهل. هناك في تلك الزاوية الدقيقة من الكون تبدأ قصة ضيفة بصحبتهم، رحلة علمية استثنائية تقاطعت فيها دقة المختبرات بشغف الاستكشاف. لنتعرف عن قرب على الباحثة الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي، أستاذ مشارك وباحثة علوم البيئة والهندسة وتقنية الأحياء الدقيقة بجامعة جدة. كل شغف عظيم يبدأ بشرارة صغيرة. بالنسبة للدكتورة ربا، لم تكن العلوم مجرد مواد تحفظ، بل نافذة مفتوحة على المجهول. وحين نتتبع خطواتها نراها تعبر المسافات من بكالوريوس الأحياء الدقيقة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى ماجستير الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة ويستمينستر في لندن، وصولا إلى الدكتوراه في بيولوجيا المحيطات وعلوم الهندسة البيئية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، حيث ولدت هويتها البحثية. بصوتها الهادئ أخذتنا إلى أصل الحكاية.
8: بالنسبة للشغف العلمي فكانت بدايته من البيت. بابا الله يحفظه وماما الله يرحمها كانوا دائما يشجعون على العلم والتعلم والاعتماد على النفس، وهذا الشيء زرع فينا من بدري حب المعرفة والفضول، وخلاني دائما أحب أجرب وأتعلم وأكتشف أشياء جديدة. طبعا الطريق ما كان سهل، وواجهت خلال مسيرتي تحديات كثيرة، لكن الحمد لله كان عندي إصرار كبير، وكان دائما وراء هذا الإصرار تشجيع بابا وكذلك دعم زوجي لي، وهذا الدعم كان له دور كبير جدا في وصولي إلى ما أنا عليه اليوم. بدأت مسيرتي بالتعيين في جامعة الملك عبد العزيز، وبعدها حصلت على فرصة الابتعاث إلى لندن في بريطانيا، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي. حصلت الحمد لله على الماجستير وبدأت الدكتوراه، لكن بعد فترة بسيطة ولظروف معينة الحمد لله قدمت على كاوست وانقبلت فيها وأكملت فيها الدكتوراه ولله الحمد. وبعدها رجعت لمقر وظيفتي في جامعة جدة، وكانت عندي تجارب كثيرة خلال فترة الدراسة والابتعاث، بعضها كان سهل وجميل وبعضها كان صعب ومتعب، لكن كل تجربة علمتني شيء جديد وطورتني على المستوى الشخصي والمهني. وما أنسى طبعا زوجي وبناتي حلا وملك ودان، لأنهم كانوا جزء من هذه الرحلة وتعبوا معايا كثير خلال سنوات التنقل والدراسة والابتعاث، لكن الحمد لله كان عندي دائما شعور بالمسؤولية وإحساس أنه هذه أمانة، وكنت حريصة أني أكمل وأوصل مو بس لنفسي وإنما عشان عائلتي وعشان أكون باحثة أقدر أفيد نفسي وأفيد مجتمعي وأقدم شيء حقيقي من خلال العلم اللي تعلمته.
7: وحين نقف على شاطئ العروس نرى الموج والأفق والزرقة العميقة، لكن حين تنظر الدكتورة ربا إلى هذا البحر فإن عينيها تريان ما يفوق السطح بكثير، مجتمعات ميكروبية كاملة وشبكات جينية معقدة ترسم خريطة الحياة الخفية من خلال أبحاثها المتخصصة في الميكروبيوم والتنوع البيئي في البحر الأحمر.
8: من خلال أبحاثي في التنوع الميكروبي بدأت أشوف البحر الأحمر مو بس كبحر وإنما نظام حي متكامل، يعني عالم مليان كائنات حية دقيقة، كائنات بحرية، شعاب مرجانية جميلة، وكلها ترتبط ببعض بطريقة معينة وتلعب أدوار أساسية في النظام البيئي وتوازنه. الأجمل إنه هذا العالم الميكروبي بيتأثر بشكل كبير بالبيئة اللي حوله، يعني مثلاً درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية، التغيرات الموسمية وغيرها، هذه

0: كلها ممكن تأثر على نمو هذه الكائنات وتفاعلها مع بعض. وبالنسبة لي كباحثة، فالبحر الأحمر مو بس منظر جميل نشوفه من السطح، لكن في تحت هذا السطح عالم حي ومتغير باستمرار، في تفاعلات وعلاقات بين الكائنات وبعضها لسه ما اكتشفناه بالكامل. فمن هنا تجي متعة البحث العلمي، لأنه فهم هذا العالم حقيقي بيساعدنا في أشياء متنوعة زي حماية التنوع الحيوي، دعم الاستدامة البيئية، المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 خاصة في التنوع الاقتصادي، الحفاظ على مواردنا الطبيعية، تطوير حلول علمية تضمن إنها تستمر للأجيال القادمة.
1: وفي الأذهان غالباً ما ترتبط كلمات مثل فيروسات وبكتيريا بإنذارات الخطر، لكن ضيفتنا أخذتنا إلى زاوية أخرى تماماً، زاوية الحارس الخفي ودور هذه الكائنات في فهم الديناميكية البيئية والتوازن الطبيعي.
0: غالباً لما نسمع كلمة فيروس أو بكتيريا دائماً نفكر في المرض والخطر، لكن الصورة العلمية أوسع بكثير لأنها جزء أساسي من توازن الطبيعة. مثلاً البكتيريا بتساعد في تحليل المواد العضوية، إعادة العناصر الغذائية للتربة والموية، وبتشارك برضو في دورات طبيعية مهمة زي الكربون والنيتروجين. أما بالنسبة للفيروسات فعلى الرغم من أنه بعضها بيسبب أمراض للإنسان، لكن في الحقيقة هي موجودة في كل مكان في الطبيعة، وكثير منها ما له علاقة بالإنسان أصلاً، بل أنه يصيب البكتيريا أو مثلاً النباتات أو أي كائنات تانية حتى اللي موجودة حولنا، مو بالضرورة أن هي تكون ضارة. فبعضها ممكن يكون له دور مهم جدا في الطبيعة، في أنها تنظم أعداد الكائنات الدقيقة، تحافظ على توازن البيئة. وبرضو بعض من أنواع البكتيريا والفيروسات بنستخدمها في مجالات كثير زي الطب، التقنية الحيوية، الغذاء، البيئة. عشان كده بنعتبرهم حراس خفيين للطبيعة، ما نشوفهم لكن وجودهم ضروري، لأنه غياب التوازن بينهم ممكن يغير النظام البيئي بالكامل، وهذا يخلينا نكتشف أنه في الطبيعة أشياء صغيرة جدا لكن تأثيرها كبير جدا على استمرار الحياة والحفاظ على التوازن البيئي.
1: وبصفتها أستاذة مشاركة وباحثة في قسم العلوم البيولوجية بجامعة جدة ومشرفة على العديد من الرسائل والأبحاث، لا تقتصر رسالتها على الأوراق العلمية المنشورة عالمياً، بل تمتد لتكون جسراً يلهم الأجيال الجديدة من بنات وأبناء الوطن نحو التخصصات المتقدمة واكتشاف إمكاناتهم وتطويرها.
0: بصراحة هذا من أكثر الأشياء اللي تسعدني في عملي الأكاديمي، أشوف اليوم بنات وشباب الوطن عندهم جرأة أكبر على أنهم يدخلوا تخصصات متقدمة زي البيئة، التقنية الحيوية والعلوم البيولوجية بصفة عامة، سواء في الأبحاث أو التقنيات الحديثة. من خلال تدريسي وإشرافي على الطالبات في جامعة جدة أشوف بنفسي كيف الطالبة تبدأ أحياناً وهي مترددة، لكن بعد فترة تبدأ تثق في نفسها وفي قدراتها البحثية. فهنا أنا أحس أن دوري مو بس أن أنا أعلمها، لكن أن أساعدها تكتشف إمكانياتها وتطورها. والأجمل بالنسبة لي إننا في النهاية بنشوف ثمرة هذا الجهد، يعني الطالبات والطلاب بيحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، والحمد لله بينجحوا في إن هم بينشروا أكثر من بحث من مشاريعهم في مجلات علمية سواء كانت محلية أو عالمية، وهذا بالنسبة لي شيء يخليني جدا فخورة لأنه نجاحهم هو جزء من نجاحي.
1: التخصصات الدقيقة تتطلب صبراً هائلاً لا يمل وتدريباً مستمراً على تقبل أن عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وخلف العقل الأكاديمي الصارم تكمن روح تؤمن بتنظيم الوقت وتوازن الحياة بين المسؤوليات الأسرية والعلمية بهدوء وتأمل.
0: البحث العلمي علمني الصبر بشكل كبير. في المختبر كنت ممكن أشتغل على تجربة أيام وأسابيع وفي النهاية ما تطلع النتيجة زي ما كنت أنا متوقعتها. هنا تتعلمي أنه مو كل شيء ينجح من أول مرة، وأنه عدم النجاح هو جزء من رحلة التعلم، وهذا الشيء أعتقد أنه انعكس على حياتي اليومية برضو بشكل كبير. صرت أهدأ في التعامل مع الأمور، أكثر تقبلاً لفكرة أنه بعض الأشياء بتحتاج إلى وقت وإلى صبر. وبرضو تعلمت كيف أوازن بين مسؤولياتي الأكاديمية وحياتي الأسرية، خاصة لما أشوف قد إيش عائلتي بتتحمل وتدعم. فالتوازن مو دائما سهل، لكنه علمني أنظم وقتي، أرتب أولوياتي، أعطي كل جانب من حياتي حقه. وأهم شيء أخذته من البحث العلمي هو أني تعلمت أتعامل مع ضغوط الحياة بنفس طريقة تعاملي مع التجارب في المختبر، بهدوء وصبر، وإذا ما زبطت من أول مرة أحاول مرة واثنين وثلاثة إلين أوصل للنتيجة.
1: وفي ختام حكايتنا، وحين تنطفئ أضواء المختبرات يبقى الأثر، الأثر الذي يصنعه الإنسان حين يبدأ بفكرة صغيرة وقرار بألا يستسلم.
0: رسالة لأي شخص عنده شغف بالعلم: لا تستهين أبداً بالبدايات الصغيرة. مو لازم من أول يوم تعرف بالضبط أنت إيش تبغى أو إيش تبغى تصير، ولا تكون عندك كل الإجابات. المهم أنك تبدأ حتى لو بخطوة بسيطة. خلي فضولك يقودك، يعني أسأل، جرب، أقرأ، أتعلم من كل تجربة، حتى من التجارب اللي ما تنجح. لا تعتبر عدم النجاح هو نهاية الطريق، لا، لأنه غالباً بيكون درس يقربك أكثر من هدفك. فالعلم يبدأ بسؤال، وأحياناً سؤال بسيط جداً هيفتح لك أبواب كتير عشان تكتشف اكتشافات جديدة. آمن بنفسك واصبر على رحلتك، لأنه كل إنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وبشخص قرر إنه يكمل وما يستسلم.
1: كانت هذه وقفات ماتعة قضيناها في بصحبتهم مع قصة ملهمة وعقل باحث يعشق التفاصيل، بصحبة ضيفتنا الدكتورة ربا عبد الرحمن آشي.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العظة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق، وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية. يوم امتدت يد الأخ على أخيه، لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه، وأن يسأل لماذا لم يقبل مني، وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى: واتل علي

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية في قلب امتلأ بالاعتراض على قدر الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ وهنا يأتي المشهد القرآني العظيم.

تأملوا هذا المشهد. إن الله سبحانه القادر على أن يرسل ملكا، والقادر على أن يلهم الإنسان مباشرة، اختار أن يبعث غرابا

طائرا من الطيور، مخلوقا من مخلوقات الله، ليكون معلما للإنسان في تلك اللحظة. وهنا درس عظيم: إن الله قد يجعل الحكمة على لسان من يشاء، أو في فعل من يشاء، أو في مشهد بسيط يمر أمام العين، لكن القلوب المنتبهة هي التي تبصر، والعقول المتواضعة هي التي تتعلم. هذا الغراب لم يخطب خطبة، ولم يعطي درسا طويلا، لكنه بحث في الأرض، حفر التراب، وأظهر للقاتل كيف يمكن أن يدفن الجسد، وكيف يمكن أن يستر الميت، وكيف يمكن أن يوارى الجسد تحت التراب. إنه تعليم بالفعل لا بالكلام، وتربية بالمشهد لا بالموعظة المباشرة. وهنا نرى أن أول درس في دفن الموتى أخذه الإنسان من مشهد أمامه، من غراب يبعثه الله. وكأن القرآن يريد أن يقول لنا: لا تحتقر شيئا من آيات الله، فالعبرة قد تأتي من أصغر المخلوقات، والهداية قد تأتي في صورة موقف لا يلتفت إليه كثير من الناس. فلما رأى القاتل هذا المشهد انفجرت داخله الحسرة وقال:

يا الله، لم يقل يا ويلتي لأني قتلت أخي، وهذا يدل على مقدار الانكسار الذي أصابه في تلك اللحظة. لقد صار الغراب أفقه منه في هذا الموقف، وأرشد منه إلى ما ينبغي أن يفعل. وهنا نقف مع معنى عظيم جدا، إن المعصية لا تهوي بصاحبها فقط في ميزان الآخرة، بل تهوي به في إنسانيته وفي بصيرته وفي قدرته على التصرف السليم. الذنب يطمس ويضعف ويربك ويجعل الإنسان يقع في الحيرة بعد أن كان قادرا على التمييز. القتل لم يجلب له راحة ولم يطفئ نار الحسد، بل زاده حيرة وفضيحة وندما. ثم يقول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. لكنه ندم جاء بعد فوات الأوان، بعد أن سقط الأخ قتيلا، وبعد أن سال الدم، وبعد أن انتهى الأمر. كم في الحياة من أناس باعوا آخرتهم بلحظة غضب، أو بكلمة طائشة، أو بقرار ظالم، ثم جلسوا بعد ذلك يرددون الندم. لكن الندم بعد خراب القلوب لا يعيد الأيام، ولا يحيي الموتى، ولا يمحو آثار الجريمة، إلا بتوبة صادقة ورحمة من الله.

أيها الأحبة، هذه الآية ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي مرآة للنفس البشرية، فيها دروس كثيرة، من أعظمها أن الحسد قد يجر إلى ما لا يخطر على البال. كم من خصومة بدأت بمقارنة، وكم من قطيعة بدأت بغيرة، وكم من ظلم بدأ لأن إنسانا لم يرضى بما قسم الله لغيره. حين يرى الإنسان نعمة عند أخيه فليتذكر أن الفضل بيد الله، وأن الأرزاق موزعة بحكمة، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا رضيت عن الله. فالرضا يطفئ نار الحسد، والتقوى تمنع الظلم، ومراقبة الله تمنع الجوارح أن تمتد إلى الحرام. إخوتي، من دروس هذه الآية أيضا أن الله سبحانه يربي عباده بطرق شتى، فقد نتعلم من عالم، وقد نتعلم من طفل، وقد نتعلم من موقف، وقد نتعلم من خطأ غيرنا، وقد نتعلم من حيوان أو طائر إذا فتح الله لنا باب التفكر. فالمؤمن لا يعيش غافلا، بل يرى في كل شيء رسالة، وفي كل مشهد عبرة. ومن دروسها كذلك أن ستر الميت ودفنه وإكرامه من خصال الفطرة والرحمة والإنسانية. فالله علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، لأن بقاء الجسد على وجه الأرض امتهان له، ومشهد مؤلم، ومخالفة لما تقتضيه الرحمة. فحتى بعد الموت تبقى للإنسان حرمته، ويبقى له حق الكرامة، ويبقى له حق الستر. وفي الآية أيضا معنى بليغ في لفظ سوءة أخيه، فالقرآن عبر بهذا التعبير ليشير إلى أن الجسد الملقى من غير دفن أمر يستقبح ويستحيا منه، وأن الستر نعمة في الحياة وبعد الممات. والله سبحانه ستير، يحب الستر، ويعلم عباده الستر في شؤونهم كلها. ثم إن في اختيار الغراب بالذات لفتة لطيفة، فمع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا الطائر، أو قد ينفر بعضهم من منظره وصوته، إلا أن الله جعله في هذا الموضع معلما ومؤدبا وسببا في إظهار الحكمة. ليت الناس يتعلمون ألا يزدروا أحدا، وألا يحتقروا شيئا، فقد يفتح الله من باب ظننته صغيرا ما لا يفتحه من باب ظننته عظيما. إخوتي، كم نحتاج هذه الآية في زمن كثرت فيه صور الأذى بين الناس، أذى بالكلمة، أذى بالحسد، أذى بالتشهير، وأذى بالقطيعة، وأذى بالعدوان. فطهروا قلوبكم من الحسد، طهروا نفوسكم من الغل، وعودوها إذا اشتد الغضب أن تتوقف، وأن تصمت، وأن تتذكر عواقب الأفعال قبل وقوعها. ولنتذكر دائما أن القوة الحقيقية ليست في البطش، بل في ضبط النفس، وليست في أن يغلب الإنسان غيره، بل في أن يغلب شهوته وغضبه وحسده. فكم من إنسان هزمته نفسه، وكم من إنسان رفعه الله لأنه جاهد هواه وكف أذاه عن الخلق. إن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يختصر لنا حقيقة كبرى، حقيقة تقول إن الله لا يترك الإنسان في ضياعه، بل يرسل له من الآيات ما يوقظه، ومن العبر ما يرده، ومن الإشارات ما يعلمه. ولكن الشأن كل الشأن، هل يتعلم الإنسان قبل أن يقع؟ أم لا يفهم إلا بعد الندم؟
نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون قبل فوات الأوان، وممن يطهرون قلوبهم من الشرور، وممن يتعلمون من آيات الله في الكون والقرآن والحياة.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
8: ذاكرة الإيقاع.
9: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: خلاصة:
4: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت: المشكلة ليست في قلة الساعات، بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك. من فعل سلم، فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا، اسعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في مهنة شعبية، وقبل ما نتعرف أكثر على هذه المهنة خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا اليوم عن التجبير الشعبي، وقبل ما ندخل بتفاصيل التجبير خلونا نسأل بعض الناس عن مدى معرفتهم بالتجبير.
1: أسمع عن دائما يعني يتكلمون فيه الكبار السن الأولين، أسمع عن كيف التجبير وكذا، بس ما عمري شفت يعني قدامي أو شخص انكسر قدامي وشفت يعني سوى أو كذا.
2: التجبير عموما كان يستخدمون القدماء، بعكس الوضع الحالي التجبير الآن صار يعني مندثر، ما هو عاد موجود. فأنا أذكر زمان قبل حوالي تقريبا 20 سنة كنت أشوف ولد خالي طبعا يتمرن في النادي، فجاته إصابة، فبدل ما يروح المستشفى لا راح عند المجبر يعني، وكان يجبر له يعني عظامه، يعني كان يستخدم المجبر معها مرقة دجاج بالإضافة لجبيرة، ويبدأ يعدل له جميع عظام جسمه إذا كان تحتاج تجبير، ويعدل له طبعا منطقة الإصابة.
3: التجبير سمعت فيها بس ما مرة شفت أحد يعني سواها، يعني ما مرة.
4: والله التجبير الشعبي للكسور بصراحة أنا من الأشخاص اللي ما أيدها، أنا سبق أن جاني كسر في الكوع اليد اليسار، طبعا سوالي التجبير بطريقة اللي هو البيض، ما أدري كيف طريقته يعني، بس إنه حط بيض وكذا، سوالي اللي هو حركة التدليك ودلك العظم على العظم، يعني التحم العظم على العظم، فاضطريت إني أجري عملية، وصار بدال ما يكون سهل صارت صعبة.

0: بالرغم من تطور الطب الحديث وتطور مستوى الخدمة الصحية في مجال الكسور والعظام والكشف الإشعاعي بمختلف أنواعه، إلا أن الكثير من الناس ما زالوا يتداوون بالطرق التقليدية، ولهذا فإن معالجين التجبير ما زالوا يمارسون مهنة التجبير حتى يومنا هذا. يعتبر التجبير من العمليات الطبية القديمة عند العرب، وقد اشتغل من الرجال في معالجة الكسور بالتجبير، ومنهم من توارث المهنة أبا عن جد. بدأنا الحوار مع ضيفنا معالج التجبير الحاج طالب المؤمن لنبحر معه في عالم طب الكسور وتجبيرها والمواقف اللي شهدها طوال عمله.
1: معنى التجبير هو إصلاح العظام وإصلاح العظام وإعادتها إلى وضعها السليم. تعلمت مهنة التجبير على يد والدي، حيث لديه من الخبرة ما يقارب 70 سنة، وهو معروف في الأحساء، وهو من أمهر المجبرين للطب الشعبي طبعا، حيث مارست العلاج تحت يده وإشرافه ما يقارب 5 سنوات، وأخذت دورات طبية في مصر، ومنها الدورات بعد دورة في الأشعة لمعرفة المشاكل العظام. ولابد للمعالج أن يكون مطلع لكي يصقل موهبته.

0: نال مجبر العظام الشعبي الحاج طالب المؤمن ثقة الناس في مجتمعه بسبب تجبيره للكسور وصنع الدواء للعظام المكسورة أو المفصل المخلوع ومعرفته وخبرته في العظام.
1: إقبال الناس على الطب العربي طبعا والحمد لله بالنسبة لي ثقتهم أولا بالله ثم ثقتهم بي والحالات التي طبعا أعرف علاجها أقول أني أعرف علاجها والحالة التي لا أعرف علاجها أقول لا أعرف طبعا أسلوبي في

0: يؤكد المجبر الشعبي طالب المؤمن إن في بعض الحالات لا يتقاضى أجر مقابل تجبير الكسور، بل يقدم العلاج مجاناً حيث يبتغي بذلك مرضاة الله.
1: أسعار التجبير ليس المهم جمع المال، وعموماً تختلف من حالة إلى أخرى تكلفة العلاج. أهم شيء أنا عندي الدعاء لي ولوالدي. أما بالنسبة للمحتاجين والأيتام طبعا يكون علاجهم مجانا قربة إلى الله.

0: يستطيع المجبر الشعبي بحكم خبرته الكثيرة وتجاربه يعرف إن كان التجبير صحيحاً أو لا بعد عملية التجبير بأيام.
1: طبعاً أعرف أن عملية التجبير صحيحة أو لا. طبعاً أولاً قبل ما أبدأ بالعلاج أطلب صورة أشعة للحالة، للكسر طبعا، وأشوف وضعية الكسر، ثم أقوم بترجيع الكسر في وضعه الصحيح. مجرد ما يرجع الكسر في وضعه الصحيح طبعا يخف الألام لدى الشخص.

0: يلتقي العلاج الشعبي والطب الحديث في طريقة العلاج، وضيفنا من الطب الحديث له تعليق خاص لأن والده رحمة الله عليه كان مجبر شعبي. ضيفنا استشاري جراحة العظام وإصابات رياضية الدكتور ياسين الرصاصي.
1: تاريخ الطب الشعبي قديم وكان هو الأساس في العلاج لحالات الإصابات والكسور، وذلك لقلة وجود المستشفيات والأطباء في ذلك الزمان، خصوصا لما نتكلم عن مناطق نائية والتي تشمل القرى البعيدة عن المدن. ولقد كانت لي تجربة شخصية، لأن والدي رحمه الله كان من المجبرين الشعبيين وكان مختص في تجبير الكسور. لقد كان والدي رحمه الله له خبرة كبيرة جدا في حالات الكسور بكل أنواعها، من العظمة الصغيرة في الجسم حتى كسور الفخذ، والتي كانوا في صعوبة ذهاب المرضى إلى المستشفيات في ذلك الوقت. وكانت خبرته تشمل التجبير، وينصح في بعض الأحيان في بعض الحالات الصعبة بأن ينصحهم إذا ذهب إلى المستشفيات، بحيث أن يعتقد بأن المستشفى ممكن تفيد المريض أكثر منه. مثل هذه الحالات الكسور المفتوحة والتي تشمل أنسجة متهتكة حوالين الكسر، فهذه مهمة جدا للمجبر الشعبي أن يعرف حدوده، متى يوقف، متى ينصح المرضى بالذهاب إلى المستشفيات.

0: وأكيد ما ننسى رأي الطب الحديث ونصايحه في التجبير الشعبي. نسمع دكتور ياسين الرصاصي.
1: الآن توجد مستشفيات وطوارئ على مدار الساعة، طاقم طبي متخصص، وجود أجهزة أشعة، فالحاجة الآن إلى التجبير الشعبي قد تكون قلت عن السابق، وخصوصا في وجود المواصلات. تكلمنا أنه ممكن تكون أماكن نائية، الآن ما لا توجد أماكن نائية في وجود المواصلات الحديثة، فالحاجة إلى الطب الشعبي الآن أو التجبير الشعبي قلت. لكن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى المجبر الشعبي في بعض الحالات المزمنة اللي هو قد لم يستفد في بعض الأماكن، راح فيروح للطب الشعبي. الآن إذا بروح أنا للمجبر شعبي ولا الطب شعبي، لازم قبل الذهاب عليه نكون هناك دراية معرفة بالمجبر، حتى لا نقع ضحية لشخص غير أمين.

الأمانة مهمة بالنسبة للطب الشعبي، المفروض أن ما نروح لا يكون على دراية، لا ننجذب إلى دعايات السوشيال ميديا الواتساب، أن رسالة في الواتساب أنه عالج شخص أنه خلاص أنا عالجه. هذا واحدة. ثانيا الإصابات الحادة والكسور واللي صارت شديدة، هذه أنصح إلى المستشفيات وليست الذهاب إلى الطب الشعبي. الآن المستشفيات ولله الحمد مجهزة بحيث أنها تقدر تعمل على مدار الساعة، تستقبل الحالات اللي موجودة والتعامل معها على أكمل وجه.

0: وصلنا مستمعين لنهاية الحلقة، نتمنى لكم صحة وخير وعافية، في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: الاهتمام بكبار السن ليس واجبا اجتماعيا فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب

0: تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرا، وقد يمنحهم شعورا أكبر بالأمان والطمأنينة.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من فعل سلم؟ فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sb.

0: A وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ديوانية خمسة الآن على جدة FM.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في ديوانية خمسة. تحية خاصة من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد اللطيف عنبر، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. اليوم السبت عندنا مواضيع متنوعة ومختلفة، فإذا رح نتكلم شوية عن ترند بياخذنا إلى الثمانينات، وأكيد يمكن الكل شايف الفترة الأخيرة صور الثمانينات صارت منتشرة في كل مكان. لكن اليوم عندنا كذا سؤال مختلف. اليوم كنا بنقول لو عندك خمس أشياء اختفت من حياتك بتتلخبط أمورك كلها، إيش هذه الخمس أشياء اللي ما تقدر تستغنى عنها واللي إذا فعلا اختفت راح تأثر على حياتك سلبا؟ أكيد اللي حابين اليوم يشاركونا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ ديوانية خمسة، وكمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل صغير مع عبد اللطيف وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم وبدل مشوار. وطبعا في البدايات دائما عندنا في ذا فجأة صرنا كلنا في الثمانينات، يعني بس تفتح جوالك تشوف أنه الناس أخذت صورها الحالية وحولتها بالذكاء الاصطناعي إلى صور كأنها طالعة من ألبوم قديم، تسريحات كبيرة، مكياج، ملابس الثمانينات، خلفيات الاستديوهات القديمة، إضاءات دافئة، وحتى الفيلم جرين بيخلي الصورة كأنها انطبعت قبل 40 سنة. الترند فعلا تفجر خلال أيام، سواء على الانستغرام حتى على منصة إكس وعلى بقية المنصات، وصول يعني صار وصول الأعداد المشاهدات كبير جدا، وصل لمشاهير شخصيات عامة، وتفرع من مجرد صور ثمانينات إلى صور عائلية، صور زواج، جامعة، البوليوود ستايل، وحتى نسخ مرتبطة بثقافات ومناطق مختلفة. عبد اللطيف جربته؟ عايشو أوكي تم. طيب حتى أنا على فكرة دخلت الترند، يعني جربت كمان وشفت الصور، بشيرها كمان إن شاء الله في حسابات التواصل الاجتماعي وبشوف صوركم عموما. لكن وأنا سوي جاف باري سؤال، يا ترى مين اللي بدأ هذا الموضوع أصلا؟ يعني من فين طلع؟ بحثت عن البداية واضحة للترند، بس صراحة ما لقيت مصدر موثوق إنه نقدر نقول إنه بدأ منه أو هذا الشخص اللي هو أول واحد بدأ ترند الثمانينات. اللي نقدر نثبته أن الموجة انتشرت بقوة في بداية سبتمبر وبرزت بشكل واضح في الانستغرام، وخصوصا في البوليود والبارتيس، وطبعا بعدها كمان بدأت تتفرع لأنماط مختلفة، وحتى الستوريز ساعدت في انتقالها، لأنه الناس صاروا بيشاركون يعني كل الفوتوز والبرفورمانس وبيستخدموا الاد يورز، وبيطبعا يدعموا غيرهم عشان يجربوا. وهذا الشيء اللي خليني أسأل، هذا الترند اليوم أصلا يعني هل يحتاج الترندات شخصية مشهورة أن هي تبدأها، ولا عادي أي شخص يقدر يبدأ شيء بس الناس يبدأوا يقلدوا أو يجربوا وبالتالي ينتشر؟ يمكن واحد يسوي صورة وثاني يقلد وثالث يغير فيها مشهد أو شيء، وفي مثلا مشهور يدخل في الموضوع وفجأة ملايين الناس يبدأوا يسووا نفس الشيء يعني. بس في طرف ثاني في السالفة ما تكلمنا عنه، اللي هي الخوارزمية. الخوارزمية خليني أبسطها، أشوف صور ثمانينات أوقف عليها، أدخل التعليقات وأشوف الثاني وأرسلها لصاحبتي، والثالثة أسوي لها لايك، والمنصة تبدأ تفهم أها يعني هبة يعجبها هذا المحتوى، فتعطيني صورة رابعة وخامسة وسادسة، وفي نفس الوقت آلاف الناس قاعدين يسووا نفس الشيء. صورة تحصل تفاعل أكثر، المنصة توزعها أكثر، الناس تشوفها أكثر، وناس أكثر تبدأ تطبق، فتكبر الموجة. وهنا السؤال، إحنا اخترنا الترند ولا الترند اللي اختارنا؟ لأنه ممكن نقول أنا أحب صور الثمانينات، طيب هل كنا نحبها قبل ما نشوفها من 20 صورة خلال اليومين هذه؟ يعني فعليا احنا ما كنا نشوفها. في اعرف في ناس يسووا حفلاتهم على ترند الثمانينات مثلا، ويشغلوا اغاني الثمانينات او whatever ايش ما كان الثيم حق الحفلة، لكن مو لهالدرجة. الموضوع انتشر بشكل كبير جدا خلال الفترة الاخيرة. يعني احيانا نقول كثر ما هي تجينا وكثر ما نشوفها صارت مألوفة بالنسبة لنا، وبالتالي صارت يعني نقول إحنا كمان نبغى نجرب. الله شكلهم حلو، أبغى أجرب، أبغى أشوف شكلي في هذيك الحقبة كيف كان، أبغى أشوف لبسي في هذيك الحقبة كيف كان. فمن هنا يبدأ الموضوع يتوسع، وتبدأ صور الثمانينات نفسها نقول الخوارزمية صارت تعرف

ذوقنا أو تصنعون. يعني في الآخر الإجابة مو أبيض وأسود، الخوارزميات فعلا تتعلم من سلوكنا وتستخدم إشارات تفاعلنا لتخصيص الشيء اللي يظهر لنا، لكن الباحثين يناقشوا أيضا كيف أنه أنظمة التوصية تعزز من تفضيلات الموجودة أصلا لما إحنا نستمر في تقديم أشياء مشابهة للشيء اللي إحنا تفاعلنا معه. عشان كذا مو دقيق إنه إحنا نقول أنه تتحكم في ذوقنا، الأكيد أنه في علاقة دائرية، اختياراتنا تعلم الخوارزمية، والخوارزمية بدورها تأثر في الأشياء اللي تنعرض لنا بعد كذا. يعني هو جزء الممتع من الموضوع، يمكن ترند الثمانينات مو مجرد ورونا شكلكم في الثمانينات، يمكن هو تجربة صغيرة تورينا كيف يصير الترند أصلاً. واحد يبدأ والناس تتفاعل والخوارزمية تضخم الموضوع، وبعد يومين كلنا نسأل لحظة من وين جاء هذا الترند. يعني إذا أنتوا صورتوا الثمانينات أكيد تقدروا تشاركونها هي، وأكيد كمان تقدروا يعني تشاركونا في موضوعنا اليوم. اليوم كنا جالسين نتكلم عن شيء أساسي، خمس أشياء أساسية تحس إنه إذا هي اختفت راح تنخبص حياتك. إيش هذه الأشياء الخمسة؟ في ناس يقولوا مثلاً الإنترنت، في ناس يقولوا جوجل مابس، في ناس يقولوا السيارة شيء أساسي، في ناس يشوفوا هالكهرباء، في ناس يقولوا ما يقدروا يعيشوا من غير مكيف جوال، إيش ما كان. أكيد تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا سواء عن طريق الاتصال أو حتى الإرسال، تصلوا علينا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ديوانية خمسة، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: وش صار؟ وش جاي؟

0: من جديد مكملين مشوارنا في ديوانية خمسة، وأكيد اليوم كان عندنا موضوع بنتكلم، عندنا خمس أشياء في الوش لست. هذه الخمسة ما نقدر نستغنى عنها، وإذا مي موجودة تحس حياتك انخبصت فوق تحت. تقدروا تشاركونا عن طريق الاتصال على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس تحديداً هاشتاج ديوانية خمسة على أجد راديو. وطبعا اعطونا الكومنتات حقتكم، يعني في كثير ناس ما شاء الله شاركونا في السوشيال ميديا ويمكن كمان في الواتساب. بعد شويات حنستعرض مشاركاتهم. عندنا اتصال من مازن. يا هلا يا مازن.
1: يا هلا وغلا والله فيك يا حبا،
0: حياك الله.
1: الله يبدي التحية لك وتحية لحبيبي ابو عنبر، طبعا عبد اللطيف عنبر طبعا،
0: يوجه لك تحية
1: ان شاء الله. خمس أشياء يعني إذا حقدناها يختبس فوق تحت. يعني بالنسبة لي البحر.
0: أوكي.
1: وبالنسبة لي كمان مو الجوال، التواصل بشكل عام مع الأصدقاء.
0: أوكي.
1: هذا اثنين. ثلاثة إذا كان ماني متواجد مع أخوي طبعا. الرابعة ما أكون موجود مع خالي،
0: يعني أخوك وخالك.
1: أي أخوي وخالي.
0: أوكي.
1: الخامسة سماعي لإذاعة جدة، يومي فوق تحت من جدة إذا ما أسمع إذاعة جدة.
0: يا سلام يا سلام عليك، الله يسعدك. شكرا لك يا مازن، شكرا على المشاركة.
1: شكرا لكم جميعا،
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيك. خلونا نتكلم على يلتك شويات ونتفق على كذا شيء واحد. يعني في جملة أحيانا لو انقالت في الجروب تعرف أنه الطلعة وضعها في خطر. جروب الطلعات أنا بتكلم تحديدا، أكيد كل أحد مننا عنده جروب طلعات. وإذا انت سألنا سؤال، هو في سؤالين صراحة، ايش تبغون ناكل وين تبغون نروح؟ يا الله يا الله، يعني وقتها كل احد حيقول اي شيء اللي تبغوه انا معاكم. او في احد يسمي مثلا مطعم محدد وواحد ثاني يرجع يقول لا لا لا ما نبغى هذا. طيب من البداية ليش قلتوا اي شيء؟ يعني لقيتوا انه التطبيق فكرته اساسا مبنية على حل مشكلة، وهذه المشكلة اللي بتواجهنا سواء في الأكل سواء في الطلعات، إيش ما كانت المشاكل هذه.

0: هذا التطبيق يعني حسيته اخيرا لقينا تطبيق يحل كل المشاكل حقه الاكل وحقه الطلعات وحقه انه اصلا نتفق على شيء واحد. هذا التطبيق اسمه انكومون. الفكرة حلوة لأنه بدل ما واحد يفرض اختياره على الجروب، كل شخص يختار الأشياء اللي تعجبه بشكل مستقل. تحددوا إيش تبغوا، سواء أكل، قهوة، فيلم، نشاط، إيش ما حبيته، وبعدين كل واحد يمر على خيارات ويعطي سواء لايك أو ديسلايك. وفي النهاية التطبيق يبحث عن الكومنت اللي بينكم ويقول الخيار اللي اتفقوا عليه الجميع. هو متوفر طبعا على نظامين الاندرويد والاي او اس موجود. وطبعا اللي يقول انا ابغى نستخدم الفكره بدون تطبيق جربوها، وكل واحد في الجروب يكتب 3 خيارات للطلعه بدون ما يشوف اختيار الثاني، وافتحوها مع بعض، واي شيء يتكرر عند شخصين ياخذ نقطه، واذا شيء يتكرر عند 3 ياخذ 3 نقاط، وهكذا الين ما في احد يعني يقرر او يعني تقدروا تقرروا مع بعض على المكان. هذا قرار الديوانية ومفروض ما في أحد يناقش. ممكن تسووا يعني في أشياء ثانية، يعني 3 أفلام، 3 مطاعم، وجهات سفر، ألعاب، أغاني حتى حق السيارة، لأنه أنا اكتشفت مؤخرا أنه في ناس بتتضارب على أغاني السيارة خصوصا إذا المشوار قصير إيش حنسمع. الحلو أنه التقنية ما أخذتنا بعيد عن بعض، ساعدتنا نكتشف الشيء اللي يجمعنا، وهذا هو أساس الموضوع، أنه دائماً نستخدم التقنية في شيء ينفعنا. كيف نستخدم التقنية عشان نكون أقرب ومو أبعد؟ يعني البونس السريع، إذا أنتوا كنتم من مثلاً تحبوا شيء معين وبعدها اتفقتوا أغلبكم عليه، فهنا كان رأي الأغلبية هو اللي ماشي، والمفروض الباقيين يعني ما يقولوا لا، المفروض بدون اعتراضات، يعني اتفقوا أول قبل لا تنزلوا التطبيق. معنا اتصال؟ معنا اتصال. ألو، مرحبا، أهلاً يا منى.
1: أهلاً، إذا كيف حالك؟ طيبة؟
0: حياك الله، كيفك يا منى؟ شخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: دوم يا رب. من وين تكلميني منى؟
1: دوم كده.
0: أهلا وسهلا فيكي منى. إحنا اليوم كنا بنتكلم في موضوع 5 أشياء إذا اختفت من حياتك تحس يومك انعفس، يعني ما تقدر تستغني عنها. 5 أشياء مثلا، في ناس قالوا كهرباء، في ناس يقولوا جوال، في ناس يقولوا الاي، في ناس يقولوا الأكل. أنت إيش 5 أشياء اللي تحسيها مهمة ما ينفع يومك يكون بدونها؟
1: طبعا الطلعات.
0: الطلعات أساس. طيب هذه واحدة. غيره؟
1: هو البحر.
0: البحر، الله عليك. وغير البحر؟
1: الأهل.
0: الله يحفظهم لك يا رب إن شاء الله.
1: هي زميلاتي.
0: زميلاتك في العمل أو في الدراسة. أوكي. والأخيرة؟
1: والأخيرة بعد جدة.
0: الله يسعدكم يا رب إن شاء الله. دائما دائما تعطونا طاقة جميلة الصراحة. طيب وانا جربت الترند حق الثمانينات ولا لا؟
1: لا
0: ما جربتي؟ ما ودك؟
1: إلا ودي.
0: خلاص وريني بعدين. يعطيك العافية منى، شكرا على المشاركة. يا هلا فيك، حياك الله. لطيف، حنطلع فاصل. ايش حتسمعنا؟ هنسمع عمرو دياب، راجعين لا تروحوا بعيد.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، مكملين في ديوانية خمسة، واليوم ديوانيتنا كان موضوعها مختلف. اليوم كنا جالسين نتكلم عن خمس أشياء إذا مو موجودة في حياتنا نحس أن الدنيا اتلخبطت فوق تحت. أكيد اللي حابين اليوم يشاركونا هذه الخمس أشياء يقدروا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-248-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ديوانية خمسة. معنا اتصال. ألو مرحبا، معنا أبو نواف. يا هلا يا أبو نواف.
1: السلام عليكم، مساكم بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، مساك الله بالنور والسرور.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو نواف. من وين تكلمنا؟
1: من الرياض طال عمرك.
0: يا هلا، كيف أجواكم في الرياض؟
1: والله الأجواء بدأت الاعتدال الحمد لله.
0: الحمد لله بدأ الاعتدال، يعني إن شاء الله يا عقبالنا.
1: إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله. طيب، خمس أشياء ما تقدر تستغنى عنها، تحس يومك بدونها ما ينفع أبد.
1: أول شيء صلاة الفجر.
0: الله يبارك لك يا رب.
1: اللهم آمين. وثاني شيء شاور الصباح والإفطار.
0: جميل.
1: وشوفة الأهل.
0: الله يحفظهم لك.
1: والذهاب للدوام بكر.
0: جميل جدا. باقي واحدة.
1: خمسة الحين.
0: هي ليش في أنا في عندي واحدة ناقصة.
1: شوف زوجتي.
0: الله يحفظها لك يا رب إن شاء الله، يخليكم لبعض ونوجه لها أجمل تحية.
1: الله يحفظك
0: إن شاء الله. الله يسعدك، شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. الله يحفظك.
0: يا هلا فيك. معنا كمان اتصال.
2: الأسطورة هبة.
0: يا هلا يا علي، أهلا وسهلا.
2: أشتاق أبو شعباء.
0: الله يسعدك يا رب، كيفك يا علي، شخبارك؟
2: الله بخير، عساك بخير يا أبو شعباء، حلوي
0: تمام الحمد لله. أخبار الجنوب؟
2: أنا يا هبة عملت حاجة، قلت لازم حلقة أمس تكون في منصة إكس، فهذا الشيء يعني قلت لهبة تستاهل، عشان هبة تستاهل.
0: الله يسعدك يا علي. زي ما تسعدني دائما، شكرا لك.
2: الله يسعدك يا هبة، وتحيل عبد اللطيف
0: أكيد. أكيد يوجه لك أحلى تحية. يلا يا علي، قول لنا خمس أشياء ما تقدر تستغنى عنها.
2: أول شيء الإذاعة من الصباح.
0: من الصباح، الله عليك.
2: من الصباح.
0: جميل. أيوة. غيرها؟
2: برضو السوالف مع الأهل والوالدة والوالد زي كذا.
0: الله يحفظ لكم يا رب إن شاء الله.
2: الله يسعدك يا هبة. ثلاثة والله يا هبة، منصة إكس والواتس.
0: منصة إكس قصدك يعني وسائل التواصل مثلا نقول؟
2: ايوه وسائل التواصل.
0: طيب والرابعة؟
2: الرابعة يا طويلة العمر الحليب والشاي، هذه الامور لازم تكون لها مزاج الصباح.
0: يعني لازم اكل هذه. باقي الخامسة.
2: الخامسة. الخامسة يا طويلة العمر حاجة كذا مفضلة، اغنية يا بعده.
0: أغنية يا بعدهم لعبد المجيد عبد الله.
2: الله،
0: والله من أجمل ما غنى صراحة، يعني
2: هذه بفترة وفترة أحب نسمعها.
0: حلو، جميل جدا. الله يسعدك يا علي، وشكرا لك، شكرا لتواصلك وطاقتك الحلوة، يعطيك العافية.
2: يسعدك يا هبة ومساك سعيد.
0: يا هلا بك. يا هلا. طبعا مكملين مشوارنا، وزي ما احنا كنا بنقول خمس اشياء ما تقدر تستغنوا عنها. حنطلع فاصل صغير وراجعين، عندنا معلومات عالطاير حنتكلم فيها سوا.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

حياكم الله من جديد، وزي ما قلت لكم عندنا معلومتين اليوم على الطاير. المعلومتين عموما ما لهم علاقة في بعض. المعلومة الأولى يعني أحيانا كثير تصير معنا، يمكن تيفا أنت أكثر واحد تصير معك. ليش؟ عشان أنت مخرج ودائما اليوم جلست استشيرك كل الأغاني. فكيف تعرف الأغنية من أول ثانيتين؟ تكون سامعها، أنا عارفة، بس يعني كيف على طول تعرف دائما أو تسمع الأغنية حين تقول استنى لا تقولوها، أنا متذكرها صح. تصير معك في بعض المغنيين لهم لون معين، اللحن يكون ثابت في بالك، يعني مر عليك زي كذا. أحيانا حتى نسمع لحن جديد يكون مألوف، بس إحنا نحس إنه كأننا سامعين الأغنية قبل، صح مثلا. طيب أوقات كثير تصير معانا إنه نسمع الأغنية في بدايتها وعلى طول نعرف هذه إيش. الدماغ ما ينتظر الأغنية كاملة، يبدأ يأخذ الإشارات الموسيقية المتتابعة ويقارنها بالأنماط اللي سبق وخزنها في مخه، وكل ما وصلت يعني معلومات إضافية يزيد احتمال التعرف إنه تيجي لحظة إيوة صح هذه هي الأغنية اللي في بالي. الأطرف إنه إحنا أحياناً نعرف الأغنية أسرع مما نقدر نتذكر حتى اسمها. يعني أوقات كثير أنا والوحدة أنا ما أتذكر اسماء الأغاني، دائماً أقول لهم ممكن أحكي لهم حكاية الأغنية بس إنه اسمها تحديداً مو بسرعة يجي، أو إني أدندنها يعني عشان إنه أعطيهم اللحن كذا عشان يتذكروها معايا بالضبط، يعني عشان نسترجعها سوا. أوقات كثير تصير معانا، إيش الأغنية اللي دائما تتعرف عليها من أول ما تسمعوا نغمتها؟ إيش الأغنية اللي تجي ببالك تيفا أول شيء؟ الآن معلقة معايا بابا. طيب جميل، كويس إنك شغلتها قبل شوية تاني يعني. طيب حلو. المعلومة الثانية اللي بعطيكم هي اليوم على الطاير، لو طلعنا من الأغاني الآن نروح للفضاء. الفضاء ليش؟ الخبر الجديد فعلا انه في دراسة انتشرت خلال هذا الأسبوع وجدت انه عطارد ممكن بيكون بينكمش اكثر مما كان العلماء يعتقدوا. كوكب عطارد بينكمش، هذه المعلومة. يعني ما أعرف صراحة شنو جنب الشمس ولا إيش، بس التقدير الجديد يشير إنه فقد من قطره ما يصل إلى 23 كيلو متر منذ تكونه. السبب ببساطة إنه عطارد بيبرد ببطء عبر مليارات السنين، ومع البرودة ينكمش الداخل فيتقل سطح الكوكب معه ويكون تجاعيد وتصدعات كثيرة. يعني تخيلوا إنه فعلياً إنه هو بينكمش مع الوقت، وممكن في كثير ناس ما ينتبهوا، لكن الناس المهتمة بالكواكب يعني وعلم الفلك والكون عموماً بينتبهوا لهذه الأشياء. العلماء يعتقدوا إنه سطح عطارد الخشن وأثار الاصطدامات أخفت بعض علامات الانكماش، عشان كذا كانوا بيقللوا من حجمه سابقاً بنسبة وصلت إلى 30%. طبعاً يعني ما أعرف صراحة الأسبوع الجاي ممكن أجيب لكم معلومات، لكن هذه المعلومة أحسها مهمة جداً خصوصاً الناس اللي تهتم بالفضاء وأحواله. بعد شويات حنتكلم في وش لست، وكمان الليستات اللي جاتنا من 5 حاجات ما تقدروا تستغنوا عنها خلال يومكم، وإذا مي موجودة تحسوا بشوية بانك يعني خوف توتر بأي شيء. اللي حابين يشاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على @جدة راديو هاشتاج ديوانية 5.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: وش صار؟ وش جاي؟

0: خمس أشياء لو قلنا أنها تختفي من حياتنا تتلخبط، يعني خمس أشياء ما تقدروا تستغنوا عنها أبدا في يومكم. إذا قلت لكم أنها تختفي من حياتكم لمدة أسبوع ممكن يصير فيها انهيارات. في ناس في أشياء ما نحس بقيمتها إلا إذا فعلا بعدنا عنها فترة، بس وقتها راح نعرف قديش هي مهمة. يعني شخصيا في يمكن في كم شيء يعني انا كمان ما اقدر استغنى عنه صراحه في يومي، من ضمنها يمكن جوجل مابس، ممكن الواتساب، ممكن يعني الجوال عموما انا ما اقدر يعني احس فيه، احس اني ضايعه اذا بمشي بدون جوال الصراحه. في صار يعني صرت معتمده عليه في كل شيء، يعني في مخزنه الارقام الاشياء صرت ما احفظ، يعني للاسف انا عارفه انه هو يعني مو كويس ان الواحد يتعلق في الاشياء زي كذا، بس هذا من الاشياء اللي احس ما اقدر اعيش من غيرها. احس الكهرباء جدا مهمه، تعودنا على الاشياء السهله مثلا، الانترنت اساسي، المنبه اساسي عشان اصحى من النوم، القهوه هذا اساس كمان، اوقات كثير حتى اقول الدفع ببطاقه الجوال، انه فعليا ما صرنا نشيل كاش في يدنا، ما اعرف تيفا كانوا معايا متفق 100%. في أشياء صراحة صعب صرنا نستغنى عنها خصوصا بعد ما تعودنا على وجودها وسهلت حياتنا وصار يعني يمكن نرجع لوضع قديم شوية صعب. في ناس كمان عندهم أشياء تختلف على حسب كل واحد وشغله واحتياجاته وزي كذا. معنا اتصال صح؟ معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا والله، حياك الله.
1: عبد الوهاب الغامدي.
0: حياك الله يا عبد الوهاب، كيف حالك؟
1: الله يحييك.
0: الله يبارك فيك. من وين تكلمني عبد الوهاب؟
1: من الدمام.
0: اهلا وسهلا، كيف اجواكم في الدمام؟
1: والله هي الاجواء رطوبه
0: الله يعين. احنا وياكم.
1: انا بختصرها علشان الوقت اللي
0: يلا تفضل. خمس اشياء تفضل.
1: اول حاجه اساسيه النت. ثاني حاجه التكية في الدوام. ثالث حاجه الكبسه قبل الدوام،
0: البصمه
1: قبل ما تجي للدوام.
0: اوكي.
1: قبل ما اوصل موقع الدوام كبسه قبل الدوام.
0: كبسه،
1: الكبسه
0: بالعافيه،
1: الدق بالخمس قبل الاستلام
0: بالعافيه.
1: ثالث حاجه رساله البنك،
0: رسالة البنك.
1: هذه ما في أحلى منها.
0: الله يسعدك. طيب بس كان عندي فضول صراحة لموضوع الكبسة قبل الدوام. انت دوامك الساعة كم؟
1: أنا دوامي الساعة 3 العصر.
0: عشان كذا في كبسة قبل الدوام أساسية. طيب أنا على بالي دوامك صباحة يعني. طيب
1: لا، أنا دوامي 3 يعني قبل الدوام على طول.
0: جعله بالعافية يا رب إن شاء الله.
1: الله
0: يا هلا بك، حياك الله، اهلا وسهلا.
1: هذه الثلاثه عندي، ما عندي رابعة خامسه.
0: تمام ولا يهمك، الله يسعدك. الله. شكرا لمشاركتك.
1: يا
0: الله يحييك والله. طيب في كمان عندنا مشاركات جاتنا على السوشيال ميديا. في عندنا S5841 يقول بدون سياره ونت وحب وسفر وشاي. كريم يقول وقت اللي على بالي ينشغل علي ويعطينا أشكال، ما فهمت صراحة. منال بتقول بدون انترنت. تركي يقول بدون الصديق الحقيقي. وتالا تقول الكهرباء، الموية، الجوال، القهوة والمكيف شيء أساسي جدا بالنسبة لها. في عندنا كمان قبل طلعتكم، بما أن احنا ويكند وكالعادة دائما كل أسبوع متعودين نتكلم أنه قبل الطلعة في أشياء لازم أنه احنا نسويها عشان تطلعوا انتم مرتاح بالكم، خصوصا انه اليوم اخر يوم في الويكند فما ودنا انه يعني اليوم ينخرب. اول شيء نشيك على البنزين او حتى شحن السياره اذا كانت السياره كهربائيه، لا تعتمد

0: على انه تمشي وباقي خطين او باقي خط، لا لا لا، دائما شيك عليه وشوف انت طريقك قديش يحتاج. الشيء الثاني، اذا عندكم حجز افتحوه قبل انتم تتحركوا، وتاكدوا من حجوزاتكم ان هي تمام، وتاكدوا من موعد وصولكم لازم يكون قبل المناسبة او قبل الحفل او قبل وقت العشاء بقد ايش. لازم تتاكدوا كمان من الفرع واللوكيشن والوقت عشان ما يصير في اي شيء يلخبط يومكم. الشيء الثالث، قبل ما تفتحوا الباب اسالوا نفسكم ايش الشيء الشخصي اللي انت لو نسيته راح يرجعك البيت. يعني احيانا تنسى نظارتك، تنسى شاحن الجوال، تنسى البورتبل، أو قد تنسى الجوال نفسه، في ناس ينسى دواء، ينسى أي شيء. فعشان كذا يعني ممكن جاكيت لو طالع السينما، أشياء للأطفال إذا أنت أم وعندك أطفال عندهم التزامات، أو عشان ما ترجع تقولوا يا ريتني أخذته، أو تشتروا أو تضطروا ترجعوا يا السواق، أنكم ترجعوا بنفسكم وتاخذوه وينخرب يومكم وسط الزحمة. إحنا كذا إن شاء الله انتهينا من كل فقراتنا اليوم لديوانية خمسة. إن شاء الله استمتعتوا بوقتكم معانا زي ما أنا كمان استمتعت بديوانية اليوم معاكم، وحتستمتعوا كمان بباقي برامجنا من بعدنا تيكي تاكا. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع عبد اللطيف عنبر، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان، وإن شاء الله موعدنا يجدد الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: ديوانية خمسة على جدة FM.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلا، بس نرضي أنفسنا أولا ونحط حدود واضحة. لما يكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من تيكي تاكا، يسعد بصحبتكم فيها. من الإعداد هادي الدغريري، من التقديم عبدالعزيز سلام مزيد، والإخراج لمحمد وفي الزهرة. بحول الله، إن شاء الله في هذه الحلقة راح نناقش عدة مواضيع تتعلق بأبرز مباريات هذه الجولة اللي لعبت ليلة البارحة واللي راح تستكمل أو تختتم في مساء هذا اليوم مع عدد من الضيوف الكرام. تكرموا بالبقاء معنا، بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في هذه الحلقة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: أهلا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام في تيكي تاكا. في بداية هذه الحلقة رحب بضيفي عبر الهاتف خلف الشمري. خلف مساء الخير.
4: مساء الخير أستاذ.
3: خلاف، لو جينا نتكلم عن كثير من الأمور اللي تدور في سماء كرة القدم السعودية، فيبدو أن أبرز شيء يلوح في الأفق هو بطولة كأس الخليج اللي ستنطلق في جدة يوم 23 من سبتمبر، من حسن حظ يعني الملعب جنب البيت يعني، فهذه ميزة إضافية، وراح تستمر حتى 6 أكتوبر بمشاركة 8 منتخبات في على مدى 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل. جدة تستضيف البطولة المرة الأولى بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي. خلينا نذكر بس به المجموعات السعودية، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى جنبا إلى جنب مع العراق عمان والكويت، المجموعة الثانية فيها قطر الإمارات البحرين اليمن. في السنوات الأخيرة أبو غالية دائما كانت المباريات المصيرية بالنسبة للمنتخب السعودي دائما موجودة في جدة بسبب الزخم الجماهيري، هذا العنف اللي موجود في المدرجات، هذا الأصوات العالية، هذا الهدير الكبير جدا، الدعم اللامتناهي اللي تميز فيه يمكن ملاعب جدة تحديدا، أعطت دفعة معنوية كبيرة جدا للمنتخب السعودي. ماذا تعني، خلينا نقول لك، هذه الاستضافة في جدة تحديدا في هذا الوقت اللي تحتاج فيه كرة القدم السعودية إلى منجز بعد 22 سنة من الغياب؟
4: أعتقد أنه أول اختيار مدينة جدة زي خط السنة الأخيرة أعطى زخم أكثر للمنتخب، طبيعة الملعب نفسها حتى أقرب الجمهور للعيبة، العدد المتفرجين كبير جدا، أيضا نوعية الجماهير صخب الموجود في الملعب مهم جدا لتحفيز اللعيبة، لأنه عارفين لعب القدم عموما ولعب سعودي يحب على قولتهم التفاعل بشكل أكبر، الدفع المعنوي يلعب دور كبير جدا، بالإضافة لأنه ممكن تكون اختبار جيد لمدينة جدة لاستضافة تظاهرة يعني أكثر من مجرد استضافة مباراة مباراتين تصفوية، استضافة كأس الخليج في المجمل

أنا أقول تجربة جديدة بالكامل لمدينة جدة لأيضا المنظمين، ممكن تساعدهم أنهم فعليا يأخذون خبرات كبيرة جدا. بالإضافة لذكر مدينة جدة على الجو راح يكون ألطف في الفترة القادمة، راح أشوف خلينا نقول فترة مباريات على فترات مختلفة، وهذا الأمر كله خلينا نقول خير بلن اختبار بالنسبة لي.

0: كونه المنجز بحد ذاته.
1: طيب أبو غالي خليني أسألك في شقين طبعا عن البطولة، أسألك عن الشق الجماهيري والشق الفني. جماهيريا بطولة الخليج دائما ما كانت تعاني معاناة في العشر سنوات الأخيرة من نقطتين مهمة، أولا الحديث السلبي عنها من الناحية الجماهيرية والناحية الفنية. دائما ما كانت توصف بأنها بطولة على المستوى الجماهيري أنها بطولة ما لها داعي، وهي مجرد زحمة في الرزنامة، وأنها بطولة أهدافها خارج الملعب أكبر من أهدافها داخل الملعب ومن هذا القبيل. لكن لما نجي نشوف مثلا الحضور الجماهيري آخر نسختين، تتكلم على حضور جماهيري كبير في إن كان مثلا في بطولة البصرة، وتكلم مثلا عن البطولة في الكويت كانت حضور جماهيري كبير، في جدة هنا متوقع استمرارية الحضور الجماهيري. فكيف تشوف هذا الزخم الجماهيري في فكرة تعزيز أهمية بطولة الخليج؟
0: شوف الفكرة أنه تجاوزها بطولة الخليج خاصة للكرة السعودية وأنه مستوانا أعلى من البقية تكذيب حرفيا لكل المسابقات الماضية. أعتقد آخر بطولة لكأس الخليج بالنسبة للمنتخب السعودي في الكويت 2004، فتتكلم عن فترة زمنية تتجاوز 20 سنة. الحديث على أنه خلينا نقول إحنا نلعب الصف الثاني وهم أقل مننا، صحيح المنتخبات الخليجية الأخرى والمشاركة الأخرى أقل على مستوى تطور المنتخب السعودي في السنوات القليلة الماضية، تحسننا بشكل كبير جدا، لكن الحديث دائما زي بنظرة استعلاء هذا الأمر أعتقد واحد من السلبيات اللي فعليا ما خلتنا نستثمر مثل هذه الدورة ولا نتعامل بالجدية حتى سواء شارك الفريق الأول أو الفريق الثاني، وهذا الأمر أنعكس علينا بشكل كبير جدا في فترة. نعم الدول المجاورة لا تمر بأقوى فترة لها من ناحية قوية، لكن فعليا كل المنتخبات تلعب بشغف كبير جدا. كان المنتخب العماني كل مرة يشارك يلعب بجدية كبير جدا، المنتخب البحريني دائما أيضا حاضر، المنتخب العراقي في سنوات مشاركاته الأخيرة كلها وضعت بصماتها وعرفتنا على فعليا لعيبة ما بيقول في الظل غير مشاهدين لا يلعبون في دورية متابعة، وفعليا صقلت خبرة الجمهور. بالإضافة لحضور الجماهير لهذه البطولة والشغف والتفاعل معها بشكل كبير جدا، فعليا يجعلنا نتساءل أنه أمام فعليا هل فعلا نحن تجاوزنا أو نقول مستوانا صار أعلى بكثير من كأس الخليج. أعتقد أن الإجابة بالنسبة لي لا، تراجعنا كثير نعم في فترة المرة وتجاوز، لكن مثل دورات استثمارها من ناحية الفنية من ناحية صقل خبرات اختبار مستويات مختلفة كلها تجعلك في وضع أفضل بكثير من التعاون مع لأنها بطولة بمعطين مضيعت وقت أو أنه فقط مجرد بطولة تدريبية. فبالتالي أعتقد كأس الخليج يجب أن نعيدها إلى مكانها الصحيح بدون مبالغة في أهميتها وأيضا بدون التقليل منها بشكل غير مستحق.
1: أخيرا أبو غالي خلينا نتكلم عن الموضوع الفني. طيب بسألك في جزئية الأمور الفنية، لأنه إحنا إذا ما استثنينا آخر 4-5 نسخ فإنه لطالما كان الصورة النمطية عن بطولة الخليج إنه في ثلاثة منتخبات تلعب دور البطولة والبقية كومبارس، يعني مع كامل احترام التقدير. لكن اليوم لما تيجي تشوف لآخر 4 نسخ تتكلم البحرين بطل في مناسبتين، البحرين اللي يعني أبدا لم تكن في سجل الأبطال، تتكلم على عمان وتعزيز ببطولة ثانية بعد البطولة اللي استضافتها، أو تتكلم أيضا على عودة العراق لمشهد كرة القدم الخليجية كبطل. فلما اليوم نتكلم حرفيا أنت تتكلم عن 7 منتخبات من أصل 8 باستثناء اليمن اللي حتى في النسخة الأخيرة قدم شكل ممتاز عكس مثلا النسخة اللي قبلها، فأنت تتكلم على 7 منتخبات كلها قبل أن هي تأخذ البطولة، وهذه ربما سابقة تاريخية ما قد شفناها في كأس الخليج.
0: صحيح زي ذكرت تنافسيا حتى على مستوى التنافسي مستوى الجدية المنتخبات الأخرى مرة أخرى المنتخب السعودي فعليا تلعب بجدية كبيرة جدا تشعر وتعطي هذه البطولة أهمية كبيرة، عشان كذا دائما كل مباراة بالنسبة لهم مفصلية كل لقطة وكل لحظة رافعين فيها مستواهم إلى أعلى نقطة ممكن. لكن كدولة مستضيفة كمنتخب قابع لازم ترفع المستوى النفسي ومستوى التحضير الذهني إلى أعلى مستوى عشان ترتقي من الجانب الفني. المنتخب العراقي يعني في السنوات القليلة الماضية رغم كل المشاكل الموجودة صعد ونما بشكل واضح جدا، تأهل لكأس العالم إشارة واضحة جدا. ذكرت المنتخب العماني نعم ممكن ما حقق البطولة في

0: نسخة، لكن في كل مرة يشارك لما يقدم نجوم وعدين آخر البطولة، أو أنه فعليا يقدم لك منتخب صعب وصلب. بالإضافة أيضا لمشاركات المنتخب الإماراتي، المنتخب القطري اللي هو بطل آسيا في آخر نسختين، ويعتبر من المنتخبات المتطورة بشكل كبير جدا، ولو أنه أيضا أخذ منحنى مقارن المنتخب السعودي المشاركات الأخيرة، أعتقد المنحنى أبدا غير جيد. المنتخب الكويتي دائما ذو طابع مختلف في هذه البطولة، يغيب فترة طويلة، لكنه عندما يعود أو يشارك كأس خليج تشعر أنه يستعيد بعض الذكريات، هذا الأمر يعطيه محفز بشكل كبير جدا. بالتالي بطولة الخليج من ناحية فنية صعب جدا نقيسها بموجب العام، لكن دائما لها خصوصيتها، الفرق تلعب بينها أو تحدي تنافس بين المنتخبات، يعني تلقاه حاضر وتلمسه في كل تفصيلة بين الجماهير، بين الإعلام، في الملعب، حتى في الكرات البسيطة الأوت الفاول، تشعر أنه في هناك دائما تنافسية عالية، وأعتقد هذا أمر إيجابي بالنسبة للبطولة، وأيضا الفرق اللي فعليا يجب أنه تستفيد من هذه التجربة. والمنتخب السعودي بحاجة ماسة، آسيا بعد تقريبا أقل من 3 شهور، أنت يجب أنه فعليا تحضر نفسك، تلعب البطولة هذه بشكل جدي، ما توفر أي شيء، أي جهد، أو أنه تريح لعيبة وتبقي لعيبة بنفس الوقت. خلينا نقول تستفيد من الاستفادة الكاملة من ناحية الخططية، من ناحية الفنية، بالتالي التوازن بين الجدية وأيضا استكشاف موقف المنتخب واللعيبة يجب أن يكون موجود في مثل هذه البطولة، اللي باعتقادي يفترض أنه فعليا نلعبها عشان نفوز باللقب بقدر يعني رغبتنا في تقديم مستوى جيد وخلينا نقول التحضير لكأس آسيا.
1: أحمد، تعليقك على الإضافة الفنية اللي ممكن تقدم بطولة كأس الخليج؟
2: شوف، أمام التغيرات الكبيرة والطفرة اللي حدثت في الكرة السعودية في السنوات الماضية، طبيعي جدا أنه لازم نكون إحنا المرشح رقم واحد في بطولة كأس الخليج، بفضل الإمكانيات اللي موجودة عندنا وتوفر جميع الأدوات اللي تساعد على أي لاعب أنه يروح لأعلى ليفل ممكن. يعني أنا الآن لما أروح للاعب في نادي الهلال مثلا وأحصل أنه هو يلعب مع مجموعة لاعبين مثل نيفيز وسافيتش وغيره من اللاعبين، فطبيعي جدا أنه أنت لازم تكون متعلم ومتطور بشكل كبير جدا. يعني النصر نفس الكلام، بقية الأندية نفس الكلام، هذه الأدوات ما هي موجودة وما هي متوفرة للأمانة في الدول اللي بتشارك معنا في هذه البطولة. أضف إلى ذلك أنه الضخ المادي الكبير والمعنوي اللي الآن قاعد يحدث في الكرة السعودية، فطبيعي جدا أن أنت لازم تنهي النقاش ببطولة. يعني أنت تتكلم تقريبا شرفنا على 20 سنة،
1: 22 سنة
2: احنا ما حققنا، يعني لو حتى لو رجعنا لسجل كأس الخليج راح نحصل ان السعودية خسرت اخر 5، يمكن خسرت 5 نسخ من وقت ما احنا حققناها في 2003 تقريبا. فهذا الشيء مؤلم جدا. الان كنا دائما احنا نقول انه في مشكلة في الاتحاد الفلاني، في مشكلة في الاتحاد الفلاني، الان كل شيء تغير، فما في عذر ان انت ما تحقق البطوله.
1: لا زالت المشكله في اتحاد السعوديه كره القدم، يعني اسماء تيجي اسماء تروح، المشكله نفس المشكله.
2: لا انا اقصد انه في تغييرات عمال تصير، فانت الان اتوقع انه افضل سيناريو موجود لك انه انت تلعبها الان في ارضك وبين جمهورك، وتحديدا في جده مع جماهير جده، الامانه اتوقع انها هي عامل اضافي عن كل منتخبات الخليج.
1: طيب انا بقول جمله وامري لله ونرجع نتناقش فيها ان شاء الله في قادم الايام، يضل اعطانا عمرها
2: ان شاء الله.
1: المدرب اللي بتدخل فيه كاس خليج كمل فيه الكاس اسيا، انا نصيحتي اني لك من الناصحين عزيزي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يعني اذا انت ناوي تدخل كاس خليج بجورجوس دونيس فكمل كاس اسيا بدونيس. هل هذا اللي بيصير؟ لا، لانه دونيس لو خسر البطولة فاحنا لازم نلقى شخص يشيل الليلة، فاسهل شيء احنا نحملها مدرب، فاحنا نقول والله احنا استلمنا تركة ثقيلة والوقت ما ساعدنا، ويلا نمشي دونس ونجيب مدرب جديد، عشان إذا فشلنا في كأس آسيا يكون العذر نفس العذر اللي أعطينا المنشيني، إن إحنا والله جبنا مدرب وما أعطينا وقت، ولكن إحنا سنحاسب هدفنا في كأس العالم، وبعدين نوصل لكأس العالم ينتهي مدة هذا الاتحاد ويجينا اتحاد جديد يدور فينا في نفس الدائرة، ويعني ويا قلب لا تحزن. طيب خلينا نروح أحمد لمواجهة القادسية والاتفاق في لقاء البارحة على مستوى الدوري السعودي لكرة القدم. قادسية والاتفاق ديربي أوفى بالوعود 3-3، زخم كان على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة، يعني في كمية ضرب من تحت الحزام في في بين الطرفين في وسائل التواصل الاجتماعي، بس كانت يعني ذوقيا يعني جميله يعني، ما ان شاء الله ما في شيء طلع على الذوق العام، لكن احنا نتكلم على انه كان في زخم كبير حتى لدرجه انه جذب الاطراف المحايده اللي له اتفاقي ولو قد ساوي. وشفنا مباراه امانه اوفت بالوعود احمد، لكن يمكن كنا تكلمنا على نفس المشكله اللي حصلت مع القادسيه في مباراه الاهلي، انه لما يتقدم 3-0 القادسية عنده مشكله انه يحافظ على النتيجه، وعنده مشكله في كيفيه اداره المباراه. القادسية ما يعرف يدير المباراه، وغالبا لما يتقدم تشعر انه يلعب بلا هدف، ويبدا يستقبل هجمات ويبدا يستقبل اهداف ومن هذا القبيل. نفس الموضوع، تقدم 2-0 بعدين تعادل، بعد رجع تقدم مره ثانيه بهدف محمد القحطاني، بعدين استقبل هدف التعادل عن طريق لارسون. ايش المشكله في القادسيه؟ وهل ممكن هذا العيب او هذه المشكله اللي انت لاحظتها هي مشكله لحظيه يعني تستمر لفتره بسيطه، ولا هي مشكله ممكن تستمر ومدى تاثيرها على قدره القادسيه على منافسه على اللقب؟
2: انا اشوف انه يمكن الهدفين اللي اتوا بشكل سريع في اول 15 دقيقه القى يعني بضاءه سلبيه على اللاعبين، لانه للامانه احنا عارفين انه القادسيه في هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي لسبب واحد، انه الان عنده مشاركه اسيويه. يمكن انا ذكرت يمكن في حلقات الماضي انه القادسيه نعم هو مرشح لتحقيق الدوري، لكن من الصعب انه يكون مرشح لتحقيق كل البطولات، فلا بد انه يحقق بطوله واحده. انت القادسيه الان لما يحقق بطوله الدوري فقط فهذا بحد ذاته انجاز، او يحقق النخبه برضو انجاز، وحتى لو جاب الملك يعتبر انجاز. فانه انت تصارع على كل البطولات وتخسرها كلها هذه اللي بتضع علامه استفهام. فلذلك القادسيه واضح انه خلص المباراه بشكل سريع في اول ربع ساعه، اللاعبين يعني زي ما تقول تراخوا بشكل كبير جدا. هدف الاتفاق للأمانة الأول أنا ما كنت أشوف أنه هدف راح يرجع الاتفاق بشكل كبير جدا، لكن لما دخلوا على الشوط الثاني القادسية برضو كان في أول تقريبا 10 دقائق كان هو الطرف الأفضل، لكن مدران سوى حركة أنا ما أعرف كيف للحظة تذكرت هدف جارث بيل مع توتنهام. والله العظيم أنا هي ممكن بس اللي فرق بينهم إنه جارث بيل هناك طاح وطلب الكرة، هذا لا ما طاح، بس فكرة إنك تستلم الكرة بهذه الطريقة وسط 3 أو 4 لاعبين وتلف بهذه الطريقة وتسددها بالقدم الضعيفة وبهذه الطريقة وتسكنها في الزاوية بهذه الطريقة، لا تعرف إنه مدران هو السبب الرئيسي للأمانة اللي رجع الاتفاق للمباراة حتى بعد لما استقبلوا الهدف الثالث. في ثقة انه احنا نقدر نرجع، لان رجعنا من 2-0 مي صعب ان نرجع لهدف واحد.
1: اندر ريتد مدران من ايام التعاون،
2: طبيعي جدا، طبيعي طبيعي جدا يعني. مدران واحد من افضل اللاعبين الوسط اللي انا شاهدتهم للامانه في
1: التاريخ. ترى بينالدو مره من المرات لما سئل مين افضل ممرر انت لعبت معه، بينالدو ما قال مدران.
2: انا اتفق للامانه، لان اللي شاهد مدران مع التعاون كان طفره مو طبيعيه. يمكن مع الاتفاق يمكن غلبته الاصابه في الموسم الماضي، عدم استقرار الاتفاق بشكل كبير هي الظروف السلبيه، لكن انا اشوف نقطه تحول الاتفاق في المباراه كليا كان هدف مدران الامانه اللي رجع الاتفاق للمباراه.
1: القادسيه احمد تاثر عليه هذه المشاكل في عمليه المنافسه على اللقب، ولا انت تشوف انها امر لحظي يعني حاجه كذا فتره معينه وتنتهي، ولا القادسية يعني محظوظ بكثرة التوقفات إلى يناير بالتالي ممكن يدخل على صفقة مدافع في يناير؟
2: شوف الأهلي يمكن قبل موسم لما شاهدناه راح حقق النخبة في المرة الأولى.
1: فان دايك توكا الله.
2: لا أنا بتكلم إنه لما حقق النخبة في المرة الأولى ما يعني تنازل عن كل شيء، يمكن حتى شاهدنا في وسط المرحلة في بعض المباريات في الدوري يشارك بلاعبين لتجربة طريقة ما وحقق النخبة. السنة اللي بعدها لما طمع الأهلي في الدوري والنخبة خسر الدوري وكسب النخبة، لكن أنت كقادسية إذا بتطعم وإذا بتجيب لاعبين فوق الحاجة أيوة أنا أقول لك ممكن أنت تنافس على كل البطولات، لكن أنا من وجهة نظر شخصية بعدم الخبرة اللي موجودة عند القادسية حدد احتياجاتك في بداية الموسم دوري أو نخبة عشان تقدر تبعد بعيد.
1: طيب أبو غالية، في المجمع الاتحاد ينتصر على فيصلي 3-1، وفي يمكن نمط واضح بالنسبة للاتحاد أن أنت بديت تشوف أحاديث يان فيسينج اللي يتكلم عن حاجته لأطراف من عدمها بدأت أكثر واقعية. الرجل كان يقول لك أنا ما أحتاج أطراف، أنا عندي فكرة معينة أن إحنا لاعبين يلعبون في أنصاف المساحات وما إلى ذلك. وهنا بدأت تفهم ليش الرجل كان مرحب بصفقة جورجينو فينالدو، لأن أنت سواء بطريقة 4-4-2 اللي لعبها أمس أمام الفيصلي أو حتى اللي انتهجها أمام القادسية أو بطريقة 4-3-3 اللي كان تحركات الأجنحة دائما للعمق اللي انتهجها من مباراة الفحاء أو النصر، كلها انت قادر تشوف فينالدو يلعب فيها مع عوار ومع روي ريتشارد ريوس ومع ديول لوبي.
0: اعتقد انه زي ما ذكرت انت فكره انه المدرب مرن تكتيكيا يلعب ال4-2 يلعب في فلات لعبها الأربعة أربعة أربعة اثنين اثنين اثنين والأربعة في دايمون، أكثر من فكرة

0: شفناها، ايضا التناقض اللي حاصل بين بيرفاين والنصيري والكينيا، صراحه تناقض هائل جدا امس يمكن الاهداف وبعض الفرص اللي حصلت شوط ثاني واضح جدا انه لعبات مدرب عليها، خروج من منطقه معينه مهاجم نص مساحه سواء يمين او يسار، التحميل زايد على احد الجهات، كت من المهاجم الرئيسي، سحب مدافعين ثم تبرير منطقه الجزاء، لعبه تكررت كثير بالنسبه للاتحاد امس بشكل واضح جدا، خاصه ممكن الفيصلي منح الاتحاد بعض المساحه، لكن كل ذلك كان محضر له بشكل كبير جدا. ايضا الاتحاد باعتقادي في الفتره الحاليه هو افضل فريق في الدوري يقوم بالضغط العالي بشكل منظم، حتى لما يشك كره تشعر انه يعرف كيف يتصرف الكره بشكل جيد، بعكس فرق كثيره مثل النصر يضغط 4-1-1 ينتحر بشكل كبير جدا في خطوط الجوز الضغط الاول، بعض الفرق الاخرى مثل الاهلي ايضا عنده مشكله في بعد الخط الاول، لا الاتحاد لما يفك الكره او يضغط عليه في الخط الاول الخط الثاني دائما داعم ويستثمر هذا الامر خلينا نقول بتحول سريع استحواذ معين حسب شكل الفريق، رغم انه امس افتقد بشكل واضح لابداعات حسام عمر اللي باعتقادي اول 3-4 جولات من الدوري هو افضل لاعب في الدوري، مع ذلك تشعر ان المدرب يحاول يستفيد قدر المستطاع بالادوات الموجوده عنده، نعم النصيري كمثال مش افضل خيار، ديولوبي مش افضل خيار، لكن مع ذلك تشعر انه الفريق يندمج، وهذه الروح المعنويه الموجوده في الاتحاد والحاله الذهنيه الأمانة أكثر شيء مفاجئني مش الجانب الفني، حتى تشعر أنه الفريق مندمج بشكل كبير جدا، الانتقادات الموجودة اللي عادة ما تأثر على الاتحاد واحد من أكثر فريق اللي دائما يتأثر في ضوضاء خارج الملعب نشوف أنه تشعر الفريق معزول عنه، وهذا الأمر عاد كريديت ما أقدر أمنح للمدرب أو الإدارة، لكن هناك شيء ما جيد تشعر أنه عازل المجموعة بشكل كامل عن خرب الضجيج السوق والمشاكل الإدارية اللي عانى منها الاتحاد، ويلعب بصفاء ذهني في تحضير المباراة، رغم أنه ذكرت الفريق مش مثالي من ناحية فنية، الفريق من ناحية التحضير ما كان أفضل شيء، وأيضا حتى من ناحية الأدوات أنا ما بشوف أنه الاتحاد خلينا نقول كان ممكن يخرج بصورة قاعدة أفضل، لكن مع ذلك الاتحاد الحالة ذهني حرف صفاء مميز جدا، بعد المباراة في دوري أبطال آسيا لو جاوزها بشكل جيد أو طول الأسوي اثنين أعتقد أن الاتحاد راح ينهي التوقف ما قبل التوقف الأول بشكل جيد جدا، الأمر ممكن يعطي في سنك مساحة أكبر للعمل مع فريقه بشكل أكبر، تحضير للفترة القادمة بشكل أفضل أكبر، الاتحاد 10/10 وأعتقد فاقد توقعات تماما في الفترة الماضية، الفوز على النصر أيضا تشعر أنه أعطى الفريق أريحية وثقة أكبر بالنفس.
1: طيب أنت ذكرت شددت كثير على نقطة الصفاء الذهني، الأجواء الهادئة، الهدوء اللي يعيش الاتحاد، لكن هذه أبو غالية غالبا جاية لأن الفريق إلى الآن ما خسر، وأنت ذكرت نقطة مهمة أن الاتحاد مجمل لما تجي تبغى تقيمه في نهاية المطاف هو فاق التوقعات، سؤالي لك أبو غالية اليوم سقف التوقعات ارتفع سواء شئت أو أبيت، وجودك في المركز الأول هذا يرفع سقف التوقعات بعد 7 جولات، طيب ماذا لو خسر الاتحاد؟ انت تشوف انه قادر على الحفاظ على عنده الشخصيه وعنده الـ الـ الـ الـ القدره على الحفاظ على هذا الهدوء، ولا الاتحاد راح يدخل في دوام الضغط هو في غنى عنها؟
0: شوف انا اقول الموسم طويل، البناء على 3-4-5-6 جولات صعب جدا بالكامل، لكن انت ذكرت فيه مؤشرات كثيره، وزي ذكرت الجزئيه انه الفريق الان حقق سلسلة من الانتصارات ما أيضا وتجنب الخسارة، أحد الفرق اللي ما خسر الدوري بجانب الخلود، هذا الأمر يعطي كريدت كبير جدا بالنسبة للاتحاد، عشان كذا أعتقد أنه الفترة القادمة وتغف جاء في وقته بالنسبة للتشينج، الفريق مرهق في سلسلة من الإصابات، اللعيبة أغلبهم مش لعيبة دولية، بالتالي عندك فرصة أنه تريح تشفي تدرس مع الجهاز الفني مشاكل فريقك، نوعية الخصوم، الأشياء الفنية اللي قابل إصلاح، وأهم من ذلك هو تحضير الفريق أنه في الفترات الصعبة يجب أنه نتقبل هذا الأمر نتكيف معها بشكل كبير جدا، لأن أعتقد مرة جزء كبير من نجاح أي فريق هو الإعداد الذهني بالنسبة لفريقك، خاصة فترة متوقع تكون مضغوطة من تقريبا أكتوبر إلى بدايات أو نهايات نوفمبر، أيضا راح يكون عندنا 6 أو 7 جولات دفعة واحدة، وهذا كمية كبيرة جدا من المباريات، بالإضافة إلى المشاركة في دور في البطولة الآسيوية. بالتالي تذكر فترة معسكر صغير بالنسبة لفيسينغ والتحضير الذهني. أيضا فيسينغ جاي الدوري ما يعرفه أو غريب عنه الآن، أعتقد أخذ تصور جيد بالنسبة له، فبالتالي كل الأوراق بالنسبة للاتحاد أو بالنسبة لفيسينغ إنه يحضر ليكو بشكل كبير جدا. لنأمل أو نرجو إنه ما يكون هناك عوامل خارجية تأثر على هذا الاستقرار. أنا ضد إنه فريق أو الجماهير والإعلام يرفع سقف طلعاته، احنا الاتحاد ولازم نقبل عيوبنا. الفريق فيه نقص في في عمق في التشكيله، الفريق فيه عيوب فنيه. تاخذ الامور خطوه خطوه، اذا وصلت الى نقطه ما بعد 10 جولات من نهايه الموسم وانت قريب من الصداره ممكن تحلم، لكن في الفتره الحاليه يجب ان نستعجل، ناخذ الامور خطوه خطوه. اعتقد انه الاتحاد في هذه الطريقه ممكن يصل لنقطه مرضيه جدا بقياس الظروف والمعطيات الموجوده.
1: طيب هذا كان حديثنا عن مواجهة الاتحاد والفيصلي. طيب مستمعينا الكرام، راح أتوقف مع فاصل قصير، لكن نذكركم بأنه سننتقل بحضراتكم الآن إلى رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، لنقل لكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب.

حي على الفلاح، حي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: عودة لكم مرة أخرى مستمعي الكرام في تيكي تاكا مع ضيوف الكرام. معي هنا في الاستوديو زميل أحمد النفيعي، وعبر الهاتف زميل العزيز خليف الشمري، ومن خلف الكنترول أبو وافي محمد وافي الزهراني. وخلينا نواصل الحديث في مجريات مباراة الأمس قبل أن ندخل في ختام الجولة في مباراة اليوم. بقي لي أحمد مباراة واحدة، مباراة الأهلي والحزم، اللي لو نبغى نحط لها عنوان عريض لا تخلي النتيجة تخدعك. ها، الأهلي فاز، لكنه بنفس المشاكل اللي ظهرت أمام القادسية، بنفس الأفكار أحمد اللي ظهرت أمام القادسية، فكرة ثنائي ارتكاز سيبرستيان وأثنغانا، لكن الفكرة كانت أنه إعطاء سيبرستيان الحرية للتقدم أكثر. الحزم سدد 18 تسديدة على الأهلي. الحزم سجل هدف، كرة في القائم، كرة في العارضة، فرص خطيرة أحمد، لكن الفارق أنه أمام القادسية كان في جودة هجومية قادرة تعاقبك، كان في جودة دفاعية قادرة تحتويك من الناحية الهجومية. الأهلي ينتصر، إيفانتوني واصل العطاءات المتميزة، يصل للهدف العاشر، لكن في مشاكل أحمد بالجملة في النادي الأهلي ومقلقة. ليش احنا نقول الكلام هذا؟ مش إحباط، لكن هو خوفا على الأهلي قبل معترك مهم جدا اللي هو مواجهة صن داونز، اللي تعتبر حتى يعني مفترق طرق بالنسبة للجمهور الأهلاوي.
4: شوف الفوز معنوي. شوف اذا بنتكلم عن الفوائد اللي اخذ الاهلي في هذه المباراه، يمكن ثلاث اشياء. الاولى انه الفوز معنوي مريح، مهدي لكل المشاكل اللي قاعد تصير في النادي الاهلي في الايام الاخيره. الشيء الثاني اللي انا اشوفه من وجهه نظري انه ايجابي، تعرف لما يقول لك مصائب قوم قوم فوائد، توني للامانه في ظل الظروف الصعبه اللي موجوده فيها الاهلي عادت له بشكل ايجابي، لانه مو طبيعي انك انت تسجل 10 اهداف في ظل تقريبا 6 او 7 مباريات، فهذا رقم كبير جدا. لانه صار الاهلي بيلعب بشكل كبير على توني، عكس الحلول اللي كانت موجوده في العام الماضي اكثر من لاعب بيسجل. الفائده الثالثه واللي انا اشوف انها مهمه جدا، الظهير اليمين بعطيه لما جاء اعطى حريه كبيره لترينكاو انه يتحرك بشكل اريح.
3: ممتاز، لانه احمد ترى الخانه هذه مر عليها ثلاثه، محمد بكر وريان حامد ومحمد عبد الرحمن، ولا واحد فيهم كان مقنع. بعطيه يمكن من اول مباراه له اعلى ظهير ايمن تقييم في النادي الاهلي من اول مباراه، 75 دقيقه مقارنه بالثلاثه اللي قبله.
4: هذا الشيء اللي استفاد منه الاهلي كشيء ثالث الامانه، لانه ترينكاو شفناه تحرر بشكل كبير جدا، ولو تحرر واخذ راحته مثل ما احنا شاهدناه في الدوري البرتغالي فراح يكون اضافه كبيره جدا للاهلي في الشق الهجومي. لكن لو جينا نتكلم عن الشق الدفاعي، في ضياع بشكل مو طبيعي. ترى هم نفس الاسماء اللي احنا شاهدناها العام، بس المشكله انا اشوف انها تنظيميه من المدرب بشكل كبير جدا. بيطلب من اللاعبين الوسط، بيطلب من اللاعبين المهاجمين ضغط عالي بشكل كبير جدا، لما تطول في المدافعين متاخرين يصير إتنغانا لحاله، فطبيعي جدا انك راح تشاهد عيوب الدنيا وما فيها في إتنغانا اللي احنا كلنا نمتدحه في العام الماضي. لكن ما هي
3: ونفس المشكله احمد اللي يعاني منها كوستا، سامو كوستا مع النصر في او في المباريات الاولى باستثناء المباراه الاخيره اللي عبد الله خيبري وكوستا، انه كوستا دائما معزول، وهذا اللي خلى الناس تقول لك لا الله يرحمه يا بروزوفيتش. يعني
4: ايوه طبيعي، لانه من الظلم انك تتركه لحاله كمحور وتخلي الدفاع متاخرين وتطالب منه بضغط عالي وتطالب منه انه هو برضه يفتك. هو
3: خليني اسالك احمد، في الاتحاد مثلا النصيري عنده 4 اهداف، الانخينا عنده 4 اهداف، برغفاين عنده 4 اهداف، ففي تنوع

0: في الهدافين. الموسم الماضي وهذا الموسم إيفان توني يعني فارق تقريبا سجل 70 إلى 65% من أهداف الأهلي، والبقية تقريبا في فوارق كبيرة. يعني اليوم مثلا في الأهلي إيفان توني عنده 10 أهداف، الأقرب له الثاني ترينكاو 3 أهداف. فكرة انحصار التهديف في في في شخص واحد شفنا نتائجها في الثلث الأخير من الموسم أو الربع الأخير من الموسم الماضي، لما إيفان توني قل مستواه شوي، الأهلي تعثر في نصف نهائي كأس الملك، الأهلي في الأمتار الأخيرة في الدوري عانى وأهدر يعني نزيف نقاط كبير كان، وعانى كثير في هذه المسألة. اليوم الأهلي ما عنده مهاجم في الدكة، يعني مع كامل احترام التقدير الكابتن فراس البريكان، بس أنا أعتقد الأهلي لو عنده مهاجم ومقتنع فراس البريكان ما جاب عبد الله رديف يعني. بس الأهلي إيش التأثير ممكن يطول الأهلي لو إيفان توني اللي إحنا شايفينه الآن هبط مستوى أو جاته إصابة لا سمح الله أو غاب لأي سبب إن كان؟
1: شفت تأثيره وغيابه سلبي بشكل كبير جدا على الأهلي، وتحديدا حتى في ركلات الجزاء، في الثقة، في البرود الإيجابي اللي هو موجود عليه بصراحة توني. رديف ممكن يأخذ فرصته ويكون لاعب مؤثر بشكل كبير، لكن أنه بشكل مباشر بعد غياب لتوني تحت أي ظرف إن كان، لا نعم نتفق أنه حتكون حالة سلبية على الأهلي. لكن أنت ضربت مثال حلو في الاتحاد وفي الأهلي، أنا ما بأخذ تهديفي، أنا بأخذها كمدربين. هناك مدرب افتهم لها ولعب بتقارب خطوطه بشكل جميل جدا، وخلى الكل يطلع والكل يسجل والكل يرجع والكل يدافع. هنا في الاهلي لا، هنا في الاهلي في فرق كبير، في فجوه كبيره بين خط الدفاع وخط الوسط، وهذا الشيء اللي قلب سلبي على الاهلي واللي خلاها مثل ما انت ذكرت توصل الى 18 تسديده من الحزم، وهذه راح تكون يعني نقطه مفصليه في مباراه امام صن داونز، لانه احنا نعرف صن داونز لاعبين سريعين بشكل كبير جدا ويسددون، فما يحتاج انهم يشوفون هذه المساحه.
0: خليني أروح لك أبو غالية في مباريات اليوم. طبعا في 3 مباريات اليوم راح تختتم الجولة غدا بثلاث لقاءات، لكن خليني أتكلم على لقاءات الغد. لقاءات اليوم عفوا، الهلال سيواجه التعاون بعد خسارة نيوم أمام التعاون. أبو غالية التعاون مش سيء لكنه لا ينتصر، يعني التعاون إحنا تكلمنا أمس قلنا باستثناء مواجهة التعاون والنصر، التعاون أبو غالية كان الأعلى استحواذا والأكثر تسديدا على المرمى. كيف سيتعامل التعاون مع رغبة الهلال الكبيرة في التعويض؟ أسوأ شيء بالنسبة للتعاون أن الهلال جاي من خسارة.
2: صحيح الهلال جاي من خسارة ومستوى سيء، يعني اليوم الأمانة حجم الهلال بشكل كبير وأظهر مشاكل واضحة في وسط الهلال، طريقة البناء وكيف تقدر تعزل نيفيز عن البقية وكيف يتعطل تدرج الهلال في الكورة، أيضا حتى كيف محاصرة سمر في الكل. أعتقد أنه أشياء أعتقد أنه راح يلعب عليها التعاون بشكل كبير. التعاون ما يجي بفترة جيدة، زي ذكرت العامل المعنوي مهم جدا، خسر مهاجمه للهداف مارتينيز للشبابات ما جابوا معوض حقيقي بالنسبة له، بالتالي أعتقد أنه كل عوامل تجعل التعاون في الوضع صعب جدا لمجاراة الهلال، خاصة أعتقد المباراة راح تلعب في ملعب الهلال، بالتالي الضغط كبير جدا بالنسبة على التعاون، أو خلينا نقول بوضع إنه مرشح للخسارة، لكن ممكن يستخدم ذلك بشكل جيد جدا ويسبب مشاكل للهلال. الهلال مش أفضل نسخة، زي أرجع أقول سمر في كان متألق، اليوم أعطانا الفوكس بشكل جيد على إنه كيف تعزل سمر في مارتينيلي، أيضا ما دخل فورما بشكل كبير جدا، فأعتقد إنه ممكن يلعب على مثل هذه التفاصيل لمجاراة الهلال اللي أعتقد أنه راح يدخل على المباراة بزخم كبير جدا لمحاولة تعويض تعثر ضد نيوم. وأعتقد أنه الهلال لو انتصر سوف يستعيد صدارة الدوري، بالتالي كل عوامل تحفز الهلال لتجاوز مثل هذه المباراة الصعبة قبل خلينا نقول في آخر جولة قبل توقف الدوري بالنسبة للهلال. التعاون الذي ذكر في وضع غير جيد، المباراة تيجي بتوقيت صعب مع جدول أساسا صعب بالنسبة لهم، بالتالي أعتقد أن المباراة أقرب بكثير للهلال، لكن ذلك استثمار كل هذه الظروف بطريقة جيدة ممكن تساعد التعاون على أنه فعليا نقل الضغط والمشاكل للجانب الآخر.
0: طيب انتصار التعاون ربما يعطي فرصة للازريتش مدرب التعاون، اللي فيها حديث أنه إدارة التعاون تقريبا شبه متفقة مع سعد الشيري، لكن أسألك على ماذا لو، بما أنك أنت طرحت سيناريو فوز الهلال، خلينا نأخذ السيناريو الثاني. ماذا لو تعثر الهلال اليوم أمام التعاون؟ فكرة الحديث عن إنزاغي، فكرة الحديث عن الصفقات اللي جلبها الهلال ومدى ملاءمتها لتركيبة نادي الهلال، نتكلم على

0: واتكنز، نتكلم على مارتينيلي تحديدا. الضغوطات اللي راح، لانه الهلال راح يلعب بعدها في بطولة آسيا، وبعدين حيضطر يتعايش مع 3 أسابيع من الضغط، ان الفريق تعثر في آخر مباراتين، وحالة الإحباط الجماهيري والشد والجذب في مواقع التواصل الاجتماعي، وهل ينجح إنزاغي أو لا، فكيف ممكن يتعامل مع الخسارة أو تأثير الخسارة؟ أنت شايفه إلى وين ممكن يوصل؟
1: ذكرنا على جزئية أنه نغمة إنزاغي غير مناسبة، إنزاغي بمعطي فاشل، أعتقد أنه الأمر متعلق في المنظومة بشكل عام. أعتقد أنا أقول عندي رأي خاص أنه إنزاغي مدرب كبير وواحد من أفضل مدربين في العالم، لكن نوعية اللعيبة في الهلال لا تناسبه. كملوا ذلك بشكل واضح في سوق الانتقالات. البعض مثلا لما تتكلم تقول سافيتش مش أفضل لاعب في أسلوب إنزاغي الحالي، يقول لك الرجل كان منفجر مع لاتسيو. كرة القدم من 2017 و2018 لما كان اثنين مع لاتسيو اختلفت كثيرا عن التجربة الحالية، بالتالي السلاسة يعني إخراج الكرة. لذلك نشوف أنه إنزاغي يستنزف بشكل واضح جدا في مركز قلب الدفاع في عملية إخراج الكرة. أيضا كان طالب أعتقد أحد قلب الدفاع اللي يقدر يطلع كرة بقدمه اليسرى وعنده قدرة على حمل الكرة في الجانب الأيسر لتخفيف العبء على فيو هرنانديز اللي أيضا يلعب دور الرنر وبنفس الوقت حامل الكرة. بالتالي أعتقد عدم تناسبية الهلال وإزاك من وجهة نظري الشخصية واضحة بشكل كبير. أكمله بسوق انتقالات مع كامل احترام ما بيقول شيء، بالعكس واتكين سامرفيل بستنى بمارتينيلي صفقات أعتقد أنه قادرة على تقديم إضافة كاملة بالنسبة للدوري بعيدا عن الأرقام الكبيرة. لكن هل الأدوات بالكامل تتناسب مع إنزاغي؟ أعتقد الجواب جاء من سوق الانتقالات، وهذا دليل أو مؤشر باعتقادي أنه ما في حالة من الإيمان الكامل بالنسبة لإنزاغي والهلال. الانفصال سيأتي حتى نحقق الدوري، أعتقد في نهاية الموسم أو يجب أن يحدث، لأن الاثنين مش متطابقين على بعض، لا في ناحية الرؤية، لا من ناحية نوعية كرة القدم، لا من ناحية الأدوات الموجودة، ولا من ناحية أسلوب اللعب اللي يبغى ينتهجه سيمون إنزاغي. أعتقد كان الجواب يفترض أن يكون موجود في سوق الانتقالات، إما أنه ندعم مدرب بالأدوات اللي يبغاها اللي تناسب طريقته، أو نجيب الصفقات اللي حنا نشوفها مناسبة وأنسب للفريق. كان خيار الهلال أنه يأخذ المسار الثاني، نجيب أفضل الأسماء الممكنة اللي دعم الأسلوب والفكرة اللي تبغاها الإدارة. أعتقد أنه التعايش مع خسارة جديدة بأثر جديد مع ضد التعاون، أعتقد أنه راح يصعب المهمة جدا. زي ذكرت 3 أسابيع من التوقف راح تكون جحيم كامل على إنزاغي وإدارة الهلال، وما نستبعد أنه فعليا نشوف خطوة هنقول ما نقول متهورة لكنها ممكن تكون متسرعة نسبيا في هذا التوقيت بقالة سيمون إنزاغي. لكن أعتقد أنه إنزاغي يعي هذا الأمر بشكل جيد، ومباراة التعاون إذا مرت بسلام أعتقد أنه في فرصة لمراجعة كثير من الأمور بالنسبة لإنزاغي وإنزاغي.
0: طيب أحمد، مواجهة الشباب والفيحاء، الشباب ما زال يبحث عن انتصاره الأول، الشباب 1 من 6 فرق حتى الآن لم تنتصر. شباب أحمد، لو جيت راجعت شريط مباريات توماس لينش راح تشوف أنه الفريق يعني يلعب مباريات جيدة، تحديدا مباراة الهلال القدسية نوعا ما الشوط الأول كان فيها طرف ممتاز، لكن لما بدينا ندخل في فكرة أنه يلا نستعين بالعناصر الموجودة على دكة البدلاء، هنا بانت الفروقات بين الشباب بين بقية الفرق. كيف تشوف وضعية الشباب؟ وهل فعلا الأفكار اللي جالسة تطرح أنه إقالة المدرب تشوف أنها فكرة يعني منطقية، ولا لا لازم إحنا نحط في عين الاعتبار أنه في 15-16 لاعب دخلوا إلى الفريق معظمهم مش بالجودة المطلوبة، هم مجرد فرص متاحة في السوق، وأنه الشباب عنده كثير من النواقص
2: في الشباب؟ أنا أتوقع أنه الاستقرار مطلب رئيسي وكبير جدا، حتى لو كانت النتائج سلبية لا تستعجل بإقالة مدرب، لا تستعجل من اللوم على لاعبين بأنه أنت ممكن تقول أنه لا إحنا أنه إحنا ممكن نغير ممكن نسوي، لا في الشباب أنت مطالب بالاستقرار لا غير. يمكن الأستاذ عبد الزمالك للأمانة يمكن حط يده على الجرح اللي يعاني منه الشباب لسنوات وسنوات. إحنا لما نتكلم عن الشباب احنا كنا على قولهم ناكل بفلوس غيرنا، اي بمعنى كنا نصعد لاعبين وكنا نبيع وكنا ندير النادي. هذا الشيء اختفى للامانه يمكن من بعد فتره البلطان الثانيه اختفى بشكل كبير جدا، لكن لما يرجع عبد العزيز المالك ويعين كنعاني كنعاني وللفئات السنيه هنا تعرف انه في رؤيه واضحه وانه عبد العزيز

0: مالك قاعد يبني النادي لما بعد سنة وسنتين. كنعان لما بيرجع ويحرك الفئات السنية، ولما بيبدأ يطلع لك المواهب، حتخدم اللاعبين وحتبيع وحترجع بفائدة كبيرة جدا للشباب، بما انه ما في الدعم الكبير. الآن المدرب انا اشوف انه للأمان اختيار موفق بشكل كبير جدا. نعم في لمسات كبيرة اظهرها في المباريات الماضية، اللاعبين نفس الكلام، لكن ما يزعل الحال داخل غرفة الملابس انه لما توصل لفترة انه كراسكو ياخذ راتبه بشكل شهري وعن طريق الوزارة، ولما تيجي تطالع في اللاعبين الباقيين عندهم تأخير لمدة شهرين 3 شهور، هنا في شيء يزعل الأمان وفي شيء يحبط اللاعبين بشكل كبير جدا. ففي أمور داخل نادي الشباب، لكن أنا أتوقع لو تركوها لعبد العزيز المالك لحاله هو قادر أنه يحلها. ما يعاب على الشباب للأمانة، وهذا عتب دائم كبير على نادي الشباب فيه، أنه الناس اللي موجودة في الشباب اللي في يوم من الأيام خدوا بلطان سماهم بالطابور الخامس، لما تيجي تشاهدهم كانوا في النادي في العام الماضي وبنفس الظروف وأسوأ، والآن هم من يحاربون وهم من يطالبون بإقالات وأشياء كثيرة. هذا الشيء يضر الشباب. لما أنت تروح إعلاميا وتحصل الشباب في أعلى الإعلام يعني بترندات غريبة عجيبة، الشباب عنده عنده عنده عنده، وكأنه هو النادي الوحيد. ترى في أندية متأخرة أكثر منا، بس التركيز والفوكس اللي على الشباب هذا من أبناء الشباب هو اللي ضر الشباب. فأنا أشوف أنه استقرار ثم استقرار ثم استقرار مع نتائج إيجابية، قادر أنه على الأقل يكون موسم أفضل من موسم الماضي.
1: حتى لو ما فاز الشباب مباراة الفيحاء، أنت تشوف أنه فترة توقف هي فترة يجب أن يستغلها الشباب كمرحلة عدة ثانية.
0: تسألني فترة توقف راح تخدم مين، راح تضر مين؟ أقول لك راح تخدم الشباب بشكل كبير جدا، راح تضر الاتحاد بشكل أكبر.
1: طيب ماشي، نرجع لك فيه
0: بسبب الفورم اللي موجود فيها الاتحاد. للأمان الاتحاد لو تعطيه مباراة كل 3 أيام ترى حيفوز، فالفترة التوقف حتضره بشكل كبير.
1: خلينا نروح لآخر مواجهة أبو غالية، مواجهة الخليج والنصر. النصر اللي بعد مواجهة الاتحاد خسر فيها، راح لمواجهة أبها، ما كان مقنع أمام صاحب المركز الأخير. في مرحلة ما تشعر أنه نظام إنجي بوستيكوغلو حتى بعد أن تم تغييره الـ 4-4-2 بـ 6 أو محوري ارتكاز موجودين، تشعر أن الفريق لازال لديه الكثير من المشاكل، تشعر أن الفريق لم يصل إلى الترابط الواضح اللي كان عليه مثلا مع جورج خيسوس.
2: شوف طبيعي جدا، فكرة جديدة بتغادي مرة أخرى، فكرة تستنزف كثير. ماني وكريستيانو رونالدو المطلوب منهم يركضون مسافات أطول، نفس الأمر بالنسبة لجواو فيليكس. حاول يحدث بعض التوازن بالنسبة للمباراة الأخيرة زي ما كان لعب اثنين ارتكاز، لكن الفكرة الأساسية ومبدأ الأساس بالنسبة لإنجلترا الضغط في منطقة عالية، خط دفاع متقدم، في ريسكات، واعتقد انه بحاجه الوقت. ايضا حتى قلوب الدفاع كان في تغيير ومداوره، مارتينيز والعمري، عمري وسيمكان المباراه الماضيه، مارتينيز وسيمكان مع بعض. هذا الامر اعتقد انه فيه نوع من المداوره، لكن ايضا اثر على استقرار الفريق بشكل اكبر. لكن اعتقد انه انجي مع النصر قادر على صناعه اكبر قدر ممكن من الفرص، خاصه ضد الفرق اللي خلونا ما عندها الجودة نتعاقب على المساحات اللي يعطيها، بالتالي هذا الأمر يعطي أدفانتج في كثير من المباريات. ثم الخليج اللي يعاني بشكل واضح جدا في بداية الموسم، بالتالي أعتقد النصر تجاوز مباراة الاتحاد من ناحية النفسية، أعتقد أنه يساعد بشكل كبير جدا على البقاء خلينا نقول في موضع الصدارة. أيضا جزئية مهمة جدا الثقة، ثقة البطل النصر هذا الموسم، تشعر لأول مرة بعد تحقيق اللقب أنه النصر لا يلعب بثقة البطل، فريق يلعب بثقة كبير جدا حتى في الفترة الصعبة أو المراحل الصعبة لا يهتز الفريق. شفنا نموذج مثلا مباراة الاتفاق، طرد تأخر بهدفين وخطاء مباشرة من الحارس العتيبي، ماذا الفريق لم يهتز. ضد الاتحاد عانى فترة طويلة جدا 60 دقيقة لكنه قدر يرجع في المباراة قبل سنوات لأنه يحقق التعادل. فتالي الحالة الذهنية والنفسية الموجودة في النصر تشعر أنه فعليا حررت كثير من الفريق كثير من الضغوط، بالتالي قادر تساعده على أنه يتجاوز الفترات الصعبة مع وجود كواليتي عالية جدا. ماني ذكر حتى وقع بدنيا لا يزال فني قادر على الإضافة، كريستيانو رونالدو اللمسة القاتلة تزال موجودة، جواو فيليكس يستمر بنفس العطاء اللي أنهى فيه الموسم الماضي. أعتقد هذه الأدوات الحاسمة والحادة أمام مرمى تساعد النصر على خلينا نقول تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج، مع وتعطي الاسلوب له فترة أطول لجعل الفريق يستقر أكثر ويتأقلم على فكرة الضغط العالي المكثف المساحات الضيقة، أيضا الاعتياد على خط الدفاع على خلق مصر التسلل، لأن واحد من أكبر مشاكل النصر أعتقد أنه ظهري الجنب ما في استقرار في المستوى، بوشل يوم تحت يوم فوق، سالم نجد الآن بدأ يأخذ فرصته وفي تذبذب في المستوى، بالتالي الفريق كله مش في أفضل حال، لكن تحقيق سلسلة من المتائج والثقة اللي يلعب فيها تظنه قادر على أنه تخليه في موضوع جيد جدا إلى ما نهاية أو جولة وقت الدوري.
1: أحمد، تتفق مع خلف في مسألة أنه العيوب اللي تواجه نظام النصر انه طلب مسافات جري كبيره مثلا رونالدو وماني؟
0: شوف انا اتفق للامانه بشكل كبير جدا، لكن اتفق في كلمه اختصر فيها كل شيء، يعني فقط شخصيه البطل العام كانت موجوده للامانه، يمكن من ثاني مباراه وثالث مباراه حتى لما رجع خسر الفارق للهلال كنا نشاهد انه في شخصيه فريق بطل بيفوز باي طريقه كانت، يعني حتى لاخر لحظه كنا رغم كل الصعوبات اللي مر فيها النصر وكل الظروف والاصابات الا انه في شخصيه بطل تقول انه لا حيفوز. السنه هذه لا مهزوزه بشكل كبير جدا، النصر يدخل المباراه وانت ما انت عارف هو حيفوز ولا لا، تنتظر رده فعل، يعني يمكن هدف رونالدو الاخير هدف فردي بمهاره عاليه جدا بكره راسيه هي اللي يعني ريحت النصر بشكل كبير جدا، انت حتنتظر رونالدو في كل مره. فأنا أشوف أنه النصر اهتز بشكل كبير جدا، وما أعرف إذا كان معقول أنه نتفق أن المدرب أثر بشكل سلبي، لكن رحيله أتكلم عن خيسوس، لكن بروزوفيتش يعني علامة استفهام كبيرة، كان شايل حرفيا كان شايل وسط النصر، الآن النصر حرفيا ضايع. أتكلم عن وسط النصر.
1: طيب إيش الحل أحمد بالنسبة للنصر على المدى القصير؟ خلينا نتكلم في الجولات القادمة، يعني من غير ما تطرق مثلا سوق الانتقالات.
0: انتصر في هذه المباراة، صدر، لعل الهلال ممكن يتعثر، ترجع الحالة المعنوية النفسية للاعبين، الإدارة التفكير بتمعن الأمانة في فترة الإيقاف القادمة، إنه إحنا نحاول قد ما نقدر ما نخسر الصدارة لغاية ما نوصل لفترة الشتوية اللي فيها احتياجنا، وقتها عاد شوف إيش الاحتياج اللي أنت تبغاه وتكمل، لكن تخسر نقاط وتيجي الفترة الشتوية وتروح تجيب لاعبين أنا أتوقع أنها حتكون حاجة سلبية على النصر.
1: طب خلينا أحمد نروح لنفس السيناريو اللي تكلمنا فيه عن الهلال، ماذا لو تعثر النصر؟
0: شوف الهلال فريق هو جاهز من كل النواحي، حتى لو تعثر يقدر يرجع الهلال، لكن في النصر بالوضع اللي موجود فيه النصر لا، التعثر راح يكون دبل التأثير عند الهلاليين بشكل كبير جدا، انه هو حامل اللقب، ولا تنسى انه اخر مباراة للامانة في الدوري هتكون في ارض الهلال، فهذا الهاجس عند النصراويين انه احنا ممكن نخسر الدوري عادي، لكن انه احنا ممكن نخسر الدوري مقابل الهلال اللي ممكن يحتفل في اخر مباراة، فانا اتوقع انه هذا الضغط نفسي كبير جدا على الـ على الـ على النصر في كل مباراة يلعبها.
1: طيب طبعا زي ما ذكرت انه في اليوم ثلاثة مواجهات، وغدا تختتم الجولة ايضا بثلاث لقاءات، نتكلم على مواجهة الدرعية وابها، الرياض والخلود، نيوم والفتح، هذه هي مواجهات يوم الاحد. في النهاية بقي فقط ان اشكر ضيوف الكرام، شكرا احمد النفعي تواجدك معنا في الاستوديو.
0: العفو لك ولكم يا برنامج المستمعين واخوي ابو خليفة.
1: ايضا شكر لزميل عزيز خلف شمري، شكرا لك ابو غاليه. ايضا شكر موصولكم يا احبه في كل مكان، نلقاكم ان شاء الله في نفس التوقيت غدا مع ضيف العزيز، مش مع ضيفي، زميل العزيز طلع حارثي، حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام. ديوانية 5 على جدة اف ام.
8: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
9: تعلقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم،

معك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ريشة.
2: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بألزهايمر، فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض ألزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً.
6: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
2: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
6: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 200

0: 2-44-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وش صار؟ وش جاي؟

0: يا سلام فز. باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
1: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها.
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة، مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

0: إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة ومساء بداية جميلة لبرنامج استوديو 20.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين، إن شاء الله راح نكون معاكم خلال ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء.
1: مثل ما تعودتوا في استوديو 20 فقرات مختلفة ومتنوعة، إن شاء الله بإذن الله تعالى ساعتين تكونوا فيها مستمتعين معنا عبر الأثير. وبكل الحب يرحب فيكم فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي أسامة الغريبي ونلول والعبد الله.

0: ومعنا أكيد من الإخراج محمد وافي.
1: أكيد مستمعينا نطلع لأول فاصل ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا لتغيير الموج على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20. طبعا اليوم عندنا الكثير من الزوايا المختلفة، أهمها بلان بي اللي راح نقول لكم على ورطة. اليوم عندنا ورطة فضائية.
3: أوه.
2: إيه، وعندنا كمان فقرة لو اختفت اليوم وأثر غير متوقع اللي دايما تكون معانا، ونكهة وسالفة.
3: أيوة.
2: وإي آي سيكريت.
3: يس.
2: وأخيرا بوكس أوفيس.
3: إيه.
2: طيب خلينا نروح لولو لبلان بي.
3: أوه.
2: طبعا بلان بي هذه القصة حقيقية، إن شاء الله راح نذكرها لكم في ثنايا حلقتنا، لكن خلونا نقول لكم الورطة. الورطة شوية محرجة، محرجة للجميع، يعني حتى الشخص اللي تورط في هذه الورطة كان محرج تماما، لأنه كان رايح لقناة فضائية وتقدم على وظيفة اي تي بسيطة. أوكي. وقاعد ينتظر دوره، فجأة ينادون اسمه ويأخذونه بسرعة ويدخلونه الاستوديو ويركبون له المايك ويجلسونه قدام الكاميرا.
3: أوكي.
2: طبعا الآن خلك في مكان هذا الشخص، أنت متوقع أن القناة قاعد تسوي لك اختبار توظيف بطريقة جديدة. بس أول ما اشتغل البث المباشر، المذيعة قدمتك للملايين وقالت: ومعنا الآن الخبير التقني ليحلل لنا قضية معقدة. طيب هنا اكتشفت الكارثة، أو هو اكتشف الكارثة، أو أنت اكتشفت الكارثة بسبب تشابه الأسماء. جابوك بدل الخبير الحقيقي اللي قاعد في صالة الانتظار يطالع في الشاشة ومصدوم. طيب لو لقيت نفسك فجأة على الهواء مباشرة قدام الملايين وتسأل عن موضوع ما تفهم فيه أي شيء، إيش بلان بي اللي بتسويه عشان تطلع من هذه الورطة؟
3: حقيقي ورطة اليوم، يعني أنا تفاجأت ترى إن هي ورطة فعليا حقيقية، يعني صارت لشخص. في النهاية رح تدينا القصة هو كيف تصرف، أوكي؟ بس بعد ما نجيب أكيد اللي هي الخطة البديلة اللي ممكن مستمعينا يقولوا لنا عليها. طبعا الإنسان دائما يتحط في مواقف، والإنسان اللي دائما يكون حاضر أو دائما يحط نفسه في مواقف معينة، أو حتى دائما يختبر نفسه، أنا لو انحطيت في هذا الموقف كيف راح أتصرف؟ هذول الناس أكثر الأشخاص اللي يكون عندهم سرعة بديهة وسرعة وحسن التصرف. بمعنى يعني الآن إحنا قدامنا ورطة حقيقية، وإنت اليوم قاعد بيشوفك الناس كلهم، إنت قدام شاشة تلفزيون، فلابد إنك إنت تتصرف بطريقة حكيمة وبطريقة لا تسيء لك ولا تسيء للقناة نفسها اللي هي استضافتك. لأنه أول شيء خلينا دائما نكون يعني واقعين، في ناس حتقول لك والله هذه ما هي غلطتي، هي غلطة القناة نفسها أو المنسق على اللقاء هذا، لأنه هو جابني وقال لي تعال، وفي النهاية حصلت اللخبطة. خلينا بس دائما نأكد على معلومة أنه دائما الخطأ وارد، فأنت لابد تكون جاهز حتى للأخطاء اللي ممكن تحصل، واحد من كل

0: لأنه ممكن هذا الشيء يصير معك أنت. فاليوم أنا أشوف أنه الورطة يعني يبغى لها حكمة، بحيث أنه إحنا نحاول نطلع بصورة جميلة، بحيث أنه إحنا زي ما قلنا ما نسيء لنا ولا نسيء للشخص اللي قدامنا. يعني أتوقع في ألف طريقة ممكن الواحد يتصرف فيها، ممكن إما حيكون صريح جدا أو أنتوا غلطانين، وهنا حيكون في دروب كبير للقناة وللمنسقين، وممكن كمان يكون بطريقة ذكية يحاول إن هو يجبر. كأني بديت أقول الحل، خلاص أوكي ما حيكمل عشان أتوقع في كثير من الحلول اللي أصلا أريد بدأت تطرأ على ذهني. فاليوم إن شاء الله نلاقي إجابات حلوة.
1: أنا أبغى منك الحل في نهاية الحلقة.
0: مني أنا؟
1: منك أنت، كلنا راح نقول الحل في نهاية الحلقة. لكن أنت قلت حاجة مهمة، أنه الخطأ كان على واحد فقط، لكن الموقف المحرج كان على جميع الأطراف.
0: صحيح،
1: سواء من المنسق أو من الضيف أو من كمان مقدم البرنامج.
0: أي،
1: لأن مقدم البرنامج ما يعرف من هذا، هم صحيح. دخلوا عليه وقالوا، يعني هو عنده موضوع معين ودخلوا عليه الضيف وبدأ في الحوار. بس الضيف تفاجأ، يعني هو المضحك في الموضوع لولو انه الرجل اللي يفكر انه طريقه جديده وطريقه حديثه في المقابلات الشخصيه
0: هو ما يلام.
1: وعلى فكره هي صارت في في في قناه بي بي سي بريطانيه.
0: اوكي
1: إيه، في قصه طويله ان شاء الله، يعني ما الوقت الحين ما يسمح ان نقولها، لكن ان شاء الله راح نذكرها في ثنايا حلقتنا اليوم.
0: انت عارف اسامه الحلول... مين اللي احس انه اكثر يعني اللي موقفه صعب اكثر واحد؟ هو المذيع.
1: المذيع،
0: المذيع هو اللي في الموقف الصعب والمحرج اكثر من الضيف نفسه واكثر من المعد نفسه، لانه المعد اوريدي يعني مو يعني مو هو اللي في الواجهة زي ما بنقول، دائما الخطأ يجي في وجه المذيع أول شيء.
1: لا
0: يعني
1: موضوع المذيع هذا علينا إن شاء الله.
0: فأنا أتوقع أنه أكثر شخص ما كان محظوظ بالخطأ هذا. ولكن اليوم ما نبغى نقول لو كنت مكان المذيع، لا إحنا نقول لو أنت مكان هذا الشخص. وترى المعلومة أسامة أنه هذا الشخص إذا تصرف بحكمة ترى ممكن هذا يكون بمثابة مقابلة شخصية، إن هو يقدر يتصرف وقت الأزمات وممكن يقبل بناء على الموقف هذا اللي حصل.
1: شوفي هذه التفاصيل، هذه التفاصيل راح نقولها في القصة إن شاء الله.
0: أكيد. فأنت اليوم نبغى نقول لو إنكم اتحطيتوا في هذا الموقف، اعتقدتوا إنه أنت قاعد عشان تقدم نفسك أو إنه وسيلة جديدة لعمل الانترفيو أو المقابلة الشخصية بطريقة احترافية، واكتشفت إنه لا، الكاميرا تفكت وانت الان قدام ملايين من الناس اللي قاعده تشاهدك وقاعده تبغى منك معلومه تقنيه، يا ترى كيف راح تتصرف؟ اكيد هذا هو موضوعنا او هذه هي ورطتنا اليوم. خلينا نذكر انه راح نستقبل اتصالاتكم على ارقامنا 012-649-5154 و012-647-1154. كمان تقدروا تراسلونا على الواتساب 800-244-28-28، كمان على حسابي على سناب شات رح نقرأ كل التعليقات. أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعينا، حنطلع فاصل مع محمد وبعدين نرجع نكمل مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على سمعة بأثير جدة اف ام وبرنامج استديو 20. وهذه تحية لكل اللي انضم معانا على السمع وين ما كنت تسمعونا عبر أثير جدة اف ام. خلينا نذكر انه بامكانكم تسمعونا كمان من خلال تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكمان التفاعل من خلاله او من خلال البث المباشر في منصة اكس على جدة اندرسكور راديو.
1: طيب، وصلنا معكم لفقرة لو اختفت اليوم، الفقرة اللي نقرر فيها انه نلغي شيء واحد من العالم ونشوف كيف بتصير الحياة بدونه. لولو، بعطيك سؤال مباشر، كيف بدأ صباحك اليوم؟
0: اليوم طبعا مزاجي اكيد يعني دائما يبدأ بشيء كذا يفوقني. طبعا يعني خلاص ابغى اقوم عشان اروق، ف يعني دائما اكيد كوب قهوة دافي. وتخيل انه ريحة القهوة هذه يفوح كذا منها ريحة البن الاثيوبي، ترى بدون هالفنجال ترى الصباح او حتى لما نصحى ممكن المود ما يكون تمام ترى.
1: حتى يعني بتجين هنا البرنامج مودك ما يكون تمام؟
0: على حسب، انت حتصنعه ما في قهوة وما في كمان صناعة مود مشكلة.
1: طيب انا اعتذر منك مقدما اول شيء.
0: ليه؟
1: لانه موضوع حلقة اليوم بيكدر مزاجك. تخيلي لو صحينا الصبح واكتشفنا ان القهوة اختفت تماما من كوكب الارض، لا حبوب ولا مطحون ولا حتى ريحة.
0: يا الله، لا أسامة، هذا مو سيناريو الواحد يتخيل، هذه حتصير كارثة عالمية. يعني أتوقع حيكون أول 24 ساعة، عارف إيش رح يصير؟ حيكون في هبوط حاد في إنتاجية البشر، لأنه ناس كثير يعتمدوا على القهوة يا أسامة في موضوع إن هم يفوقوا ويكون عندهم نشاط. طبعا حتكون نسبة تعكير المزاج العام كمان حتوصل لأرقام قياسية جدا.
1: أنت تخيلي إنه شكل الصباح كيف بيكون؟ يعني المقاهي اللي نتزاحم عليها في طريق الدوام كلها قفلت أبوابها، المكاتب الشركات يعني تحولت لقاعات نوم جماعي الساعة 10 الصباح، والكل يدور عن أي بديل يرفع الكافيين.
0: أكيد من الناحية الاقتصادية كمان حيكون في انهيار كبير للصناعة بمليارات الدولارات يا أسامة، ملايين من المزارعين كمان والشركات واللي يبيع القهوة راح يخسر شغلهم بفترة وجيزة جدا. يعني في المقابل كمان يعني ما يقولك، عارف لما المقولة اللي تقول مصيبة قوم عند قوم فوائد وإيش يا أسامة؟
1: إيش؟
0: المقابل حيكون في اسم مزارع الشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة راح تطير فوق وتحلق في السماء.
1: أوكي، أنا معاك إنه في راح تكون بدائل، وأنا بسألك بعدين عن البدائل. لكن أصعب شيء مو الكافيين يا لولو، الأصعب هو ليش الجو الاجتماعي. يعني القهوة ما عادت مجرد مشروب، صارت القهوة صارت هي الجمعة، المذاكرة، الاجتماعات، التفاوض في الاجتماعات، شغل المكاتب. يعني وش المشروب اللي بيقدر يستوعب كل هذه القعدات؟
0: طبعا شوف، إذا اختفت القهوة أكيد الشاي حياخد الفرصة هنا عشان يصير عراب الجديد. بس خلينا نكون صريحين أسامة، جلسات الشاي يعني لا اختلاف عن سوالف القهوة، حنفقد هذاك الشعور الحلو اللي الخاص بريحة تحميص فوحان القهوة نفسها. طبعا أنت بمجرد يعني أنت تدخل بيتك مثلا بعد صلاة الجمعة وتشم ريحة القهوة وفوحانها راح أكيد يعني هيكون الشعور مختلف، يعني مخ بنفسه تلاقيه راح يتفتح كذا ويكون جميل. يعني تخيل أنت حاط فنجان القهوة للقهوة تطبخ الصباح، إيش راح يصير؟ المخ راح يتفتح وحيكون الأجواء صباحية وانت رايق ومزمز على الآخر.
1: شوف، يعني رغم اني ما ارضى انه احد يتكلم عن الشاي، لانه انا عندي الشاي اهم من القهوة بالنسبة لي.
0: اوكي، في ناس كثير ترى مثل،
1: ايوه ناس كثير، واعتقد اكثر من عشاق القهوة.
0: ما نقدر
1: على الأقل عندنا في المملكة العربية السعودية.
0: ايش رايك لكن عموما احصائيات بعدين
1: نجيب احصائيات، بس هذا مو موضوعنا يعني. لكن الموضوع له إيجابيات برضه
0: طبعا.
1: يعني رغم كل هذا الجفاف الصباح، يمكن البشر أخيرا ينامون نوم أعمق وأفضل في الليل، وتقل مستويات التوتر والقلق المفتعلة اللي تسببها كثرة الكافيين، فممكن أنه لها إيجابيات يعني.
0: أيوة، بس يعني هذا مو اللي إحنا نقول، يعني النوم الأعمق ما راح يعوضنا لذة أول رشفة بداية اليوم أسامة، يعني ما حيعوضنا معليش.
1: هو أنتوا حقين القهوة حيكون الموضوع معكم صعب صراحة.
0: أكيد.
1: لكن أنا بسألك يعني فعلا لو اختفت القهوة اليوم إيش البديل اللي تمسكين فيه عشان تعدلين صباحك؟ يلا دحين أعطينا البدائل.
0: شوف أنا ما حأوجد بدائل، يعني أنا عن نفسي ما رح أوجد بدائل، لأنه شوف دائما إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة لكل العشاق أو القهوة واللي خلاص اعتادوا على أنه هم يكون عندهم نظام في شرب القهوة، هم وصلوا إلى مرحلة الإدمان، بدليل أنه لو ما شرب فنجان القهوة حيشعر بالصداع، حيشعر بقلة التركيز، حيشعر بأعراض كثيرة. هنا إحنا دائما نصنف نفسنا أن إحنا وصلنا إلى مرحلة إدمان شرب القهوة. أوكي؟ فهذا الشيء ما رح نقدر، طالما أنه هي اختفت ححاول ان انا اطلع من دائره الادمان اللي انا في ان اتعود اشرب القهوه دائما. فما
1: طيب انت وصلت للتجربه هذه انه في يوم من الايام ما قدرت تشربين القهوه، طيب ايش صار فيكي؟
0: صار عندي خمول.
1: انا اتكلم عن بقيه اليوم،
0: عنده خمول، احس انه انا ماني في المود، ان انا بعضهم يقول لي هو نفسي لا ادمان الكافيين قاعد يسوي هذا النتائج. في ناس اوكي انا لا بدون القهوه ما اقدر اسوي، حتلاقيني اسوي بس انه ما اجي بنفس المود اللي انا معتاد عليه.
1: ما بحثت عن بديل؟
0: لا ما بحثت عن بديل. يعني على سبيل المثال انا ترى الصباح او الظهر، طبعا احنا اللي نداوم بالليل دائما صباحنا بعد الظهر، اشرب كوب القهوه عادي، بس خلاص وصلت لمرحله انه انا اوصل لليفل انه لازم قبل ما اجي دوام اشرب قهوه.
1: حلو.
0: والا حكون كذا يعني اذا شفتوني ساكته كذا هادي يعرف انه في مشكله بالنسبه لي، فما اتوقع حدور اللي بديل رغم انه البديل موجود يعني.
1: بس هذا اهم شيء ما ياثر على الشغل،
0: انت اللي حتحكم.
1: لا هو العمل اهم شيء، لازم نفصل.
0: قد يوم يعني انت جد يعمل يعني قد ما قد صار انه مثلا الزميل اللي معاي ممكن يشعر انه انا ما عشان ما شربت قهوة مثلا، واحيانا حتى ما يكون شرب قهوة، احيانا يكون تعب حقيقي. بس ايش نسوي؟ شوف احنا دائما احنا كمذيعين مهمتنا ان احنا نقدم اجمل شيء للجمهور، والجمهور طبعا يستاهل، والجمهور اكيد يستحق انه يجي له كل حاجة حلوة،
1: لأنه المستمع ما له دخل انت شربت قهوة ولا ما شربت،
0: شربت قهوة او لا، انا تعبانة او لا. ياما اسامة تلاقينا طلعنا في فاصل اخذنا بنادول واخذنا ادوية عشان نرجع احسن، احنا كل شيء هذا نقاوم عشان نظهر بالصورة اللي ينتظرنا فيها المستمع او حتى المشاهد لمذيعي التلفزيون.
1: جميل. طيب خلينا نذكر بورطتنا اليوم لولو. تخيل انك رايح لمقر قناة فضائية عشان مقابلة عمل عادية في قسم الاي تي، وتصادف وجود خبير تقني جالس في صالة الانتظار ينتظر دوره للبث المباشر، لكن بسبب تشابه الأسماء ينادون اسمك بالخطأ ويأخذونك بسرعة على الاستوديو، يجهزونك ويركبوا لك المايك ويجلسونك قدام الكاميرات. انت اعتقدت انها طريقة حديثة ومبتكرة لاختبار المتقدمين لتوظيفهم في قسم الاي تي، إلين تفتح المذيع البث وتقدمك للملايين بصفتك الخبير التقني عشان تحلل قضية معقدة، بينما الخبير الحقيقي جالس في صالة الانتظار ويشوفك على الشاشة بكل ذهول. لو انحطيت في هذا الظرف أو في هذا الموقف ووجدت نفسك فجأة على الهواء مباشرة تسأل عن موضوع ما تفهم في شيء، إيش بلان بي اللي بتسويه عشان تطلع من هذه الورطة؟ شاركونا على 012-64-77-154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. هنروح لفاصل قصير مع محمد وبعدها راجعين نكمل مشوارنا معكم في استديو 20، لا تروحوا بعيد.

0: لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج استديو 20. طبعا تحية كبيرة لكل اللي بيسمعونا وين ما كانت وجهتكم، كنت تسمعونا بالسيارة ولا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، أو من خلال البث المباشر في منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو. نقول هلا ومرحبا، وأكيد طبعا فقرة بلان بي اللي راح نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم على أرقامنا 012-649-5154 و012-647-1574. كمان لو ودكم تكتبوا لنا أكيد تقدروا تراسلونا على الواتساب على رقم 800-244-28-28. كمان بإمكانكم ترسلوا أسماءكم وأرقام تليفوناتكم وإحنا راح نعاود الاتصال بكم. وكمان حيكون عندنا فقرة قراءة الرسائل اللي وصلتنا على سناب شات.
1: طيب خلينا نروح لأثر غير متوقع لولو. يعني اليوم عندنا حاجة كذا، خلينا نقول هي مش مختلفة كثير لكن مهمة جدا.
0: تمام.
1: الأثر غير متوقع اليوم عندنا من فوضى القطارات إلى ضبط ساعات الكوكب، هذا هو عنوان

0: عنوان الأثر الغير متوقع، وكمان في عنوان آخر القصة التي غيرت زمننا اليومي.
1: الله.
0: بدأت قصة مناطق التوقيت العالمي في منتصف القرن التاسع عشر، حين كان العالم يعيش في عشوائية زمنية مطلقة. كانت كل مدينة أو قرية تحدد وقتها الخاص بناء على التوقيت الشمسي المحلي، ففي اللحظة اللي يكون فيها الشمس في منتصف السماء تماما فوق رأس أهل المدينة تضبط الساعة على 12 الظهر. هذا النظام البدائي كان يعمل بامتياز لقرون طويلة، لأن الناس والحيوانات هي كانتا وسيلتي السفر الوحيدة، والتنقل بين المدن بيستغرق أيام، فلا يلاحظ أحد فارق الدقائق بين بلدة وأخرى. فأحدث ظهور السكك الحديدية والقطارات السريعة في الأربعينيات القرن التاسع عشر فوضى لوجستية عارمة، وأصبحت القطارات تقطع مسافات شاسعة في ساعات قليلة، ووجد مدراء السكك الحديدية أنفسهم أمام كابوس. يعني في الولايات المتحدة وحدها كان هناك أكثر من 300 توقيت محلي مختلف، وكانت محطة القطار الواحدة في المدن الكبرى تضم عدة ساعات على جدرانها، كل ساعة تشير إلى توقيت خط قطارات مختلف. أدى هذا الارتباك إلى تصادمات مميتة بين القطارات على نفس السكة نتيجة اختلاف المواعيد بين المحطات. لكن وين الحل؟ هل عندك؟
1: الحل أكيد طبعا. في عام 1879 تعرض المهندس الكندي سكوتلندي الأصل فليمينغ لموقف محرج. طبعا تفوت قطار في إيرلندا بسبب خطأ في طباعة الجدول الزمني اللي دمج بين التوقيت الصباحي والمسائي وتوقيت المدن. دفع هذا الموقف الشخصي إلى التفكير في حل شمولي للأرض بأكملها. طبعا طرح فكرة فورية بحيث انه هو يتم تقسيم كوكب الأرض، وهو عبارة عن كرة 360 درجة الى 24 منطقة زمنية متساوية. طبعا يفصل بين كل منطقة واخرى ساعة واحدة 15 درجة طولية، على ان يكون هناك خط اساسي يمثل نقطة الانطلاق لتوقيت العالم. طبعا البداية كانت الفكرة طبعا قبلت في البداية بالرفض والتمسك بالخصوصيات المحلية، لكن الحاجة الماسة للسلامة أجبرت الدول على التحرك. وفي عام 1884 عقد مؤتمر المرصد الدولي في واشنطن بحضور ممثلي عن 25 دولة، أقر المؤتمر رسميا نظام المناطق الزمنية 24، واختير مرصد غرينتش في لندن ليكون خط الطول صفر.
0: حلو. طبعا هذا اللي يحسب بناء عليه التوقيت العالمي اللي هو الـ GMT، هو اختصار لغرينتش مين تايم، توقيت غرينتش الرئيسي، لتنتهي بذلك الفوضى الزمنية ويتحول العالم إلى إيقاع موحد ومضبوط نلتزم به جميعا حتى اليوم.
1: الله. ونقول طبعا شكرا لفوضى القطارات اللي حقيقة وصلتنا للنظام الزمني اللي لازلنا نعمل فيه حتى الآن في كل حياتنا، يعني مو فقط في رحلاتنا.
0: والله هذه تنفع فين لولو؟ لو اختفت الساعة.
1: أوه
0: صح.
1: لازم نشتغل عليه.
0: إيه لو اختفت الساعة إيش راح يصير؟ والله بتصير كوارث حقيقي.
1: لا هذه حنشتغل عليه ونقول لكم البلاوي اللي راح تحصل او نحصر جزء من كل. اكيد مستمعينا هذه طبعا فقرتنا في اثر غير متوقع. احنا حنطلع لفاصل مستمعينا وحنرجع اكيد نستقبل كل الاتصالات اللي وصلتنا باذن الله تعالى. فاصل مستمعينا ونرجع نكمل، لا تغير الموجة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد. رايح لقناة فضائية تقدم على وظيفة اي تي بسيطة وقاعد تنتظر دورك، فجأة ينادون اسمك ويأخذونك بسرعة ويدخلونك الاستوديو ويركبون لك المايك ويجلسونك قدام الكاميرا. انت متوقع ان القناة قاعدة تسوي لك اختبار توظيف بطريقة جديدة، بس اول ما اشتغل البث المباشر المذيعة قدمتك للملايين وقالت ومعنا الان الخبير التقني ليحلل لنا قضية معقدة. هنا في هذه اللحظة اكتشفت الكارثة، بسبب تشابه الأسماء جابوك بدل الخبير الحقيقي اللي قاعد في صالة الانتظار يطالع في الشاشة ومصدوم. لو لقيت نفسك فجأة على الهواء مباشرة قدام الملايين وتسأل عن موضوع ما تفهم في أي شيء، إيش الخطة أو البلان بي اللي بتسويه عشان تطلع من هذه الورطة؟
1: أكيد خلينا نذكر بأرقامنا اللي حاب يحل لنا هالورطة ويكون هو جزء من ورطتنا اليوم ويدينا الحل. أكيد تقدروا تتصلوا على 012-649-5154 و012-647-1154. وخلينا نروح لأول اتصال معنا، نقول ألو مرحبا أبو أنس. هلو مرحبا، مساء الخير.
2: أنا دكتورة، كيف حالك؟
1: بخير الله يسلمك، كيف حالك أنت؟
2: إيه لا من صورة القهوة عنك البدل وش هو حط الشاي.
1: أوكي، لا هذا عند أسامة، أنا ما ما حدور لي بديل القهوة.
2: قبل الأصدر قدت مرة دقيت القلاص الشاي ومتين.
1: معلش شوية تكلمنا من السماعة عشان يكون الصوت أوضح.
2: أقول بدل القهوة حطوا شاي.
1: أوكي، يعني أنت حتدور البديل قصدك من القهوة للشاي.
2: أيوة.
1: أوكي حلو، بديل حلو برضو.
2: أيوة.
1: طب أبو أنس أنت سمعت الورطة اللي حطنا فيها أسامة؟
2: لا.
3: يا ساتر يا أبو أنس.
1: أبو أنس أنا باختصار حقول لك الورطة. طبعا الورطة أنك أنت رايح تقدم على وظيفة آي تي في أحد القنوات الفضائية، وفجأة وانت قاعد جاء أخذوك لنفس الاستوديو وحطوا لك السماعة والمايك بحيث انه انت راح يعني أوكي. انت فكرت انك انت حتكون مو ضيف، فكرت انه انت هذا الشيء راح تكون اسلوب جديد في المقابلة او الاختيار. فجأة أوكي. اكتشفت انه هم اصلا غلطانين واستضافوك، وفجأة بدأوا يقدموك للجمهور وملايين المشاهدين نحو الخبير التقني واللي راح يحل لهم مشكلة كبيرة أو عقدة تقنية معينة، وأنت ما عندك خبرة أو معلومات أوكي. في هذا الشيء، هنا كيف راح تتصرف وأنت على الهواء؟
2: تتصرف بنسحب.
1: يعني على كده على طول حتقول لما أنا بنسحب هذا مو أنا؟
2: نعم.
3: تنسحب بهدوء؟
2: لا أدري وش أسوي، ما عندي خلفية.
1: ليه؟ يعني ما حتقول للمذيع كلام معين شيء؟
2: لا لا لا خلاص الجمهور ملايين ولا كيف؟ أفضل المذيع تخاطب معهم. أنا متخاطب معي يا دكتورة وشلون؟
1: يعني حتقول لهم بصريح العبارة ترى أنكم غلطانين مو بنا الخبير.
2: أيوة أنسحب مرة.
1: أوكي والله الصراحة راحة يا أبونا، سجس كمان أفكر مو مشكلة. وأحيانا هول الصدمة اللي الواحد يكون فيها أحيانا أيوة. حتى الحلول ما تجي بشكل مفاجئ.
2: أيوة.
1: أوكي أوكي يا أبونا، يعطيك العافية، أسعدتنا باتصالك. هلا ومرحبا، باي باي.
3: طيب معانا نوال. نوال
4: هلا.
3: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
4: كيف حالك محمد؟ أسامة عفوا.
3: يا هلا ومرحبا، حياك الله، كيف حالك
1: حبيبي؟ كيف حالك؟
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، وانت كمان كيف حالك؟
4: كنت احاول اشارك اياكم بس صرت الجو في الويكند يعني وقت الزحمه ما في مجال.
3: ما احنا هذا هذا هذا احنا متقصدين نكون في الوقت هذا وقت الزحمه.
1: ايه عشان نكون معاكم بصراحة. ايه طبعا
4: بس مشكلة الجمعة في الليل يا الولو.
1: طيب يا نوال طيب.
4: على والله فتدرين الباشي قلبي متقطع ماني قادر اسمع الحلقة.
1: يا حبيبة قلبي
4: الازعاج والله، وليلة الجمعة حاولت اني اشارك اياكم بس ما قدرت ابدا.
3: لا ابد تنورينا في اي وقت والله يا نوال.
1: حبيبة نوال الله يسعدك.
3: ها نوال عندك الحل؟
4: يمكن شوي

0: عليهم أعطيهم كلام خرطي وأمشي الحال، وممكن أنسحب بعدين يعني عقب ما أعطيهم جوهم أن أنا مثلا إيه صح وسو كده وفعل كده وروح كده وحط هذا، فلين أقول ترى شكلكم أنتم غلطانين مو أنا اللي تبغوني.
1: آه يعني في البداية تقعدين تسايرينهم
2: يعني حتعطيهم معلومات
0: أي معلومة عشان أقولها لهم.
2: أوكي يعني حتجيب العيد.
0: ترى مو أنا المقصود.
2: أوكي.
0: بعدين ممكن يجيب العيد زي ما قلتين. وبعدين في النهاية بقولهم ترى مو أنا، ممكن هذاك يطالعني أو دا عندي الجوال أسأل يخليه يجاوب.
2: أوكي. يعني حتحاول تموه الموضوع يعني.
1: يعني أنت ما راح تنسحبين على طول يعني. ما...
0: لا لا لا عن مو على طول يعني تشيله قدام الناس.
1: أوكي.
0: يعني شوي خلها. عطهم على جوهم، خد مني ومن الناس زي ما نسوي لليهال ونسوي لبعض الناس وكذا يعني.
1: أوكي. حلوة هذا الجهال.
2: حبيبتي نوال سعدتينا بسماع صوتك اليوم.
0: عرف اليهال عرفها
2: أكيد طبعا. اليهال هم الجهال هم الأطفال.
1: صح.
0: أيها أنا أقولش عرفها قال الجهال.
1: يعني بالله إذا أنتم أخطيتم معايا زي كذا راح أتعامل معكم زي الأطفال، يعني هذه خطأ لا يغتفر.
0: مو خطأ نحن.
1: مو خطأ كده طبعا. شكرا يا نوال يعطيك العافية.
2: شكرا لك يا نوال. أسلوب تمويه آخر. طيب من نوال نروح لأبو سعود. مساء الورد يا أبو سعود.
3: يا هلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
3: يا هلا، يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم في الآخرة.
1: حياك الله. يا هلا ومرحبا أبو سعود.
3: يشلونكم يا أهل جدة؟
1: تمام الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر.
3: ياكم البراد ولا لسه؟
1: لا والله لسه.
2: إلا الحر ما راح أصلا.
1: لسه بدري يا أبو سعود بدري.
3: لا ما لا ما الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: دائمين بخير، عندكم البحر، عندكم الله الحمد والشكر على الأنعام والأرزاق في جدة.
2: الحمد لله. مملكتنا كلها خير.
3: والله ليت إن اللي بجدة ما يضيف نهائي، يطلع للساحل، يطلع للثاني، يطلع إلى أبعد، يطلع المكة، يطلع الينبع، يطلع الرابغ، ما شاء الله، يطلع الطايف.
2: الله عليك.
3: اللي بجدة ما يضيف نهائي ولا يقول والله أنا ودي أسافر بعيد للانتشاب ساعتين سفر ساعتين ويرجع.
1: الحمد لله. والله يديمها علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. ها يا أبو سعود. عندك الحل؟
3: والله شوف الحل اللي جلسنا وغلطة وقوموني أنا شسوي بهم؟
1: ايه
3: أما طبعا قبل يتعوذ من الشيطان وقرأ القرآن الكريم وثانا أنا ما هذا فأنا أبدأ بيتين شعر ثلاثة بيوت شعر وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقمت.
2: اها يعني انت يعني انت حتبدأ بدل السؤال التقني حترد يعني تقرا ايتين وحتقول بيتين وتمسك الباب
3: ابد واقول السلام عليكم حدين يا اقرا قران وثاني لا شوف الوضع ما في القران فانا اجيب لي بيتين من الشعر يا ما حلا اقبل عشان شبت النار بمجلس وكبار ربعه يجونه من هالكلام لي تلمتين ثلاث ما طال عمرك والسلام عليكم وقوم واطلع.
1: أنا أعتقد لو أنت لو قلت لهم بيتين الشعر هذه أنت حتخرج مبسوط وهم حيقفلوا البث وهم مبسوطين والمعد راح يكون مبسوط. أعطيتهم بيتين شعر ويطلع الكل مبسوط ما في أي شيء.
3: الله يجزاك خير. الله يجزاك خير وبارك الله فيك وزميلتك وكلكم الله يبيض وجيهكم في الدنيا يبيض وجيهكم في الآخرة.
2: آمين وجهك يا
3: الله يجعلنا ما ننقطع من هالأصوات بإذن الله وبحول الله وقدرة الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا يا أبو
2: سعود. ربي يا أبو سعود شكرا لك وسعدتنا باتصالك. هلا ومرحبا. والله فكرة حلوة ترى موضوع تقني بقى. أقول بيتين شعر فجأة الناس تستغرب
1: هو يعني الناس راح تنبسط.
2: ايه
1: وهو في نفس الوقت اضاف اضافه حلوه
2: بالضبط.
1: ايه
2: يعني ممكن
1: يعني هو ما خرج من غير شيء.
2: انت عارف انه ممكن يطلع من هاللقاء هو نجم انه كيف شخص انسال سؤال تقني كله عملي فجاه طلع ببيتين شعر كانت الصدمه مختلفه. حضرب ترند اتوقع وقتها ابو سعود.
1: طيب متواصلين معكم
2: اكيد
1: استوديو 20 راح نرجع لكم ان شاء الله مع بدايه ساعتنا الثانيه.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جد اف ام وبرنامج استديو 20. تحية اللي انضم معنا واللي اللي بيسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكمان من خلال البث المباشر في منصة اكس على اجد اندرسكور راديو.
1: طيب، وصلنا معكم لفقرة نكهة وسالفة.
0: الله على السالفة اليوم.
1: في حيلة لولوة في المطاعم اسمها وهم إيهام الندرة والعد التنازلي. هو مو بس في المطاعم، يعني في المطاعم والمتاجر التسويقية.
0: أوكي.
1: طبعا الدماغ البشري يصاب بهلع كيميائي يسمى الخوف من الفوات. عندما يشعر الإنسان أن هناك شيء لذيذ على وشك النفاد، المطاعم والمقاهي تتعمد إخفاء بعض المنتجات أو إعلانها بكميات محددة جدا يوميا، مش بسبب نقص المكونات بل عشان تدفعك لطلبها فورا وبأعلى سعر دون التفكير في منطقة أو في منطقية الخيار. تقف عند الكاونتر، كاونتر مخبز أو مقهى، وتلاحظ وجود طبق حلا، يعني على سبيل المثال طبق حلا متبقي منه قطعة واحدة فقط داخل الرف الزجاجي، ومكتوب جنبه بخط يدوي يحضر منه 20 قطعة يوميا، لكن متبقي قطعة واحدة بسعر 45 ريال. طب ايش التفكير الطبيعي؟
0: طبعا التفكير الطبيعي انه انا كنت ابغى قهوة بس، لكن هذه القطعة ممكن الواحد يقول انها حتنتهي بوجودها بعد دقيقة، طبيعي المخ حيفكر كذا، وممكن ما اذوقها ابدا. النتيجة انك انت راح تطلب هذه القطعة فورا وراح تعطي وتدفع 45 ريال إضافية. أما كواليس الحيلة، طبعا المطبخ الداخلي
1: أو الحقيقة
0: أكيد
1: إيه؟
0: طبعا المطبخ الداخلي بيملك يعني يملك 200 قطعة جاهزة في الثلاجة، يعني هي ما آخر واحدة، في 200 قطعة ثانية في الثلاجة الخلفية. هم يتعمدوا إخراج قطعة واحدة كل مرة للرف الزجاجي لإيهام الزبائن بالندرة. مجرد أنك أنت تشتري القطعة الأخيرة وتغادر، يخرج الموظف بكل هدوء بقطعة أخرى من الثلاجة ليضعها مكتوب عليها متبقي قطعة واحدة ليصطاد الزبون الذي يليك. يعني أنت ضحية آخر قطعة. والله قهر.
1: طيب، يعني هذه تعتبر يعني نضحك عليها فعلا فيها؟ يعني الحيل التسويقية هذه يعني كيف نفسرها؟
0: شوف، هو دائما الحيل هذه تكون تعتمد على يعني يلعبوا على الجانب النفسي عندك.
1: صح.
0: يعني ترى أحيان كثير أنت نفسك لما تشوف على سبيل المثال قطعة كيكة موجودة وباقي مثلا منها موجود 2-3، حتى لو أنك ما تبغى تختارها أحيانا عينك تروح لها تقول أعطيني هذه شكلها حلوة، لأن الناس اختاروها واشتروها وهي بس هذه اللي موجودة شكلها عندهم، فأكيد أنها لذيذة. هذه أحد الحيل اللي كمان تخلي الواحد نفسيا يروح للحاجة النادرة. دائما اعتدنا حتى لو كان مبلغ كبير، دائما عنصر الندرة يخلي الشيء قيمته فيه وقيمته غالية، فهم يبوا يدفعوك اللي في جيبك، ولكن بطريقة يقولوا لك أنت اللي اخترت، إحنا ما جبرنا.
1: قد حصلت معك قبل كذا؟
0: هو قد حصلت طبيعي، ما في إنسان ما حصلت معاه. يعني أحيانا بتحس أنك أنت رحت واشتريت لدرجة بعدين لما انتقلت تقول والله ما يسوى اللي أنا دفعته، وأحيانا تقول والله أنا ما يعني ما كنت، وأحيانا تقول فكرة أنه أنا ترى ممكن ما أجربها، يعني أو زي ما قيل أنه ممكن أنا ما ممكن ما أجربها، حيجي أحد يأخذها أنا ما حذوقها ممكن مرة ثانية، يخليك ترى أنك أنت تشتريها حتى لو في النهاية تأخذ لقمة واحدة منها. ترى أنت جاي عشان قهوة، أخذت قطعة كيك وفي النهاية أخذت لقمة واحدة عشان تجربها، وأنت تحت سيطرة الندرة وآخر قطعة أنت اشتريت حاجة يعني ممكن قيمة اللقمة هذه ما تجي 5 ريال.
1: صح.
0: أنت دافع فيها 45 ريال.
1: صح. طيب، نقدر نشبهها بموضوع حجوزات الطيران. لما تيجي تحجز مثلا على رحلة معينة يكتب لك 5 seats available، المتوفر الآن 5 مقاعد.
0: صح.
1: أنت لما تشوف هذا الرقم، ولا تشوف مثلا خلينا نقول كرسي

0: تحجز تيكت حتلاقي مثلا الطائره لسه ما انحجز منها الا 30%، حتلاقي الاسعار نازله. لما دايركت يكون متبقي اقل من نسبه معينه حتلاقي على طول سعر التذكره ارتفع مباشره، بدليل انك انت قبل السفر بساعات او بيوم حتى لما تبغى تحجز تلاقي ممكن سعر التيكت الضعف.
1: وعشان كذا هم يكتبوا عدد المقاعد المتوفرة الآن،
0: صحيح،
1: أو اللي باقية
0: بالضبط. يعني حتى لما يكون مثلا أنت الآن تبغى تعمل أبجريد للمقعد حقك، مثلا أنت بتروح مثلا لدرجة رجال الأعمال، أوكي، فلو كان المقاعد متوفرة في درجة رجال الأعمال فتلاقي أوريدي بتلاقي الفارق ترى بسيط جدا، يعني ممكن عادي تزود بس 500 ريال ترى. وانت ممكن الان مثلا انت حجزت التيكت ب 2000 ريال اوكي، تعمل ترقيه للمقعد حقك قبل الرحله بساعات ممكن تزيد 500 ريال، لانه في المقاعد الاماميه درج رجال اعمال في مثلا اكثر من مقعد فاضي لسه ما انحجز، فانت حترقي ب 500 ريال 700 ريال. اما لو من البدايه رحت حجزت في درجه رجال اعمال ترى ما حتاخذها ب 2000 ومثلا ماكسيمم 700 الاضافيه، ممكن حتدفع 3500،
1: تدفع مبلغ اكثر
0: بالضبط. فعشان كده بعضهم يقول لك ترى لا تحجز على طول على درجه رجال اعمال، رقيها بعد كده.
1: طيب الحيلة التسويقيه كثيره
0: جدا،
1: احنا راح يكون عندنا امثله كثيره في حلقاتنا القادمه، لكن احنا متواصلين معكم اكيد في استوديو 20. حنروح لفاصل مع محمد وبعدها راجعين ناخذ اتصالاتكم وارائكم حول ورطتنا لهذا اليوم.

0: حياكم الله من جديد. رايح لقناة فضائية تقدم على وظيفة اي تي بسيطة وقاعد تنتظر دورك، وفجأة ينادون اسمك، ياخذونك بسرعة، يدخلونك الاستديو، يركبون لك المايك ويجلسونك قدام الكاميرا. انت متوقع ان القناة قاعدة تسوي لك اختبار توظيف بس بطريقة جديدة، بس اول ما اشتغل البث المباشر المذيعة قدمتك للملايين وقالت ومعنا الان الخبير التقني ليحلل لنا قضية معقدة. انت في هذه اللحظة اكتشفت الكارثة بسبب تشابه الاسماء، جابوك بدل الخبير التقني او الخبير الحقيقي اللي قاعد في صالة الانتظار يطالع في الشاشة ومصدوم. لو لقيت نفسك فجأة على الهواء مباشرة قدام الملايين ويسألونك عن موضوع ما تفهم فيه اي شيء، ايش الخطة او بلان بي اللي بتسويه عشان تطلع من هذه الورطة؟
1: أكيد مستمعينا تقدر تشاركونا في وتدون الحلول بصراحة عشان نخرج من هذه الورطة اليوم على 0126495154 و0126477154. حنروح للاتصالات اللي وصلتنا وناخذ اتصال أسماء. مساء الورد.
2: مساء النور.
1: هلا مرحبا، كيف حالك؟
2: والله تمام الحمد لله، كيفكم أنتم؟
0: تمام الحمد لله. من وين تكلمينا أسماء؟
2: والله من الرياض.
1: هلا مرحبا،
0: أول مرة تكلمينا؟
2: ايوه اول مره.
0: حياك الله.
1: اسماء، انا احساسي يقول انه عندك حل للورطه هذه اللي حطنا فيها اسامه.
2: طبعا اكيد، ولا كان ما كلمتكم.
1: يلا قولي.
2: والله صراحه بامشي على اني خبير، لان اكيد اني انا ما قدمت على الوظيفه الا عندي خلفيه بسيطه عن الموضوع. فبتكلم اكيد يعني على الاسئله اللي يعني موجهه لي، بالإضافة أنه أي سؤال عميق بروح أخذه من الزاوية من فوق، يعني ما راح أتعمق يعني بشكل
1: أوكي. يعني حتحاول تسطح المعلومة.
2: أيوة
1: أوكي.
0: شوفي، في نقطة مهمة نبهتنا عليها أسماء. هو فعلا هو جاي يقدم على وظيفة تقنية.
1: أيوة.
0: تقنية، فممكن عنده خلفية عن الموضوع اللي
1: أو سطحيا على قول أسماء، من بشكل من معلومة خارجية عامة أقدر أعطيها.
2: ايوه بالضبط.
1: فنانة يا اسماء
0: والله حقيقه، يعني افضل حل الى الان جانا.
2: يعطيكم العافيه
1: حبيبتي. الله يسعدك يا اسماء، شكرا لك. هلا ومرحبا.
0: يعني اسماء ما انسحبت بهدوء، لا كملت.
1: اي كملت. أي. بصراحه، وعلى قول اعطيت معلومات عامه. كل ما يدخلوا ديب في العمق ترجع تطلع للسطح الثاني وتدي
0: يعني
1: معلومة.
0: اسماء بدون ما تحرج نفسها وبدون ما تحرج المذيعه،
1: صحيح،
0: قدرت تطلع نفسها من الورطة بكل هدوء.
1: أي. وأكيد أكيد مليون المية أسامة، إلا ما بين سؤال وسؤالين هي بتعطي معلومات عامة، إلا ما حيطلعوا فاصل.
0: صح.
1: في الفاصل هذا أقول لهم أنت عملتوا إيه؟ روح جيب الخبير اللي برا يشاركني الإجابات.
0: خلينا حصل ظرف طارئ للخبير الأساسي.
1: برضو فكرة. طيب نروح لعمار نقول مساء الخير يا عمار.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أبو جورج يمسي عليكم.
1: هلا ومرحبا.
0: هلا حياك الله.
1: كيف حالك يا أبو جورج؟
3: مية مية والله، لا بيه كلام.
1: الحمد لله. شوف أنا دائما أتفائل فيك، أنت لما تكون رايق تجيب لنا حلول حلوة يا أبو عمار، بس يخاف يجيب العيد اليوم.
3: لا اليوم أجب حجيب العيد.
1: يلا قل لنا، صار لك الموقف هذا إيش راح تسوي؟
3: والله اصلا من اول ما حعرف على نفسي كذا طبعا حتى حيعرف علي صح؟
1: اي
3: بقول لهم اوكي انا خبير، اخذت شهادات من جامعه كذا وجامعه كذا، واقول لهم ان شاء الله نحل المشكله بعد الفاصل. بس نوصل الفاصل اقول لهم والله القصه كذا وكذا يا جماعه، ترى ورطوني.
1: اوكي، يعني انت بكلامك ده حتجبرهم انه اطلعوا فاصل.
3: ايوه اقول لهم انا احتاج وقت يعني
1: واو.
0: اوكي حلو، يعني تجيب
1: عذر. مجنونه. لا هو اجبرهم، انت كده اجبرتهم، يعني هو قال انا حعرفهم بنفسي اكيد المشكله هذه، ولكن اكيد راح نقولها بعد ما نطلع لفاصل، فهو كده اجبرهم انه يطلع فاصل.
3: بعد الفاصل خلوهم يتفاهموا بعدين.
1: والله فعلا انك ابو جورج اليوم. انا حبيت بصراحه المخرج ده. يعطيك العافيه
0: يا عمار. يعطيك العافيه.
3: يا
0: عافيك. هلا
1: الله يبادلك التحايا. شكرا لك، في امان الله.
0: عمار جابه من الاخر،
1: والله يعني شيء خطير بصراحه. خلينا نشوف كمان مازن، نقول الو مرحبا.
4: يا مرحبا.
0: هلا يا مازن.
4: هلا والله اسامه، وانا والله دكتور الهدوء.
1: هلا والله.
4: والله توريط محترمة زي حل الاستديو على الهواء.
0: يلا اعطينا الحل يا مازن.
4: انا اقول اروحي فاصل على طول.
1: اوكي يعني حتسوي زي
0: عمار.
4: من قاصرها من قاصرها. انا ما لي انا ما لي فيها. اتكلم شيء معرفه.
0: يعني
1: حتتخذ نفس قرار عمار وتقول بطلع فاصل.
4: ايه بطلع فاصل واحط رجلي.
0: تحط رجلك ليش؟ وظيفتك اللي جاي تقدم عليها.
4: طيب هذه مي وظيفه. طيب هذه مي وظيفه دي.
1: هم غلطوا يعني. طيب هم ما قالوا لك ما حيقبلوا.
4: هم غلطوا. انا فاهم بس جايبين انتم واحد تلصقون يعني. لا والله.
0: طيب انت تقول تحط رجلك. طيب هم ماذا الحين الان بعد ما عرفوا المشكله او عرفوا انه انت مش الشخص مش الشخص الحقيقي او مش الخبير الحقيقي راح يعتذرون منك ويقولوا لك يعني عشان تكون مبسوط احنا راح نقبلك في الوظيفه هذه.
4: والله اذا كان كذا اكمل.
0: ايوه لانه صراحه انك تمشي وتحط رجلك على قولتك
1: من حلمك اللي جاي عشانه.
0: ما هو حل صراحه.
4: لا هذه خطه دي فجاه.
0: انت نصف الحل حقك كويس.
4: ايوه
1: حطت الرجل هذه. لا ما نبيع. حط عليها اكس.
4: مو تتصور نور ويقولوا لك كذا. يقولوا لك خبير ايه. انا جاي مضيع. ماني جاي متذبذب. انا ماني جاي خبير.
1: اوكي يا مازن.
4: بالنسبه للقهوه
1: لو اختفت ايه تفضل.
4: لو اختفت الشاي اروق.
1: الشاي اروق. اوكي شكلك انت اصلا من اللي تحبوا الشاي في الاساس.
4: اي والله.
1: اوكي
4: إيه
1: عشان
0: والله. لا هذا مو هو موجه لك يا مازن. اي
1: فانت تصف مع اسامه غريبي.
0: انا وانت ما هو موجه لنا الموضوع.
1: هذا للي مثلي.
4: عاد النوم انت. عاد القهوه اذا ما حقين القهوه ما يعرضوا. اذا ما روضوا على القهوه ما في فايده.
1: اكيد طبعا. يعطيك العافيه مازن. شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
4: وتحيه لليوم اللي منورنا محمد.
1: هو بعد لك التحية. شكرا لك. هلا ومرحبا. عارف يا أسامة على طار القهوة، أنت عارف إنه مرة كان عندي صداع القهوة عشان ما شربت لمدة 24 ساعة. عارف كيف راح الصداع؟
0: كيف؟
1: بس بمجرد شميت ريحة القهوة وهي قاعدة تنطبخ.
0: أوف لهالدرجة.
1: بدأ راسي يفك. عارف اللي بديت أفتح بمجرد الريحة. الله يعيننا يا مدمنين القهوة. بس لا نبشركم لا اختفت ولا شيء. الحين ما شاء الله البن السعودي له سوقة كمان وأمورنا طيبة. مو بس حتى نستورد البن في مملكتنا موجود فالأمور طيبة.
0: والمقاهي ما شاء الله دلحين في كل مكان.
1: بالضبط. أنا من يوم ما في مزارع البن عندنا قلت خلاص إحنا الحمد لله لحنا بحاجة نجيب من برا ولا شيء. انقطع من برا موجود في أرضنا الحمد لله فيها الخير والبركة.
0: طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20. حنروح لفاصل قصير مع محمد وبعدها راجعين مكملين معكم. لا تروحوا بعيد.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في استوديو 20. طبعا لولو كلنا بنستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه فيها اسرار كثيره. احنا وصلنا معكم لفقره AI Secrets. خلونا نقول لكم واحد من الاسرار اللي اكتشفناها في برامج او تطبيقات الذكاء الاصطناعي، انه اكبر سر يجهل معظم الناس هو ان اكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تحديدا زي الشات جي بي تي او كلاود او غيرها لا تملك ادنى ذره من الفهم او الوعي بما تقوله. كيف يعمل السر عمليا؟ الذكاء الاصطناعي لولو في اصله ليس الا محرك احتمالات احصائي ضخم جدا، مثل خاصيه الاكمال التلقائي اللي في الجوال. لما تكتبي مثلا حاجه وتخطئ في الخطا الاملائي هو يصححها.
1: صحيح.
0: لكن في الذكاء الاصطناعي نفس هذه الخاصيه لكن بقوه هائله. يعني لما تساله ايش عاصمه فرنسا، هو ما يروح في ذاكره او يغوص في ذاكره تدل على خارطه او دوله اسمها فرنسا، بل يحسب رياضيا بعد كلمه عاصمه وكلمه فرنسا ما هي الكلمة الأكثر احتمالاً أن تأتي بعدها بناءً على مليارات النصوص التي قرأتها أو قرأتها، فتكون النتيجة الاحتمالية الأعلى هي باريس. طبعاً هذا الأسلوب الذكي والإجابات المنطقية اللي نشوفها ليست نتيجة تفكير، بل نتيجة معالجة ملايين المعادلات الرياضية في كسور من الثانية لترتيب الكلمات ورصفها وراء بعضها بالترتيب الأكثر منطقية بالنسبة للغة البشرية. ولهذا السبب تحديدا يقع الذكاء الاصطناعي في ما يسمى الهلوسة، ويؤلف معلومات غير موجودة بثقة تامة، لأنه برمجيا لا يهتم بصحة المعلومة بقدر ما يهتم بتناسق تسلسل الكلمات.
1: هذا أسامة يرجعني قبل كده لما قلنا هل الذكاء الاصطناعي بيكذب عليك أو لا.
0: أيوة صح.
1: وذكرنا نقطة هلوسة الذكاء الاصطناعي وأنه ممكن كيف يوصل لمرحلة حتى أنه هو يألف لك مصادر ويجيب لك معلومات موثوقة كأنه جايبها من بحث. طبعا هذه الأسرار اللي ذكرتها أسامة تخلينا المفترض أنه إحنا نكون أكثر وعي بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. هي وجدت ترى في نهاية الأمر مو عشان هي اللي تحدث لنا الفارق، أو مو هي اللي تسير البشر، إنما البشر هم من يسيرون أدوات الذكاء الاصطناعي. بمعنى الأساس في هذا الموضوع أسامة أنه إحنا نتعلم كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
0: صح.
1: الذكاء الاصطناعي ترى اعتبره في حياتك هو مجرد مساعد، وكأنك أنت مدير وعندك مساعدين حوالينك، اللي يكتب لك الخطاب، اللي يحاول يجهز لك المعلومات، ولكن قرارك النهائي لابد يكون من خلالك أنت، ولابد أنه كمان المعلومة يتم بحثها بطريقة جيدة وتتأكد من المعلومة. عارف هذه النقطة كثير الآن أصبح المعلمين في الجامعات تحديدا، صار الآن في كثير من الطلبة يطلب منهم مثلا بحث أو ورقة علمية أنهم يسووها.
0: صح.
1: فتلاقي هو بس مجرد كتب العنوان والورقة العلمية أصبحت جاهزة. طبعا هذا الموضوع بيجي للدكتور المادة.

0: يقرأ يعرف أنه ما نسبة 95% من إيش؟ من أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنه لا تلعب على الدكتور، هو اللي راح أصلاً يعرف المعلومات الحقيقية واللي لا. بس مو معناته أنه ترى أنت مطلوب منك أنك أنت ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو لا، ممكن أنت تطلب منه يجمع لك المعلومات، ولكن
1: أو المصادر
0: المطلوب منك أنت اليوم أنك تتأكد من هذه المصادر، لأنك أنت مسؤول عن المعلومة اللي تقدمها وكمان مسؤول عن المعلومة اللي راح تحتفظها لنفسك. تخيل بعد سنين تكون أنت مقتنع بمعلومة أو قرأت معلومة أو أعطاك معلومة، وبعد سنين تكتشف من حياتك أنك أنت تعلمت معلومات 90% منها خطأ مثلا أو 70% منها خطأ. فلابد نعرف أنه الـ AI إحنا اللي نديره وهو اللي يدير حياتنا.
1: طيب يعني أنت ذكرت مثال البحث العلمي في الجامعات. طيب الطالب هو ما فكر أنه ممكن الدكتور يأخذ نفس عنوان هذا البحث ويحطه في الـ AI ويطلع له نفس البحث اللي اللي اللي اللي طلع مع الطالب.
0: بالضبط.
1: يعني هي هو الموضوع ترى سهل إنه يكتشف. أول قبل الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبحوث العلمية كان في برامج في الجامعات، هذه برامج خاصة صحيح. بالدكاترة وطاقم العمل حق الجامعة هم اللي بس يدخلوا عليها. بمجرد إنك ما تدخل البحث العلمي في هذا البرنامج، نقرة زر واحدة يطلع لك كم أنت نسخت من الإنترنت في هذا البحث، كم صحيح. كلمة نسختها بالضبط. طبعا هم حاطين لك معدل معين، يعني نسبة معينة مثلا تقدر تنسخ 30%.
0: صحيح.
1: فهذا البرنامج يبين لك هذه النسبة. فأتوقع أنه بعد الذكاء الاصطناعي أكيد أنه الوضع صار أسهل.
0: صحيح أكيد.
1: بالنسبة لاكتشاف البحوث العلمية اللي يجيبوها عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي
0: فعلا. يعني أنت إذا كان في الأول مثل ما ذكرت في نسبة اقتباس أنت متاحة لك في بحثك العلمي،
1: هو اقتباس نسخ.
0: شوف هو النسخ، شوف هو النسخ هو يعتبر في البحث العلمي مرفوض. الاقتباس أنك تقتبس وتقول اقتبست من وين هو المتاح. هنا يتم الاكتشاف. إذا أنت نسخت بدون ما تحط اقتباس، هنا معناته أنت وصلت إلى مرحلة السرقة العلمية. بس إنه الآن الوضع مثل ما ذكرت بوجود الذكاء الاصطناعي، تخيل إنه أنت ممكن تكون اقتبست حاجة من مصدر وهمي عمل لك إياه الذكاء الاصطناعي نتيجة الهلوس اللي احنا نتكلم عنها اليوم. فأنت هنا ورطان. فلا بد أنك أنت تتأكد من المعلومة، سواء لنفسك ولا سواء حتى إذا كنت أنت راح تقول المعلومة لأحد أو تقدمها لأحد.
1: عموما لولو بستخدم بهذه المعلومة، أنه في بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكتب لك It's AI and can make mistakes. يعني هو AI وممكن انه يخطئ.
0: صح.
1: فهو معترف انه ممكن انه تكون فيه اخطاء.
0: صحيح.
1: فانت لا تسلم نفسك وتاخذ منه المعلومات ومعلومات سواء معلومات صحيحه او خاطئه، لابد انك حتى لو كنت واثق انها صحيحه لابد انك تراجع وتتاكد منها.
0: فعلا. اكيد احنا متواصلين معكم مستمعينا في استوديو 20، ولكن فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع عبر اثير جدة اف ام وبرنامج استوديو 20. وصلنا لفقرة اللي اكيد كثير يحبونها، هي فقرة البوكس اوفيس.
2: اليوم العنوان لولو: التركيز بثمن اقتصادي. سماعات عزل الصوت تتصدر مشتريات الطلاب بنمو 180%. طبعا التفاصيل انه تشهد اسواق المستلزمات التقنية موجة اقبال غير مسبوقة من طلاب الجامعات والشباب نحو شراء سماعات عزل الضوضاء اللي هي النويز كانسلينج، حيث سجلت المبيعات ارتفاعا قياسيا بنسبة 180% مقارنة بالفترات المماثلة، لتتحول هذه التقنية من مجرد رفاهية الى أداة انتاجية اساسية لا غنى عنها في يوميات الجيل الجديد.
1: جميل. لو جينا كمان أسامة لأبرز الأرقام واتجاهات السوق، الفئة السعرية المستهدفة تتصدر السماعات اللي تتراوح أسعارها بين 150 و 350 ريال قائمة المبيعات، حيث نجحت الشركات في توفير عزل صوتي فعال Active Noise Cancellation بأسعار تناسب الميزانيات الطلابية. أما بالنسبة للفئة العمرية الأكثر شراء، تتركز 75% من عمليات الشراء بين الشباب من عمر 18 إلى 25 سنة، يعني الثانوية والجامعة، وكمان العاملون المستقلون. طبعا أما لما نيجي لنمط الاستخدام، كشفت الاستبيانات الاستهلاكية أنه 68% من المستهلكين يستخدمونها للمذاكرة والعمل داخل المقاهي ومساحات العمل المشتركة، بينما يستخدمها 22% للتركيز أثناء التنقل و10% للرياضة والاسترخاء.
2: حلو. طيب السؤال هنا لولو: لماذا أصبحت الأكثر طلباً؟ أول شيء تغير بيئة المذاكرة والعمل. صحيح. يعني لم تعد المكتبات التقليدية هي الخيار الأول، معظم الشباب انتقلوا إلى المقاهي المساحات المفتوحة، مما خلق حاجة ماسة لجهاز عزل صوتي أو سماعة عزل صوتي تمنحهم التركيز وسط الضوضاء. أيضا التعلم الذاتي والدورات الرقمية، زيادة الاعتماد على المحاضرات المسجلة والبودكاست والتعليم الإلكتروني، هذه كلها بتتطلب جودة صوت عالية ونقاء تام بعيد عن المؤثرات الخارجية. كمان توازن المعادلة والسعر مقابل الكفاءة، هذه تسمى إتاحة الميزات المتطورة مثل العزل الميكانيكي وعمر البطارية اللي يتجاوز 30 ساعة، وفي بعض السماعات تصل إلى 70-80 ساعة.
1: صحيح.
2: طبعا هذه فئات اقتصادية جعل القرار الشرائي سريعا وسهلا.
1: الخلاصة أسامة، تمثل هذه الظاهرة أكيد تحول في سلوك الشباب الاستهلاكي. اليوم أصبح التركيز والإنتاجية هي المحرك الأساسي لمشترياتهم التقنية، مع إعطاء الأولوية للحلول الذكية اللي توازن بين كفاءة الأداء والسعر المعقول.
2: عموما يعني أنا صراحة ما اشتريتها إلا مؤخرا.
1: أوكي.
2: وصراحة كانت التجربة تحفة، وتمنيت أني كنت أستخدم هذه السماعات من فترة طويلة، لأني كنت يعني أنا يعني مثلا السماعات الصغيرة هذه ما تناسبني.
1: أوكي.
2: فسماعات العزل هذه لما جربتها فعلا فرقت معايا، فرقت معايا كثير.
1: أكثر شيء فرقت معك في إيش؟
2: العزل الصوت. خلاص يعني أنت تحط السماعات كأنك منقطع عن العالم الخارجي.
1: صحيح.
2: والجودة، جودة الصوت اللي يعني أنت تحطها مثلا لو استخدمت الجوال على اليوتيوب أو على التيك توك، جودة الصوت تصل لك بأعلى جودة ممكنة.
1: صحيح. شوف كمان يعني ممكن إحنا كمان كعاملين في مجال الإذاعة ونعتمد على الصوت بشكل كبير جدا، هذه السماعات راح تخليك تسمع أدق.
2: صح.
1: أدق شيء موجود في المسمع اللي أنت قاعد تسمعه والمقطع الصوتي اللي قاعد بتسمعه، حتى تبدأ توصل إلى مرحلة أنك أنت تقارن ما بين مقطع صوتي ومقطع صوتي آخر، ما بين جودته. صح. من قوة العزل اللي أنت قاعد بتشعر فيه. خلينا نقول كمان بصراحة الآن النقطة المهمة اللي بصراحة ذكرها التقرير، أنه فعلا الآن حتى أماكن المذاكرة ما عادت مثل أول ترى.
2: إيه نعم.
1: يعني اليوم بتلاقي مثلا أحد قاعد بيسمع تسجيل لمحاضرة مسجلة عن طريق السماعات، فهذا الشيء بصراحة خلى الواحد يعني أنه يعتمد على مثل السماعات عشان يكون في كل مكان هو متاح.
2: التقنية نعمة يا لولو.
1: أكيد طبعا.
2: متواصلين معاكم، روح لفاصل قصير مع محمد ونرجع لكم إن شاء الله ما آخر جزئية من حلقتنا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: ورجعنا لكم مستمعينا في القسم الأخير من برنامج استوديو 20، وراح نروح مباشرة لرسائل اللي وصلتنا. هذه رسالة من حسين اللي يقول مساء الخير، يقول بالنسبة لورطتكم أنا عن نفسي راح أتبع نفس الأسلوب اللي قال عليه عمار، وهي أتوقع الشيء الأمثل اللي راح ينقذنا من هذه الورطة. شكرا لك على التفكير خارج الصندوق، يعطيك العافية حسين، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هذه رسالة من محمود اللي يقول مساء الخير، يقول أنا عن نفسي راح أتكلم عن الموضوع وأحاول أموه وأحاول أبين بلغة الجسد ترى إنه في شيء غلط في الموضوع، إلين ما هم يفكروا شوي أكيد راح يعرفوا إنه في خطأ، لأن الشخص اللي قاعد برا أكيد ما راح يسكت وراح يقول لهم ترى أنا اللي مقصود مو الشخص اللي داخل الاستوديو. وهنا راح

0: يضطروا هم بنفسهم يطلعوا الفاصل ويتخذوا القرار المناسب، وممكن بعد كده يرجع هو يدخل ويكمل اللقاء. أوكي محمود، وجهة نظر كمان جميلة. طيب هذه رسالة كمان من إبراهيم اللي يقول تحية الفريق العمل، يقول بالنسبة لهذه الورطة أنا أقول إنها هي ورطة صعبة، ولكن أنا أشوف إنه الشخص يحاول إنه هو يجاوب على الأسئلة بشكل مقتضب جدا لين ما يعرفوا إن أنا ما عندي سالفة ويخلوني أمشي. أوكي طيب. طيب كمان هذه رسالة من صالح اللي يقول تحية لكم، ويقول أما بالنسبة لهذه الورطة أنا راح أقول لهم بعض المعلومات الخفيفة عن الآي تي للأشياء اللي أنا جاي أصلا عليها.
1: زي أسماء
0: أي قال حقول أتكلم معلومات عن الآي تي وهي الشيء اللي أنا جاي عشانه، يقول وبعدين أقول لهم أنتوا تعرفوا أنه عندكم هنا كنز في الاستوديو وأكيد راح ينضم إلينا وهو اللي راح يقدر يحل كل هذه المشاكل، وهو سمي فلان الفلاني إن شاء الله يكون جاهز ينضم لنا ويعطينا من خبراته. الله
1: حلو
0: مرة جميل بصراحة يا صالح، عجبني الرد. طبعا هذه كمان رسالة من زياد اللي يقول مساءكم ورد، يقول بالنسبة لي أنا أقول أنه الإنسان لابد أنه هو يكون صريح ويقول يكون صريح ويقول الشيء كما هو، وأقول لهم حدث خطأ، ترى أنتم عارفين أنه اسمي يشابه اسم الخبير اللي أنتم تقصدونه، أتمنى ينضم لنا وينورنا بالاستوديو عشان أنا وإنتوا نستفيد من خبراته.
1: جميل
0: الله
1: سلام.
0: أكيد طبعا. في رسائل كثيرة حلوة جاتنا، ولكن نعتذر لكل الأشخاص اللي ما قدرنا ناخد رسائلهم، نحن نوعدكم نعطيكم مساحة أكبر إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: شوفي إحنا قلنا حنقول القصة الحقيقية لهذه الورطة، لكن ما عندنا وقت نأجل هذه القصة، ممكن نقولها في حلقتنا الأسبوع القادم
0: إن شاء الله.
1: لكن هي القصة مشوقة وحقيقية وحصلت في بالفعل في أحد القنوات العالمية. شكرا لولو عبد الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك أسامة الغريبي يعطيك العافية.
1: شكرا محمد وافي كان معانا من الإخراج،
0: والشكر أكيد موصول لكم مستمعينا، أنتم على طيب المتابعة، نشوفكم على خير الأسبوع المقبل في أمان الله.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: وش صار؟ وش جه؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم.
4: يا

0: جدة اف ام على هواك. بانوراما الآن على جدة اف ام.
1: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والفرح والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأ مشوارنا معاكم في الحين. بانوراما بدأ وحيستمر لنا الساعة 11 على أثير إذاعة جدة، معي أنا روان عاشور من الإخراج محمد وافي، منورنا اليوم محمد، والكثير من الأخبار الفنية والزوايا المختلفة في حلقة السبت. عندنا سبوتلايت، عندنا نيو ألبوم، عندنا كمان فقرة ميدلي وثروباك، وعندنا كثير من الأخبار، عندنا فقرة إيش صاير اللي ما أخذناها أمس كمان حناخدها اليوم، يعني حنشوف إيش في ألبومات جديدة، إيش في أغاني جديدة نازلة، إيش في أخبار جديدة، وكمان عندنا فقرة ميدنايت اللي هو الفيلم اللي اخترنا لكم إياه لسهرة السبت. فهوعدكم بساعة فنية تكون جميلة ترضيكم وترضي أذواقكم. كم ثروباك ما تعرفوا عنها حقولها في وقتها، ومدلي كمان برضو من الفقرات الجديدة اللي معانا انطلقت هذا الموسم. حنروح لأول فاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد أبداً.

فاتهم عن تقديرهم لتجربة التعاون مع عبد المجيد عبد الله وأشادوا بحرفيته والطريقة اللي قدم بيها أعمالهم بصوته. كمان من ضمن الفنانين اللي بيستعدوا لطرح ألبوماتهم الجديد الفنانة رحمة رياض كشفت عن استعدادها لطرح ألبوم جديد وأكدت أنه موعد إطلاقه كيكون قريب وقالت باختصار عندي ألبوم حينزل قريب إن شاء الله وكده بتفتح الباب قدام عودة مرتقبة لها بأعمال غنائية جديدة خلال الفترة الجاية. كمان الفنانة سميرة سعيد قربت أنها تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد بشكل رسمي. هذا الألبوم اللي بيمثل عودتها لساحة الألبومات مجددا بعد ما غابت عنه 11 سنة من لما أطلقت أو طرحت آخر ألبوم لها عام 2015 اسمه عايزة أعيش. طرحت ألبوم كمان اسمه إنسان آلي قبل سنتين فيها الأغاني المنفردة، يعني ما كان بنظام الألبوم، كانت الأغاني المنفردة جمعتها في هذا الألبوم. الحين العمل الجديد أو الألبوم الجديد بيشهد تعاون كبير بين سميرة سعيد والملحن عمرو مصطفى اللي تربط فيها علاقة صداقة قوية. حيقدم ألحان كثيرة من أغاني الألبوم، ما تحدد بشكل نهائي عدد الأغاني اللي حتكون في الألبوم ولا تاريخ الإصدار، لكن قريبا جدا حيتحدد وأكيد حنوافيكم بالتفاصيل. كمان من ضمن الفنانين الفنانة هيفاء وهبي أطلقت هي فيديو كليب لأغنيتها الجديدة اسمها سيبو، حتكون ثاني أغنيات الألبوم المنتظر ميجا هيفاء، وكده بتواصل طرح أعمال هذا الألبوم تبع عن سيبو. سيبو سيبو هو اسم العمل بعد أسابيع قليلة من ما طرحت أغنيتها الأولى في ألبوم ميجا هيفاء اسمها نغا، طرحتها في نهاية شهر آب ووصفتها أنه كانت أغنية ناجحة وأشاد بها جمهور هيفا. الفنانة التونسية لطيفة كمان أعلنت عن مفاجأة فنية جديدة من ألبومها شبهي بالملي وكشفت عنها، يعني هتكشف عنها في الفترة الجاية، بس قالت إنه في مفاجأة جميلة جدا في هذا الألبوم حيكون وانتظروها. طبعا هذا الخبر اللي تفاعل معه الجمهور. شمس الغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم دشنت ألبومها الغنائي الجديد شو ما صار وطرحت أولى أغنياته عنوان الأغنية اشتقت لك وطرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وكمان طرحتها على مختلف منصات الاستماع الرقمية. هذه الخطوة اللي لقت اهتمام واسع من الجمهور اللي كان منتظر عودة شمس الأغنية بفارغ الصبر وكان حابب يسمع أعمالها الجديدة. طرحت نجوى كرم حملة ترويجية عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركت جمهورها مجموعة من المواد المرتبطة بالعمل واترقب الجمهور بشغف هذا العمل اللي طرحت أولى إصداراته. من الأسماء صراحة اللي طرحت ألبوم أو قربت إنه هي تطرح ألبوم واللي استغربت الاسم صراحة، يعني صراحة استغربت الاسم، الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني. يعني هي تتوقف مرة طويل، رجعت الفنانة اللبنانية للساحة باسكال مشعلاني وقالت إنه ألبومها الغنائي الجديد قريب وحتستعد لطرحه في نهاية شهر أكتوبر بالتزامن مع الانتهاء من تصوير محتوى. يعني هي قاعدة تصور كم أغنية على طريقة الفيديو كليب، وقالت باسكال إنه وأنا سعيدة جدا بهذه العودة وإن شاء الله أنه يتحقق نجاح واسع. وكمان هي أطلقت قبل فترة أغنية اسمها كيفك حبيبي وأكدت كمان أنه هذه الأغنية برضو لقيت تفاعل واسع من جمهورها. آخر خبر عندنا في ألبومنا اليوم، النجمة التونسية أمي مطالب بتستعد لطرح ميني ألبوم جديد من إنتاج شركة روتانا اللي كشفت بدورها عن قرب طرح الميني ألبوم اللي بيضم 4 أغاني من ألحان وتر في تعاون جديد يجمع أمي مطالب بالملحن وسط ترقب من جمهورها للأعمال الجديدة. هذا الإصدار جاء بعد مجموعة من الأعمال اللي قدمتها أمي مطالب وحققت حضور لافت عند الجمهور الخليجي اللي بينتظر أكيد الكشف عن بقية تفاصيل الميني ألبوم وموعد طرحه رسميا. طيب حنروح نسمع عبد المجيد عبد الله في أحدث أغاني من الألبوم. الأغنية جميلة، أغنية طلبتك أتوقع اسمها، من الأغاني الجميلة اللي في ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. نسمعها ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية لكل بيسمعنا عبر الأثير أو بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو بيسمعنا كمان عبر تطبيقات الإذاعة، تطبيق سعودية راديو بلس أو تطبيق الأولى. يا هلا وسهلا فيكم كلكم. في فقرة إيش صاير عندنا أسماء تصدرت الترند الأسبوع هذا، يعني بداية الأسبوع كان في أسماء كثير تصدرت الترند. عندنا بهاء سلطان، أصالة، جوليا بطرس، ومحمود عبد المغني، وهيفاء وهبي. بهاء سلطان تصدر الترند وكان حديث الجمهور هذا الأسبوع بعد ما تعرض لحادث سير على طريق وادي النطرون العلمين وهو راجع من الساحل الشمالي. اصطدمت سيارته بونش كان محمل عربة غولف، هذا اللي تسبب في تهشم السيارة وأصيب بهاء بكدمات مختلفة، بس الحمد لله ما كان في أي كسور أو إصابات خطيرة. راح المستشفى وخضع لعدد من الفحوصات وجلس في المستشفى 24 ساعة وغادرها بحالة مستقرة، وطمأن جمهوره وقال لهم انه هو بخير وفي افضل حال، واعلن كمان عن استعداده للقاء جمهوره في تونس في الحفلة المقبلة. وكمان زي ما قلنا امس انه بهاء حيكون عنده الاسبوع القادم حفلة في جدة، حيقابلهم على مسرح بنشمارك. والتصريحات اللي اشارت انه الارهاق الشديد وقلة النوم هم اللي سببوا تعرض الفنان لغفوة مفاجئة بسبب هذا الشيء صار الحادث، لكن انتهى على خير وبهاء في حالة صحية جيدة. كمان من الناس اللي تصدروا الترند الأسبوع هذا كانت أصالة نصري. أصالة عندها تصدرت الترند اللي كم خبر، يعني كم سالفة. أولها كان خطوبة ولدها الأسبوع الماضي، احتفلت النجمة بهذه الخطوبة وسط أجواء عائلية. كمان تصدرت الترند بسبب الألبوم السوري اللي قدمته واللي ضم 14 أغنية تقريبا كلها من التراث السوري وبكافة محافظات المنطقة، يعني من دير الزور، من لدقية، من طرطوس، من دمشق، حلب، حمص، يعني من كافة المناطق كان هذا التراث اللي قدمته أصالة. كمان هذا الأسبوع عندها حفل يوم 17-19 سبتمبر، حتعود للغناء في سوريا بعد غياب استمر تقريبا 15 سنة. حتقدم في حفلتين في صالة الفيحاء بدمشق. الحملة كان عنوانها عودة أصالة وبرعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين. كمان الأشياء اللي خلاها تتصدر الترند تقريبا إنه في ناس ما كانوا راضين بهذه الحفلة أو هذه العودة، وكان في شوية تخريب لهذه الحملة. فبكده تصدرت الترند بأنه هو خبر ترند في ثلاث أخبار، يعني فدايما صولة مختلفة. من الفنانين كمان اللي تصدروا الترند الأيام الماضية وستيل هو متصدر الترند الفنان والممثل المصري محمود عبد المغني. كان في جدل واسع بعد تصريحات وانتقادات توجهت له، صارت يعني كان نقد خفيف في برنامج حواري صار موجة من دعم النجوم لمحمود عبد المغني. كان حديث مواقع التواصل الساعات الماضية والأيام الماضية لأنه تعرض لانتقادات خلال حلقة من برنامج بيقدم مصانع محتوى اسمه محمد طاهر، وحضروا الناقد الفني اللي هو أستاذ طارق الشناوي، وكان في حديث عن نجومية محمود عبد المغني. فهنا طارق قال إن هو بس موهوب بس ما هو نجم شباك وأنه ما بيحقق النجاح. بعد كده صار في تعليق ساخر من الحضور حول الفنان إنه هو ما هو من الفنانين الكويسين أو إنه الفاشلين خلينا نقول. بعد كده انطلقت حملة إعلان وتضامن مع الفنان ودافعوا عنه وعن تاريخه. تقريبا أغلب نجوم مصر شارك فيها من أبرزهم محمد إمام، حماد هلال، حسن الرداد، محمد جمعة، وكمان نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي برضو رفض الإساءة لنجوم الفن أو الانتقاص منهم. بعد كده محمد طاهر حذف المقطع وقدم اعتذار لمحمود عبد المغني، اختار هو السكوت وقال تعليق ساخر انه الطباخ الشاطر كله بيحلف بخلطته، يعني الناس يفهموا انه هو شاطر ويعني ما له في كلام الناس. فحملة الانتقادات صارت حملة دعم كبيرة لمحمود عبد المغني واسمه صار واحد من ابرز الاسماء المتداولة فنيا الايام الماضية. كمان الفنانة جوليا بطرس تصدرت الترند وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي الايام الماضية. جوليا بطرس يعني من زمان غايبة عن الساحة وغايبة عن المشهد، وظهرت مؤخرا في
في حفل زفاف ابنها. جوليا خطفت الأنظار بلحظة عاطفية، كنا نتمنى أنه هي ترجع للساحة مرة تانية من أجمل الأصوات اللبنانية واللي بتغني فصحى كمان جيد جدا. جوليا بطرس خطفت الأنظار بلحظة عاطفية بعد ما غلبتها الدموع، بتتكلم عن ابنها، يعني كانت جميلة جدا، يعني حتى طلتها كانت رائعة. واللافت في الحفل أنه شهدت حضور عدد من النجوم بينهم هيفاء وهبي وأحمد سعد. أحمد سعد على فكرة يعني كان شوية كده متصدر الترند، كان قال كم إف وموقف طريف مع جوليا، وهيفاء وهبي كمان من الناس اللي تصدرت الترند برضو بعد سقوطها في المسرح في الحفل يعني، وكانت أكثر اللقطات مشاهدة وانتشار لما كانت مندمجة في الغناء وتفاعلت مع الحضور، اختل توازنها وسقطت، بعدين استعادت توازنها وما تعاملت مع الموقف إن هو محرج أبدا، حولته اللقطة طريفة وقالت في الفيديو، هي شاركت الفيديو نفسه مع الجمهور لأنه كان منتشر جدا، وقالت وقعت بس وقعت في أيادي أمينة، إنه اللي سارعوا بمساعدتها كانوا أمينين. هذه هي أخبارنا ترند وأخبار الفنانين اللي طالعة ترند الأسبوع. هنسمع صولة ونرجع لكم، خليكم على السماء.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفقرة سبوت لايت. في سبوت لايت بنسلط الضوء على ابرز واحدث الاخبار، اخبار الدراما التركيه. عندنا الجمهور الدراما التركيه بيستعدوا لانطلاق الموسم الجديد من مسلسل المنظمه. تشكيلات وسط حاله من الترقب لمواصله احداث العمل اللي تجمع بين الاثاره والتشويق والعمليات الاستخباريه. بحسب ما تم تداوله، من المقرر انه يبدا العرض الموسم الجديد يوم 20 سبتمبر، وحيعود المسلسل بحلقات جديده وتطورات منتظره في مسار الشخصيات والاحداث. طبعاً اللي متابع المنظمة أو تشكيلة هو من الأعمال التركية اللي حققت حضور لافت عند الجمهور العربي، خصوصاً مع اعتماده على أجواء الأكشن والمهمات السرية والصراعات المتلاحقة. بيرجع المنظمة في الموسم السابع له، والدور أحداثه في عالم الاستخبارات والعمليات السرية، وبيركز على الفرق اللي بتنفذ مهمات خطر لحماية البلاد وسط مصارعات ومطاردات وصراعات وخطط استخبارات متشابكة. حينعرض العمل على قناة TRT ويستمر في موسم السابع مع تغييرات كبيرة في القصة وفي الطاقم. حتشهد القصة قفزة زمنية مع استمرار ألتاي اللي هو تولغا ساريتشا في مركز الأحداث، وحيدخل عدد كبير من الشخصيات الجديدة للقصة. في كمان من الأخبار، بعد موسم أول حافل بالأسرار والخيانة والحب، المسلسل التركي ورود الذنوب هيرجع بموسمه الثاني الليلة. طبعا جولار فيغونهلار يستأنف العمل أحداثه من النقطة الأكثر إثارة في نهاية الموسم الأول، لما تحولت استعداداتهم سرحات وزينب للزواج إلى كابوس بعد ما ظهرت حقائق قلبت حياتهم رأسا على عقب. مراد ديلدريم بيرجع بدور رجل أعمال سرحات إلى جانب جيمري بايسل اللي بتقوم بدور زينب. تواصل رحلة البحث عن قدر تعبتنا صراحة الموسم الأول كله وسط أسئلة كبيرة بيطرحها الموسم الجديد، والأحداث اللي بينتظرها الجمهور، خصوصا أنه الموسم الثاني بيشهد انضمام شخصيات جديدة، وحتكون في مفاجآت يعني للجمهور. الحلقة الأولى من الموسم الثاني حتنعرض اليوم، أو انعرضت هي الساعة 8. طبعا اللي بيتابعوا التركي المترجم في المنصات، الحلقة الثانية يوم تترجم أو تدبلج، لا تترجم، وبكرة حتكون مترجمة موجودة. كمان في تغيير مفاجئ في أبطال المسلسل التركي تشركن أو مسلسل القبيحة، بعد ما تعرض الفنان التركي تشيتين لوعكة صحية ودخل المستشفى عشان يتلقى العلاج، وقرر أنه يتولى الفنان تامر ليفنت دوره في المسلسل بشكل مؤقت. حيجسد تيكندور في العمل شخصية أوكيش، بس ما قدر، أو اللي هو خلينا أقول لكم اسمه، أصلا اسمه تشيتين هو اللي كان حيمثل الدور ده، بس ما قدر يبدأ التصوير بسبب تدهور حالته الصحية. قرر فريق الإنتاج تأجيل مشاهده والاستعانة بالفنان تامر ليفنت عشان يجسد الشخصية ألين تتحسن حالته ويعود مرة تانية. تشركن أو القبيحة من الأعمال الدرامية الجديدة، هي في موسمها الثاني على فكرة، بتدور قصته حول مريم، الفتاة اللي فقدت عائلتها في سن مبكرة، نشأت في أحد الأحياء الفقيرة، وبتعود حياتها إلى قصة حب قديمة مع قادر اللي بيجسد دوره الفنان شاغلار أرتغل، ويطلب منها الزواج. بعدين حتبدأ سلسلة من الأسرار والصراعات والحسابات المالية.

هي المسلسل جميل للناس اللي حبوه وتابعوه بيستنوا الموسم الثاني. كمان عندنا البحر سوف يفيض بعد نجاح موسمه الأول بيعود إلى موقع التصوير استعدادا لموسمه الثاني. أمس الجمعة بدأت عمليات تصوير الموسم الجديد والشركة المنتجة شاركت الجمهور الكواليس الأولى من تصوير الموسم الثاني بمشاركة أبطال العمل أولاشتونا ودينيس بايسال وأفا يامان. المسلسل بيعود لاستكمال قصة الصراع بين العائلتين فورتونا وكوتشاري وسط أجواء درامية تجمع الحب الانتقام والأسرار العائلية. وكمان في أحداث جديدة وشخصيات جديدة هتقلب موازين العمل. هيرجع العمل الجمعة القادمة 18 سبتمبر إذا يعني استمروا على نفس القناة وعلى نفس العرض المعلن عنه. كمان فيلم تحت ومسلسل تحت الأرض حيرجع بموسم الثاني مع انضمام عدد من النجوم الجدد إلى فريق العمل. أعلنت القناة العارضة للعمل إنه الموسم حيشهد انضمام الفنان إسماعيل حاجي أوغلو والنجمة شكران أوفالي إلى جانب أزرا أكسو وأكرام تامر في الوقت اللي بيستمر فيه أبطال العمل الأساسيين من بينهم دينيس جان أكتاش وأوراز كايجيلا ودي فريم أوسكان. المسلسل حيواصل قصته اللي تجمع بين الدراما الأكشن والصراعات العائلية في عالم الجريمة كمان. والحلقات الجديدة حيكون فيها برضو تغييرات جذرية مع دخول الشخصيات الجديدة. الموسم الأول انتهى يوم 20 مايو، لكن القناة ما أعلنت الموعد الأساسي الرسمي لعرضه الموسم الثاني، اكتفت بالإشارة أنه حيرجع قريب وبدأوا في تصوير الموسم الثاني. يعني هذه أبرز الأحداث والأعمال اللي حتنعرض هذه الأيام للي بيستنوا أخبار الدراما التركية.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية الكل بيسمعنا عبر الأثير واللي بيسمعنا عبر تطبيق سعودية راديو بلس أو تطبيق الأولى أو حتى على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. جينا الفقرة جديدة هذا الأسبوع حنبدأ معاكم فيها، اسمها ثروباك. في هذه الفقرة بنتكلم فيها عن أو بنسترجع فيها الأغاني ونفتح معاها باب الذكريات والحنين. يعني في أغاني بترجع لك إحساس كامل من أول جملة، مو لأنها قديمة، لأنها ارتبطت بمرحلة وذكريات وأشخاص. من الأغاني اللي اخترناها لكم اليوم أغنية إذا ناوي تروح للفنان عبد الله السالم اللي ظهرت في عام 2009 وكانت ترند هذيك الفترة. إيش الثروباك اللي رجع لكم لما تسمعوا هذه الأغنية؟

0: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفقرة ميد نايت. في ميد نايت حنرشح لكم اليوم سلسلة أفلام تيكن من الأفلام الجميلة. إذا كنتم من عشاق أفلام الأكشن والإثارة ما رح تنسوا الجملة الشهيرة اللي انقالت في هذا الفيلم: لدي مهارات خاصة جدا. جملة ارتبطت باسم بفيلم بهذا الفيلم الأمريكي وأصبحت واحدة من أشهر أفلام المطاردات والإنقاذ. سلسلة تيكن اللي تقدمت فيه 3 أجزاء من بطولة النجم ليام نيسن في شخصية العميل السابق بريان ميلز. بداية السلسلة كانت عام 2008 مع الجزء الأول من تيكن، لما سافرت بنت كيمي لباريس قبل ما تتعرض للاختطاف على يد شبكة للإتجار بالبشر. برايان يمتلك خبرة طويلة في العمليات الأمنية، حيبدأ سباق مع الزمن عشان ينقذ بنته. الفيلم اعتمد على إيقاع سريع ومطاردات ومواجهات متواصلة. نجح طبعا ليام في تقديم شخصية الأب بطريقة مختلفة، أب ما عنده قوة خارقة لكنه بيعتمد على خبرته وإصراره للوصول إلى بنته مهما مكان الثمن. هذه السلسلة الأولى تيكن 1. تيكن 2 كان في عام 2012، رجع برايان ميلز في هذا الجزء. انتقلت الأحداث إلى إسطنبول، كان بيقضي بعض الوقت مع بنته وزوجته السابقة، لكن الماضي بيرجع من جديد. بيسعى أفراد من عائلة أحد الأشخاص اللي قتلهم في الجزء الأول عشان ينتقموا منه، وبيلاقي نفسه في مواجهة جديدة، لكن الخطر هذه المرة ما بيهدده وحده، بيوصل لعائلته من جديد. هتبدأ مطاردة جديدة بين شوارع إسطنبول وأحيائها. الجزء الثالث تيكن 3 صدر عام 2014. هنا القصة بتاخد مسار مختلف، ما بتبدأ بعملية اختطاف لكن بيلاقي نفسه متهم في جريمة ما ارتكبها، وبيكون هنا في هذا الجزء مطارد من الشرطة. في الوقت اللي هو بيحاول يكتشف فيه الحقيقة ويحمي عائلته، يتحول الفيلم من قصة إنقاذ إلى مطاردة وإثبات لبراءته. برضو بتستمر المواجهات والأكشن في هذا الفيلم، اللي طبعا السمة الأساسية لهذه السلسلة طبعا اللي هي الأكشن والإثارة. يعني بين عام 2008 و 2014 قدمت سلسلة تيكن 3 أفلام، خلت شخصية برايان ميلز اللي بيقدمها الفنان ليام نيسن واحدة من أشهر الشخصيات في السينما الحديثة، من أشهر شخصيات الأكشن تحديدا، ورسخت ليام نيسن كأحد أبرز نجوم أفلام الأكشن، خصوصا لما بيقدم شخصية الأب اللي ما بيتوقع وقف قدام أي خطر يتعلق بعائلته.
1: I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.

0: good luck.
1: A friend gave this to me. It's Albanian. You mind translating it?
2: My thoughts. Good luck. Good luck.
0: Good luck. Good luck.
3: Good luck.
1: You don't remember me. We spoke on the phone 2 days ago. I told you.
4: المسمع اللي سمعناه كان من أبرز اللحظات اللي كانت في أحداث الفيلم لما عرف المجرم اللي هو بيدور عليه من كلمة good luck في المكالمة اللي صارت، ولما طلب منه هو يترجم له نص كان مكتوب بالألماني، لما رجع قال له good luck هنا اكتشف شخصيته. فهذا المقطع ما ينتسى لأنه هو قال له لما أنا حدور عليك ولما حلاقيك حقتلك، فقال له انت ما تذكرتني انا قلت لك حق. يعني كان المهم انه سلسله المسلسل ده الفيلم هذا 3 أجزاء اللي تقدمت فيه 3 أزمات، لكن القاعده الاهم لا تعبث مع برايان ميلز لانك ما تعرف حجم المهارات اللي بيمتلكها هذا الشخص. طيب انا يعني ممنون لكل اللي عم يتواصل معنا، اكيد انا عارفه انه في عم تتواصلوا معنا على الواتساب، لكن في مشكله تقنيه في الواتساب عشان كده انا ما قريت رسائل. ما هو لا تفكروا باب انه انا ما طنشت او ان انا ما اهتميت، لكن والله من امس كان في مشكله عندي في الواتساب تبع البرنامج فما قدرت اقرا رسائلكم، لكن متوقع من الناس اللي رسلوا وببارك لهم، هم عارفين ببارك لهم ليه، وشكرا لكل اللي تواصل معنا اكيد، وإن شاء الله يا رب دائما تكونوا مبسوطين وفرحانين وأموركم تكون طيبة. أنا حقول لكم أنه فقرة كوبليه ما هي موجودة معانا هذا الموسم، كانت بدالة فقرة ثروباك، لكن حنختم بفقرة جديدة وجميلة وإن شاء الله يا رب تعجبكم. حنبدأ فيها اليوم أول مرة فقرة ميدلي، حنختار كل أسبوع فنان ونأخذ له ميدلي من أغاني كده اللي أنتوا بتحبوها. اليوم قررت أنه تكون البداية مع السندباد واخترنا ميدلي حلو، يا رب يعجبكم وتنبسطوا فيه. أنا دايما بكون مبسوطة معاكم، ويا رب بانوراما يعجبكم دايما وتنبسطوا في بانوراما، والساعة الفنية اللي بنقضيها سوا بيتنال على إعجابكم. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج لمحمد وافي اللي نورنا اليوم، شكرا لك زميلنا محمد، وكل التحايا لكم أنتوا كمان مستمعين، كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير، نلتقي فيكم على خير إن شاء الله.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي. النصر راحت شخصيته، حامل اللقب يتعادل مع الخليج. زعيم الغضب والنجوم يضرب التعاون بقسوة ويمطره بسداسية. الشباب ضايع والفرح غايب، تعثر جديد يزيد المواجهة.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. من فريق اكتسح كل شيء إلى فريق صراحة يجيب الكآبة هو يلعب. أتكلم على فريق النصر. كان في إنذارات في الموسم والناس نايمة في العسل. فنيا يجيب الكآبة وأنت تتفرج على النصر. هذا النصر الموسم الماضي، هذه الأسماء اللي كانت تلعب. هل المشكلة بس في رحيل جيسوس وتواجد إنجي؟ ناس تلعب على الواقف، ها كأنك في مباراة اعتزال يلعبون على الواقف، على راسهم طبعا رونالدو على الواقف. على النقيض الزعيم إذا ضرب بعنف ستة وخارج أربعة. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن محمد الدايه. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو ودي، أهلا وسهلا.
0: ضحكة ذي غريبة ترى عليك الضحك
2: علي؟
0: والله سلطان مساء الخير.
2: مساء النور عليك وعلى الزملاء وعلى المشاهدين.
0: سيء النصر ولا سيء قليلة بس؟
2: سيء شوي سيء، لكنه يعني أنا قلتها من أول وأقولها الحين، مؤشر القلق صار يزيد شوية بأنك تخسر بطولة، بأنك يعني من المرشحين لبطولة الدوري. طبعا هالكلام أنا قلتها لك من البداية،
0: أنت مرشح الهلال من أول ومخلص
2: شفت. فرغم أن النصر كان هو اللي يقدم مستويات ويقدم أشياء، لكن ماني متفائل مع إنجي صراحة.
0: طيب برجي لك
2: نرجع مفصل. لها بعد.
0: مساء الخير عبد العاطي.
3: مساء الخير أبو الوليد.
0: يوم ممتع ها؟
3: جدا الهلال صراحة،
0: للهلال صراحة وتعادل النصر
3: اي صراحة
0: وتعادل الشباب بعد
3: يوم جميل لا صراحة اليوم الهلال متعنا صراحة
0: متعنا. ابو احمد سلطان الاحياني دكتور مساء الخير.
4: مساء الخير ابو وليد، مس عليك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: وضحت الصورة؟ صورة التتويج في النهاية ولا لسه؟
4: بدري، ولكن الهلال مرشح مثل ما ذكرنا سابقا، هو المرشح الاقوى والاعلى على مستوى العناصر حتى على مستوى الحضور الفني. فاعتقد انه وين تعثر في الجوله الماضيه ولكن يظل هو المرشح الاول لما يمتلك اول شيء من جوله عناصر وجوده بديل.
0: والله احنا ننتظر نشوف ايش حيصير في الجولات القادمه بكل تاكيد. بس في خبر سريعا، تزكيه الامير عبد العزيز بن ترك الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي لولايه جديده. زكت الجمعية العمومية 15 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي لاستضافة اللجنة الأولمبية والبرالمبية السعودية اليوم في محافظة الطائف صاحب السمو الملك الأمير

0: عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود رئيس الاتحاد، الولاية الجديدة لجانب تزكية مجلس إدارة الاتحاد الفترة 2026 حتى 29 بالتوفيق لسمو الأمير. نتائج اليوم التي لعبت في دوري روشن، هذه نتائج المباريات. التعاون والهلال 6-0 الهلال، يا الله. الشباب والفيحة 0-0. الخليج والنصر 1-1. محمد الدعية على التعاون والهلال.
1: التعاون والهلال أول شيء مبروك للزعماء، الصدارة والفوز اليوم بنتيجة كبيرة. المفروض النتيجة هذه يا خالد من الشوط الأول أصلا 6، مش الشوط الثاني. يعني احنا متصدرين لا بالنقاط، متصدرين أكثر فريق ضيع فرص صراحة، فرص محققة وسهلة جدا على نجوم زي نجوم الهلال.
0: وش أكثر شيء عجبك في الهلال اليوم؟
1: أنه اللعيبة اللي داخل الملعب صار الواحد يعطي 200%، والأهداف اللي مسجل الأهداف مين؟ واتكنز، والثاني مار تنلي. يعني أعتقد هذولهم كلهم يا خالد رجعوا،
0: هم جايين عشان كذا،
1: هم جايين عشان كذا بس. لكن أعتقد أنهم أفادهم النقد اللي جاء بعد مباراة نيوم. بعد مباراة نيوم الكل جمهور الزعيم صار عنده شك، لكن اليوم أثبتوا أنهم صفقات ناجحة إن شاء الله، وأنهم قادمين أنهم قادمين إن شاء الله للإنجازات وبطولات للزعيم. يمكن الكل مرشح الهلال بطولة الدوري، وهذا شيء طبيعي على اللاعبين اللي جلبهم الهلال. أعتقد أنه الهلال الآن متكامل، ولكن طبعا احنا قلنا مباراة اليوم جزء كبير أنزاقي والجزء الثاني اللاعبين. اليوم أعتقد أن اللاعبين أثبتوا أنه لو ما عندهم مدرب ممكن يلعبون داخل الملعب، وهذا اللي انا اقصده مباراه النيوم.
0: يعني سبب خساره نيوم انزاجي وسبب فوز الهلال اليوم اللاعبين.
1: انا قلت لك نسبه كبيره انزاجي، يعني 70% و30% تحملوا اللاعبين داخل الملعب.
0: واليوم
1: اعتقد انهم رجعوا لجمهورهم ثقتهم بهم انفسهم كلاعبين داخل الملعب. طيب. وانزاجي ان شاء الله يتعدل ان شاء الله، مدام انا شفت
0: هاي السته ويتعدل، مدام انا شفت
1: فيه نواف التمياط اليوم في الملعب. أي. اعتقد هذا شيء يبشر بالخير.
0: موجود من اول نواف؟
1: لا ما قد شفته انا ما قد شفته صراحه في الملعب، ما قد شفته
0: موجود من بدايه السنه،
1: ما قد شفته بالملعب. انا
0: خلاص اعلن مجلس الاداره انه موجود من اول. دكتور، مباراه الشباب والفيحة في فريق يستحق الثلاث نقاط ولا نقطة وكفاية بس؟
2: لا، أفضلية للشباب، أفضلية للشباب، ولكن الشباب على المستوى الهجومي لا يستثمر الفرص. الشباب كان أكثر وصول، أكثر خطورة، أكثر صناعة الفرص، ولكن الحال الهجومي لا زال اللعب الفردي فيه هو الأغلب، وإن كان بطريقة ودرس فني جديد. يعني هذه المباراة بال4-4-2، ولكن لا زال الفريق دفاعيا سهل اختراقه، وكذلك هجوميا اللعب الفردي هو يحبط اي فرص هجوميه للفيحة. واضح اسلوبه، واضح طريقه تنظيم الدفاع كان جدا مميز. التحولات الهجوميه كاد ان يسجل التقدم على الشباب.
0: طيب، الى الخليج والنصر. استاذ تامر، خذ راحتك، انت تحذر. هذه الفاس اللي وقعت في الراس ولا لا بعد فيه اعلى؟
3: انا اعتقد النصر بلا روح، و ما حدث اليوم يعني شيء عجيب صراحة. الخليج ترى أعتقد أخذ نقطتين في السبع جولات هذه، واليوم الثالثة له، يعني مع أبها وأعتقد الشباب، ولا لا خالد؟ أعتقد يعني النصر اليوم لا ثنائيات، أظهرة بعيدة عن الأجنحة، تباعد، يعني صراحة أنانية في الكورة، اللعب الصعب وانت ما انت قاعد تلعب السهل، وتكون عندك هدوء في نقلك للكورة اللي انت كنت متعود وميزتك من الموسم الماضي. اليوم شفنا لعب سريع ولعب فوضوي، ما حتكلم على بس تنظيم دفاعي والاشياء اللي احنا شفناها من انفرادات. انا استغربت متى يسجل الخليج، كنت اقول متى يسجل الشوط الاول، يعني 30 دقيقة
0: محظوظ،
3: اربع فرص، محظوظ انه محظوظ بهذا التعادل، والله محظوظ. يعني مش في قوة وحلول و يعني إمكانيات الخليج بقدر ما هو سوء في الفريق النصراوي. النصراوي فوارق يعني موجودة عنده من اللاعبين. اليوم الأجواو، الأماني، الفريق كله اليوم حتى الوسط، يعني طريقة المدرب يلعب بأربعة قدام ويضيف لهم محورين قدام يلعبون، يعني حتى التشكيلة اليوم سيما كان مفروض تلاعبه، هو الوحيد اللي سريع بين عبد الإله وبين مارتينيز. اليوم الخيبري كنا نكرر ونقول مبارياته مو مع الفرق السهلة ذي، مفروض أنك ما تلاعبه. حتى أنت كفريق في الكرات الثابتة أخطاءك كثير.

0: يعني النصر لازم يتحركون، النصر لازم يكون هناك انه الفريق يعيش مشكله.
1: ايش المشكله؟
0: اقول لك الفريق يعيش مشكله، مش مو مصدقين اللاعبين انهم في مشكله. الفريق ما في روح، ما في حماس، ما في تكتيك زي الناس اللي يساعد اللاعبين.
1: من يتحمل هذه اللفه كلها اللي قلتها؟
0: والله يا خالد المدرب، انا اشوف مدرب لا يبدا بتشكيله معينه ولا يرجع وتغييراته ما اعرف يعني كانك تقول هذا ما هو فريق اللي حقق الدوري الموسم الماضي.
1: طيب نادي التعاون اعلن الان ان التعاون ينهي علاقاته التعاقديه مع زاركو لازيتش، وعينوا الكابتن جهاد الحسين مؤقتا، اكيد بيجيبون. هذه اول الاقالات، تكلمنا امس ولا قبل امس في قاله جايه، لسه ترى في قاله ثانيه جايه. تعاون اول المقالين، فتحت الباب ما راح توقف، تعودنا في دوري المحترفين جولة السابعة السادسة أول إقالة عن مباراة الخليج والنصر، إيش اللي يحدث للنصر؟
2: والله صراحة
1: اللي يحدث الفرق اللي بين أتكلم عن جيسوس وإنجي، هل في فرق في الأسلوب؟
2: نعم في فرق مختلف يعني، واختلاف كبير. خلينا نكون معك واضح، النصر بداية المباراة ما بدأ بشكل كويس صراحة يعني. الخليج ما هو زي ما ذكر الكابتن فهد، ما هو بذاك القوة الهجومية مع كامل احتراماتنا يعني، لكن خلق فرص كبيرة الشوط الأول، في أخطاء فردية كبيرة أيضا من المدافعين اليوم.
0: هو وش المشكلة في النصر يعني؟ هو العناصر نفس العناصر.
2: هو شوف، أنا أعتقد المشكلة يعني ما هو سبب يعني، أعتقد سبب واحد أو شخص معين أو شخص يعني كمدرب مثلا، أو ما هو مجتمع يعني كلاعيبة اليوم لا أداء، ما تشعر أنهم فعلا جاي خلاص أنا بحاول أكسب مباراة وأمشي بأقل مجهود، وهذا شيء غلط. خاصة أنت تلعب يعني في دوري ممتاز، في كل فريق يبغى يكسب لو نقطة واحدة يعني. فكان في قلة تركيز كبيرة من عناصر النصر، خاصة
1: المستوى الهجومي. مباراة أبها في قلة تركيز، ومباراة الاتحاد في قلة
2: هو
1: تركيز.
2: نعم هو احنا
1: انت عارف انا قاعد اعدد لك مباريات.
2: هذه مشكلة ان النصر يعني للاسف دائما احنا نشوف المباراة حتى المواسم السابقة يعني دائما ما يبدا بشكل كويس. اول مبارتين الى ثلاث مباريات تبدا تشوف النصر لا لعب ممتع، حلول هجومية، لكن بعدها يحصل دائما دروب يعني سريع يعني، بعد الجولة الرابعة الخامسة تحصل مشاكل عند النصر ويرجع بعد كذا في الدور الثاني صح. فهذه مشكلة النصر، لكن لا أعرف ليش السبب وين بالضبط.
0: شوف الفرق على سؤالك يا خالد، وش الفرق بين الموسم الماضي ومع المدرب جيسوس ومع عنده؟ كان جيسوس لعبته الفرق المتوسطة، كان بالخمسات والأربعات هي اللي خلته ياخذ الدوري، هو اللي خلته ياخذ الدوري. الفرق القوية كان يخسر أمامها، لكن الفرق هذه لعبته. لكن للأسف النصر، عشان كذا أنا مستغرب.
1: خلي باخذ منك السؤال، بروح الدكتور. دكتور، والحديث عن إنجي، الأخطاء اللي عملها اليوم أو القرارات اللي تمت منه وفقد فيها نقطتين، ما هي؟
3: أول شيء التشكيل. التشكيل وأتكلم عن صحيح. أنت عندك يعني سمكان تحتاجه أمام أي دفاع متقدم، تحتاج لاعب الأسرع، ويكون مارتينيز كلاعب ظهير أيسر. النقطة الثانية، حتى في تغييراتك، تغيير الشوط الثاني لما دخلت سمكان مفترض يكون بدل سعد الناصر، وتكون بنزعة هجومية أعلى. النقطة الأهم والأصعب على النصر حال فقد الكرة. الفريق حال فقد الكرة سهل اختراقه وسهل الوصول لمرماه، بالإضافة إلى الأخطاء الفردية لكامل منظومة النصر خاصة الشوط الأول. يعني مباراة اليوم الشوط الأول النصر نجا من خسارة الخليج على الأقل بثلاث أهداف، ثلاث فرص محققة الفريق كان قادر إنه يسجل ثلاث أهداف من الشوط الأول. بالنسبة لأسلوب النصر، أعتقد إنه تغيير عنصر واحد بروزوفيتش اللي كان يصنع لك الحلول، يفرض لك الاستحواذ في ملعب المنافس، تغييره واستبداله بكوستا، هذا الشيء غير حتى من طريقة وفرض أسلوب النصر في ملعب المنافسين. شوف النصر مو قادر إنه يصنع يعني هيبة ويصنع بناء لعب لملعب المنافس بتدرج الكرة تدرج سليم. فأعتقد النصر أصبح يلعب على الكرات الطولية وترتد عليه بسرعة أعلى، وهذا الشيء اللي في المباراة الماضية عانى من النصر.
1: طيب بروح محمد إلى مشكلة الهدف، هدف النصر. أتكلم
4: هدف النصر
1: ما أتكلم فنيا، اللي حدث فيه لاعب الخليجي بيطلع الكرة ما طلعت، أبي رأيك.
4: بس ما وضحت يا خالد
1: على أن بتوضح لك تشوفها
4: إذا وضحت. أنا ما شفناها يعني، لكن هو لاعب لا شوفوا الكرة هذه أعتقد طلعت الآن. لاعب الخليج فيه كلام صار يمكن ما بين اللاعبين، بس ما تطلعها بالشكل هذا. طلعها عندك انت، هذا الاوتر هو اللي تحملها اللاعب، وفعلا خداها وكمل اللعب وجاب الحمدان هدف. ما هي اللام الحمدان ولا اللام النصر، انت كلاعب الخليج اذا انت جاءك كلام

0: من هذا، حتى إشارة لاعب النصر سوى إشارة يعني فيه أحد مصاب، بس ما طلعت هذا الصورة واضحة. لكن أنت الأمان طلعها برا وخلاص انتهى الموضوع، يعني ماله دخل النصر فيها ولا الحمدان، وأعتقد أنه هدف صحيح 100%.
1: أنا يعني عندي توضيح لها والله، وليت يرد لي المخرج
2: لقطة
1: من البداية، لأن هذا يكثر الكلام في وسط متعصب، يكثر في الكلام. أنا ما شايف ولا لاعب من الخليج طايح، تابع معي اللقطة، لأنه يعني كثر الكلام على هالكلام لا أخلاقية وما أدري إيش. أبغى أشوف وين اللاعب، وين الاحتكاك؟ الكرة وصلت مع المنتخب، مع فريق الخليج، يلا وين الحين بتجيب لك لقطة الآن؟ بعد شوف لقطة، شوف مشى ولا لاعب، شوف الآن تمشي، وين اللاعب الطايح؟ وين اللاعب الطايح؟
2: عنده نية يطيح،
1: ما في ولا لاعب
2: كان عنده نية يطيح.
1: ها؟
2: كان عنده نية.
0: لا بس حنا لعيبة
1: عنده نية وهوى. إيه طيب إيش إنه يذب الفريق؟
0: يا أبو سلطان.
1: يعني أنا كثر. يكثر الكلام تفهم تفهم على إنها لا أخلاقية. أنا ما أشوف ولا لاعب طايح.
0: أبو سلطان.
1: هذا اللقطة أوضح.
0: أبو سلطان بقول لك شيء، أبو سلطان. حنا لاعبين داخل الملعب، طلع الكورة.
1: صحيح.
0: يعني
1: صح.
0: من دون ما يطيح. طلع الكورة. معناته إن أنا ما أشوف.
1: طلع برا. بس أنا ما نشوف في لاعب طايح.
0: ما طايح أنت قدامك، ما طايح، لكن في كلام بالملعب صار. في كلام بالملعب صار اكيد 100%.
2: بس اسمعني، هو تقال ان بعض الاحيان يقول لك الناس لا اخلاقيه، بس فهد قال لك ترى ما في حد طايح.
1: اي
2: ليش طلعها؟ يقول لك
0: بالكلام يا خالد، جاء كلام من ورا يعني طلع كوره واضحه.
2: من اللي قال له؟
0: تذكر حركه محمد نور اللي في الملز نفسه، والاول شيء النصراويين هم اللي
3: بس ذاك كان طايح الظاهر واحد.
0: يعني اقول لك
3: لا لا ضربه قويه وطايح.
2: لا لا ما كان محمد نور، انا في الملعب. اسمعني لا اللف راح تخطاني. مباراه النصر والاتحاد انا في الاطراف.
0: خليني اكمل. طول محمد نور عسى يرجعها للخوجي، يرجعها للخوجي لعبها في الباب وزعلوا النصراويين. يعني ما نقدر نحكم،
3: ما في مقارنه.
2: لا تقدر تحكم،
3: ما في شبه مقارنه،
0: ما اقدر نحكم لان احنا الحكم بالكلام.
3: انا عارف محمد يروح.
1: انت لا صحيح انت لو عبد العزيز يعني قال كلمه صحيح. يعني انت لاعب الخليج يطلعها زي الناس. طيب يعني انت ما طلعتها يا اخي، طلعها زين عشان احنا نعرف.
3: يعني يا عبد الله لو خدت الكره زي هذه بتطلعها وانت ما شايف ولا لاعب طايح؟
1: هو لا لاعب الخليج، هو لاعب الخليج وقف يطلع الكره. طيب طلعها زي الناس.
3: اي صحيح.
1: يعني لا انت اللي طلعتها ولا انت اللي.
0: لا بس هي واضح انه في كلام جاو، في كلام.
3: لا لا ما في كلام
0: من هذا. احنا لاعبين ونعرف
3: يعني هذا متعادلين بعد ما
0: تفكر. هو الغلط انه ما طلع الكره اوت، طلعها بالشكل هذا. يعني هذا هو الغلط منهم. لاعب الخليج ما احنا ما قلنا بالنصر شيء، هدف صحيح 100%.
3: لا هذا اوت، يبي يطلعها اوت بالنيه، ما هي بانه
2: ما في حيل اساسا.
3: ها
2: تعبان اللاعب
3: والله العظيم. انا اشوف اني جيت وضحتها كذا.
2: لا لا لا ما حد قال انه اخلاقيه،
3: يضع بيكثر الكلام فيها. ما شفت ولا لاعب طايح، وشو لا طلع كوره ولا وشو لا وقف اللعب. يعني
4: صحيح يعني فهد راح النقطه مهمه، انت طلع الكره ليش؟ اكيد لاعب طايح صحيح، وانت الفريق اللي ترى انك متضرر، ترى اللاعب هو اللي طلع الكره. طب ما طلعها اوكي ولا لاعب طايح، خلاص كمل اللعب. اعتقد انه مو خطا عبد الله الحمدان اللي سجل، اللي اخطا فيها لاعب الخليج واللي كلم.
0: بس يا دكتور يا دكتور، اللي معه الكوره لاعب الخليج كل اللاعبين خلفه وراه، وكيف يشوف؟ هو وراه والمدافعين كله وراه، هو الكوره قدامه
3: خلاص. سجل يمشي بالكوره
0: يعني ايش يعني سمع انه طلع الكوره، ما طلع بالشكل هذا. بس هذا الخطا
3: يا ابو حميد.
0: لا تقول ما كيف بيشوف، يثبت الكوره ويبي يشوف من طايح ويرجع ثاني مره.
3: ما قاعد تتكلم على شيء ما صار بالقوه تبيه يصير.
0: والله احنا لاعبين وعارفين ان بعض الاحيان طيب. منفرد نقول طلع الكوره كلها
1: من جاي يعني من احد اللعيبه هي من فريقه،
2: هو جاي صوت.
1: اي والله جاي صوت،
2: ما في حيل يطلع الكوره.
1: معقول ولا نص متر حتى، لانه هو شاف ما في احد اصلا طايح.
0: والله قلنا لكم رطوبه زايده وهذا، تقول الهلال فاز 5 ليش ما بالرطوبه ما تاثروا يا اخي؟ الرطوبه تاثر بعض الاحيان والله.
2: ترى الهلال معهم مكيفات، خلينا معهم مكيفات أداء مو مكيفات
0: أكيد بلا شك
2: مكيفات. طيب خلينا نهدى شوي، نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القعطاني. أبو زياد مساء الخير.
5: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين.
2: طيب أنا ببدأ في مباراة النصر والخليج والنصر، ببدأ في الحالة اللي كنا نتكلم فيها
5: عشان نحسم الصراع.
2: أعطينا القصة حقتها تفضل طبعًا. وبعد نكمل حالاتك تفضل.
5: بنبدأ في حالة هدف النصر اللي كانت في الدقيقة 73، نشوف الحالة طبعا أو الدقيقة 72، هدف صحيح سجل لنادي النصر ولا يوجد أي مخالفة قبل تسجيل هذا الهدف على أي أصعدة على أي مستويات. والسبب في ذلك أنه بالفعل هنا اللاعب لم يقم بإخراج الكرة خارج الملعب وإنما أرجعها إلى وسط الملعب من أجل كسب وقت إضافي، لأنه الحكم إذا وقف أبو الوليد بيضطر يدخل العلاج. نشوف، ارجع أحمد ارجع، نشوف اللاعب لم يكن لديه النية لإخراج الكرة خارج الملعب وإنما قام بلعبها وين؟ اكمل أحمد اكمل، وين هذه الكرة؟ ما راح تغادر الملعب أبو الوليد، هذه داخل الملعب. ولكن راح نكتشف القصة اللي وراء هذا الهدف، لماذا اللاعب كان يعني يفعل الشيء هذا، لأنه كان متقدم بهدف ومن مصلحته توقف اللعب. طبعا الهدف سجل بطريقة صحيحة. هنا البداية أبو الوليد، هذا اللاعب وسقط والكرة مع حارس مرماه، هذه الحالة قبل الحالة حقت المدافع. الآن الحارس المفروض يخرج الكرة، أو اللاعب هذا أبو الوليد، أو اللاعب هذا، أو اللاعب هذا. هنا الكرة ارتدت في فعل جديد، اللاعب المصاب هنا أوقف أحمد، اللاعب المصاب واقف الآن.
2: أبو زياد تتكرم ترجع اللقطة بس أيوة عشان هذه اللقطة اللي هذه
5: الحالة ترى بادية من 70، ارجع للحارس أيوة أحمد
2: هاي حجيبها
5: أيوة بعد هذه طبعا هذه سجل في الدقيقة 72 الهدف أبو الوليد اللي هو المشهد الأخير للهدف. نشوف المشهد الأول، الكرة هنا نوقف
2: وقف
5: مش اكمل اكمل
2: مشي
5: احمد
2: مشي مشي لما يطيح اللاعب
5: اكمل اكمل هنا نشوف اللاعب سقط في ارجع شوي احمد
2: عجيلك
5: بس هنا احمد سقوط اللاعب والحارس مع بعض
2: هنا
5: بس هنا حارس مرمى هنا لاعب زميله ساقط، الاولى باخراج الكره مين ابو الوليد؟
2: الحارس يطلعها
5: ممتاز، ما اخرجها الحارس العب مشي احمد مشيها. هنا لاعب اخر من مين؟ نوقف نوقف من مين؟ من الخليج احمد بيت ارجع احمد ارجع هنا بس هنا لاعب مين؟ هنا لاعب مين احمد ابو وليد؟ من الخليج كمل احمد
2: مشيها
5: احمد شوي شوي لو سمحت خل كل لاعب هذا لاعب منين؟ من مين؟ اكمل اكمل كل هذول اللاعبين اكمل احمد كل هذول اللاعبين من الخليج الان بدا لعب جديد نوقف احمد هنا اللاعب اللي كان ساقط الان وقف شوفها الآن هناك في الطرف الأعلى من الكادر أكمل اللعب اللي هو حمسة كمل من هذه الصناعة ومن هذا اللعب اللاعب الآن كمل لا زال يلعب في الملعب هنا كمل أكمل أكمل كل الملابسات هذه من كان بأولى بإخراج الكرة من الوهلة الأولى هم لاعبي طبعا اللاعب نافس ترى في الكرة الأولى نرجع شوي أحمد والآن لعب الكرة مرة ثانية ونفس اللاعب لعب مرة ثانية طبعا الهدف سجل بطريقة شرعية لا يوجد فيه حتى ما يقال أنه ما في روح رياضية بين اللاعبين بالعكس اللاعب لاعب وزميله هو من وضع نفسه في هذه الوضعية أبو الوليد
2: طيب كمل الحالات أبو زياد يلا فضل
5: هذه وضحت أبو الوليد
2: الصورة اللي أنت جايبها من الحلقة الأولى
5: هذا هو بس بنتكلم
2: ردنا على الدعية ترى
5: بس برضه بنتكلم عن جزئية محمد نور هذه بسبب اللي صار من محمد نور واللعبة اللي زي كذا غير الاتحاد الدولي والآيفاب إسقاط الكرة في حالة محمد نور الكرة أسقطت له ولعبها في المرمى وجت جول الآن لو لعبها في المرمى بدون ما تلمس أي لاعب ما راح يحتسب الجول لازم تلعب لاعب آخر
2: غير مباشرة
5: أيوة تعتبر كأنها لم تصبح يعني مباشرة في اللعب تلعب ركلة مرمى وإذا كانت في مرماهم تلعب ركلة ركنية
0: أنا قصدي الأخلاقية ما قصدي أنا طريقة اللعب سواء أنه آوت أو أنه كورة يعني هذه أخلاقية هو قال فهد أخلاقية
5: لا إحنا نقول روح رياضية أبو نبدأ الأخلاقية
2: روح رياضية روح رياضية روح رياضية
5: هنا أصل اللاعب الخليج لم يترك مجال الآن لأنك تخرج الكرة لأنه قاعد ينافس وشارك في كورتين ثلاث قبل أنه زميله يخرجها وزميله حتى في طريقة الإخراج كان يبغى ليه أصلا أبو الوليد ذهبنا للشيء هذا لأنه الحكم إذا وقف الآن وطلب العلاج اللاعب اللاعب بيطلع دقيقة في اللاعبين ما يبغون يطلعون دقيقة يبغون الكرة تطلع ثم يرجعون لاستئناف ويستغل هذا الوقت هذه ملابسات الحالة واضحة
2: فصلتها بالكامل سريعا إلى الحالات كمل حالات الخليج والنصر أبو زياد فضل
5: نبدأ طبعا في تسلسل الحالات بدءا من الدقيقة 13 وهي حالة طبعا سقوط للاعب الخليج داخل منطقة الجزاء لا يوجد ركلة جزاء والسبب في ذلك أن لاعب النصر نجح في قطع الكرة قبل أن يحدث هذا التصادم العرضي هنا لاعب النصر الآن هو من قطع الكرة لاعب هنا الخليج هو من وضع قدمه أمام لاعب النصر الذي كان يجري لاعب النصر لم يأتي بحركة إضافية كانت جري هنا طبيعي ونشوف من اللي وضع قدمه أمام الآخر أبو الوليد أكمل أكمل لاعب الخليج وكان أصلا في حالة سقوط ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج لعدم وجود مخالفة من لاعب النصر نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 21 طبعا وهي الحالة التي كان يجب على حكم المباراة أن ينذر مدرب الخليج تحديدا. لماذا؟ للسلوك الغير رياضي اللي ارتكبه هنا مع حامل الكرة. هنا نوقف. أول شيء أبو الوليد، المدرب له مسؤوليات وواجبات، واللاعبين لهم مسؤوليات وواجبات، وأيضا حاملي الكور أو جالبي الكبر لهم مسؤوليات وواجبات. لا، اللي جالب الكور لم يرتكب أي تأخير في اللعب. نشوف اللقطة من الأساس أبو وليد، أن الكرة كانت موجودة على القمع من الأساس. هنا كان يجب أن ينذر المدرب على تصرفه اللي صار مع حامل الكور. هنا نوقف أبو الوليد، الكرة موجودة على القمع ولا لا؟ الكرة اللي مع حامل الكور هذه كرة زائدة، أي كرة هنا يفقدونها من القمع يضعها اللاعب أو حامل الكور مكانها. هذا تصرف غير جيد من المدرب.
3: معاقب عليه؟
5: أنا وجهة نظري بما أن اللجنة العام رغم إنذار حارس الخلود بالأصل أوقفت حارس الخلود، يجب أن يوقف مدرب الخليج لهذا التصرف. نعم، في دفع، في تصرف غير جيد، في تعدي على مسؤوليات. هل يقبل المدرب أن حامل الكور يوجهه أو ينصحه على التدريب أبو الوليد؟ إحنا في الملعب لنا مهام، اللاعب لهم مهام، المدربين مهام، اللاعبين مهام، حتى حاملي الكور في هذه الحالة. نشوف الحالة اللي بعد كذا، الدقيقة 54. طبعا هذه الحالة الحكم لو أوقف اللعب بيكون هناك إنذار ثاني وطرد هنا للاعب الخليج لمنع فرصة، منع هجمة واعدة ليست للتهور، لكن الحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة. نشوف هنا، نعم هناك خطأ عرقلة، لكن هنا الهجوم أكتمل مين؟ للاعب النصر. إذا الحكم زال السبب وهو الهجمة الواعدة لا يعود للإنذار إلا إذا فيه تهور، وهذه الحالة لا يوجد فيها تهور، هي منع هجمة واعدة، ولكن الحكم سمح باستمرار اللعب، وبالتالي لا يوجد إنذار مستحق ثاني للاعب الخليج في هذه الكرة، وقرار صحيح من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 75، مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي النصر، لا يوجد أي مخالفة على لاعب الخليج. طبعا نؤكد لا يوجد إعادات من الناقل أبو الوليد، هي حالة هنا تصادم ما بين اللاعبين أثناء التنافس على الكرة، لا يوجد أي مخالفة تستحق هذا يعني الفعل، هو تصادم طبيعي، احتكاك في أقل هنا حالاته. هنا اللاعب حاول تجاوز لاعب الخليج وسقط بهذه الكيفية، ولا يوجد أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر. حالة أخرى في الدقيقة 87، أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر رغم أن الكرة لمست، أكمل يا أحمد بشكل طبيعي لو سمحت، بشكل هنا الكرة نعم لمست اليد، ولكن اليد كانت داخل الجسم في وضع طبيعي. نشوفها هنا، لا يوجد تكبير، لا يوجد تعمد، لا يوجد فعل إضافي، كلا الأمور لا يوجد فيها أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر. حالة أخرى في الدقيقة 91، أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر، هنا الكرة اصطدمت هنا في فخذ اللاعب، في صدر اللاعب، وإن لامست اليد لا يوجد أي مخالفة رغم أن الملامسة كانت في الجزء الأعلى، اليد في وضع طبيعي، الكرة انتقلت من الجسم في حالتين، ثم حتى لو في تلامس لا يوجد أي مخالفة لعدم وجود تعمد أو تكبير أو فعل إضافي. هنا الحالة طبعا حالة لا يوجد لها إعادات واضحة أبو الوليد، ما بين حارس المرمى ما بين لاعب النصر، لكن هنا الحالة فيها إيش؟ هنا في تدافع ما بين لاعبين، هنا لو هنا نوقف، ما بين الحارس ولاعب آخر. الحالة في مجملها حالات تشابك ما بين اللاعبين، لذلك لا يوجد هنا بالنسبة هنا نوقف أحمد لحظة اللعب. إذا تعطينا لحظة اللعب المباشر الأول في إعادة توضح هنا. أكمل أحمد، أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أحمد، لحظة التنفيذ من الركلة الركنية أعطيني إياها فقط، أكمل، مش هذه. طبعا هنا في حالات تدافع أبو الوليد ما بين اللاعبين، طبعا لاعب النصر بارغ في موضوع هنا. أكمل أحمد، لحظة لمس الكرة من لاعب النصر، أوقف أحمد، نوقف، أكمل. هنا ما يبين الآن متى حدثت المخالفة، لكن الواضح أن المخالفة حدثت. هنا لو صار فيه يعني فعل في التوقف فقط يتم مراجعة الهدف إذا سجل، أو أي فعل ثاني من قبل الفريق المدافع، لكن هذه الحالة لا يوجد وضوح بالنسبة لي، لا يوجد ركلة جزاء عطفا على وجود تشابك ما بين مدافع ومهاجم وبين الحارس وبين اللاعب الآخر، هي حالة استمرار، وأيضا لا يوجد لقطات واضحة في هذه الحالة.
6: يعني باختصار اللي على سعد الناصر لا يوجد ركلة جزاء للخليج، واللقطة الأخيرة لا يوجد ركلة جزاء بسبب لا يوجد ما في تنفيذ
5: للركلة، ولسه تقريبا في متزامنة مع التوقف.
3: لو في لو وقت التلامس
5: لا تعتبر قبل، اذا ما طلعت الكره ابو الوليد احنا نحكم على حركه الكره،
6: خروج الكره مو وقت التلامس.
5: لا لا وقت الركل مباشره طبعا ما تقدر، لانه اليد واضح هنا اكتمل الدفع من لاعب من الحارس. ترى لاعب النصر بالغ في موضوع فيه، لا ترى هي الى الدفع اقرب منها الى الضرب ابو الوليد، ولكن لا يوجد اي تاكيد لوقوع المخالفه قبل تنفيذ هذه الحاله. ناهيك انه يوجد مدافع ومهاجم ايضا متماسكين ابو الوليد. بالعاده الحكام في حالات التشابك المتبادله من الفريقين يذهبون الى الاستمرار، وانا اذهب الى صحه هذا القرار.
6: طيب خلينا نروح مباراه التعاون والهلال عشان الدعية ناوي في سؤالين ولا ثلاثه بيسالك عليها.
5: قاعد تحرضه عند الحين ولا هو ما له نيه؟
6: قاعد حميد تفضل ابو زياد يلا
5: نذهب لمباراتنا الثانيه، مباراه التعاون الشباب. هنا والخليج نبداها بالحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه هنا 31، وهي طبعا حاله سقوط للاعب الهلال داخل منطقه الجزاء. الحكم في موقف مميز، متابعة جيدة، لا يوجد أي مخالفة مرتكبة هنا ما بين المدافع ما بين المهاجم. طريقة قفز اللاعب أفقدته توازنها بهذه الحالة، بنشوفها في عادة أمامية. نشوف الحكم أبو الوليد ظاهر في الكادر بشكل واضح، هنا لم يصطدم اللاعب فيه قبل التنافس، هنا كلها حالات تنافسية. نشوف يد لاعب الهلال أيضا من هنا تعيق لاعب المدافع، الحالة حالة تنافسية ولا يوجد فيها أي مخالفة ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 35، إنذار صحيح للاعب الهلال للتهور، الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة، لم يباشر اللاعب بالركل إلى جسم اللاعب. نشوف القدم هنا تجاوزت أبو الوليد اللاعب، راحت إلى الجنب، اكمل هنا نوقف أحمد، نشوف القدم وأصابع الحذاء أكرمكم الله، الأجزاء الخطيرة تجاوزت، حدث اصطدام بتهور أثناء هنا تصادم الكرة. حتى لو أوقف هنا الحكم اللعب للعلاج بيكون كافي، لكن الحكم ذهب إن هناك يعني تهور في طريقة قطع الكرة، وإنذار مستحق للاعب الهلال. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 43 طبعا، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الهلال في الدقيقة 43 بالذات في منشأ الهجوم، لا يوجد أي مخالفة في هذه الحالة. بنشوف مجرد وضع يد من لاعب هنا، نكمل مجرد وضع يد هنا من لاعب الهلال، اكمل أحمد اكمل، لاعب التعاون على طول بمجرد الإحساس بهذه الوضعية قام بالسقوط، لا يوجد أي مخالفة، حالة تنافسية. لو كانت من المدافع أيضا داخل منطقة الجزاء ما راح تحتسب ركلة جزاء. أيضا نشوف القدم هنا، نرجع أحمد الهادي، نشوف القدم الخلفية أكمل، هنا لم تشتبك مع قدم لاعب التعاون، الحالة في مجملها حالة تنافسية لا تستحق بموجبها أي مخالفة، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى لنفس اللاعب، هل اللاعب يستحق إنذار في هذه الحالة؟ لا. ولماذا؟ لأن الحالة ليست طبعا حالة منع هجمة واعدة، السبب في ذلك طبعا هنا الإعادة تعطي إيحاء آخر بأن اللاعب لديه مجال للكرة. نوقف أحمد لحظة التلاحم، أكمل أكمل أكمل، هنا فقط خطأ، فقط ركلة حرة مباشرة. لماذا؟ من الأقرب للكرة الآن أبو الوليد؟ اللي هو لاعب الهلال الآخر. لذلك موضوع الهجمة الواعدة ما عند اللاعب مجال للهجوم الواعد ولا لامتلاك الكرة ولا للسير، وأيضا الدخول لم يكن بتهور، هو حالة طبعا اعتراض تقدم المنافس، يستحق عليه اللاعب فقط ركلة حرة مباشرة دون إنذار، لأنه لو كان إنذار بيكون الثاني أبو الوليد. ولكنه
6: هي الحالة الجدلية الأكبر. صحيح. محزري ما عليه كرت أصفر. صحيح. حتى لو ما فيه كرت أصفر.
5: لا لا أنت وضحناها، شفت اللونج أبو الوليد أعطت إيحاء غير ممكن. لأن الكلوز تعطي اللاعبين فقط، لكن اللونج يوضح لك. طيب. ملامسات اللعبة في هذه الحالة.
6: سريعا إلى مباراة الشباب والفيحة أبو زياد تفضل.
5: مباراتنا الثالثة اليوم مباراة الشباب والفيحة، مباراة ما فيها الكثير. نذهب للحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة 42، وهي طبعا الحالة فيها جزئيتين، الكرة لم تتجاوز بكاملها خط المرمى ولا يوجد هدف هنا لنادي الشباب، وأيضا لا يوجد هنا مخالفة هنا من الحارس تحديدا ولا من اللاعبين. الحارس هنا نجح في قطع الكرة أبو الوليد قبل أن يحتك بلاعب الشباب. كلا الحالة في مجملها لا يوجد لمسة يد، الكرة اصطدمت بالرأس، الكرة لم تتجاوز خط المرمى، حارس هنا الفيحة تحديدا لم يرتكب أي مخالفة لأنه قام بقطع الكرة ثم اصطدم بلاعب الشباب، إن كان من توقف بيكون توقف فقط للعلاج. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 48، وهي أيضا حالة هنا ما بين لاعب الفيحة ولاعب الشباب، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الفيحة كانت في الدقيقة الأخيرة، تصرف ممتاز ومثالي من الحكم أوقف نهاية المباراة. حتى المراجعة الاحتكاك اللي كان في أسفل القدم هنا أبو الوليد هو احتكاك عرضي لأن كلا اللاعبين كان يقفزان في الهواء ونزل بنفس المستوى ولم يقم لاعب الشباب بأي حركة إضافية تستحق احتساب ركلة جزاء وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الفيحة. نذهب إلى حالة أخرى وهي طبعا هنا الحالة التي من خلالها كان هناك مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الفيحة، لا يوجد ركلة جزاء، هنا الحارس نجح في مسك الكرة ومن ثم حدث التصادم من اللاعب والحارس ممسك بالكرة، هنا الخطأ أصبح لحارس المرمى، ركلة حرة مباشرة لحارس الشباب والتوقف أيضا كان لعلاج اللاعب وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء أيضا لنادي الفيحة في هذه الحالة.
6: شكرا أبو زياد، لسه باقي يوم إن شاء الله، موعدنا غدا بحول الله على ختام الجولة السابعة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. فهذا برجع للمباراة دقيقة 95
2: 4-2. ايش هذه تلخص ان حال النصر؟
1: يا سلام عليك، هذه واضح ان اللعيبه ما عندهم ذاك التركيز والحماس والشغف لانه الامور هذه تعطيك تساعدك على الحلول المتواجده لديك. يعني كرروها في مباراه الاتحاد ترى.
6: وقف هنا
1: الدقيقة 91 امام الاتحاد صار في انفراد نفس الطريقه وما توفقوا فيها. الان شوف 4-2 انت ما تتسدد، هذه تتمرر كريستيانو يعني او اي لاعب اخر. يعني جواو اليوم ما كان بذيك الفورمه اللي تقول 10/10 رغم انه لاعب يعني ما شاء الله تبارك الله، لكن هذه ما تتسدد، انت مقفل عليك الخانه. وللاسف ما هي بقت على هذه بس، حتى باي عرضيات للفريق النصراوي، حتى بالثنائيات في الاطراف. اليوم النصر صراحه المميزات اللي كانت موجوده الموسم الماضي صراحه كل ما لها وهي تفتقد شوي شوي، ما قد ثنائيات اللعب الهدوء التمريرات صارت صرنا نشوف شيء غير اللي صار الموسم
6: عشوائيات.
1: اتفق معك
6: عشوائيات
1: والله اتفق معك
6: محمد. بروح لك الى تعامل النصر مع الركنيات وبالتحديد هدف الخليج. يتحمل بنته وتكلم على التنظيم لان كل اللاعبين عنده رقابه منطقه كان.
0: انا دائما اقول لك الحارس المرمى هو المسؤول عن التنظيم بالذات بضربات الزاويه. يعني اعتقد انه شوف الكره شوف التنظيم اللي عنده كلها يعني ما ما ما, ما عنده وقت كيف بيطلع بالشكل هذا. يعني ما اشوفك التنظيم كله على القائمه الاول، طيب انت القائمه الثانيه المفروض انه يكون لك القائمه الثانيه، انت ما حطيت في احد. شوف اثنين من الخليج كلهم فاضيين جايينك من ورا.
2: يتحملها الحارس
0: طبعا اكيد انه يتحمل بالتنظيم بس ما يقدر يطلع لانه هو
2: واذا كان المدرب هذا تعرف
0: هذا يتحملها المدرب هذا. انا قلت لك انا كحارس مرمى المفروض اني انا اتحكم بالضربات الزاويه متى اطلع ومتى ابقى محلي. بس زي الكرة هذه شوف ما في تنظيم نهائي، ما في تنظيم، كل التنظيم على العمود الاول مخلين العمود الثاني. وشوف اثنين من الخليج لياتهم طوال كان ممكن جاتهم الكرة، شوف حتى هو داخل الباب دخل مع الكرة بالباب. وهذا اللي نقول لك دائما الحارس هو اللي ينظم ويطلع برا الباب ما يصير على خط المرمى. وقلت البون وقلت كذا كذا حارس الاتحاد نفسه كله على خط
6: يعني المرمى. انت تبغى اللاعبين يطلعون عشان اخذ المساحه.
0: انا اخذ المساحه اخذ الوسط الباب اللي هي نقطه البلنتي واللي القائم الثاني هذه ليك.
6: طيب ترى بنته من الاساس عنده مشكله في
0: العرضيات
6: اوت الهلال الركله الركنيه اللي سجل منها الاهلي في السوبر
0: كثير عنده اخطاء
6: ما يطلع أساسا.
0: لكن اليوم اليوم يا خالد فيه ثلاث اخطاء قبل الهدف من المدافعين انفسهم. حقه العمري خطا العمري
6: بجيلك
0: ذي ما يعني هذا الارتباك الارتباك طيب. كلهم يتحملونه خط الدفاع مع بنته.
6: بروح لك ما هي قرارات خاطئة سلطان
2: الناس نايمة في العسل. يعني أول مرة أشوف مدافعين يخلون المهاجمين ينفردون ثلاث مرات إلى أربع مرات نايمين.
4: صحيح واضح واضح واضح بصراحة الغياب الذهني واضح سوء التركيز واضح حتى أن الشغف أعلى عند الخليج. يعني أخطاء بدائية في التمرير في منطقة خطرة للاعبين مختلفين في شوط واحد توضحت الخلل الكبير لمنظومة الفريق والحضور الذهني قبل المباراة وكذلك حتى الأخطاء الفردية للاعبين اللي واضح التوهان عليهم خاصة الشوط الأول اللي كان قادر الخليج أنه ينهي هذا الشوط على الأقل بهدفين أو ثلاثة. فأعتقد أن أخطاء الدفاع وأخطاء التمرير تحديدا توضح لك الغياب الذهني لهذا الفريق في هذه المباراة أجمع وخاصة خط الدفاع. يعني اول شيء استعجال. ليش الاستعجال وانت الكره معك بشكل جيد وليش يعني حتى التمرير يكون خاطئ؟ فاعتقد انها اخطاء توضح لك يعني هذه الاخطاء توضح لك حاله النصر الشوط الاول وكيف الخطوره عليه يعني مو من لاعب، من اكثر من لاعب. لو كانت من لاعب احملها لاعب ممكن يكون ما استعد بدنيا جيد، ما كان حاضر ذهنيا، ولكن لما تكون من منظومه كامله لكامل اللاعبين، اذا الخلل اجمع على مستوى اول شيء التركيز من اللاعبين، كذلك حتى تحضير المدرب للمباراه، التحضير الذهني للاعبين اللي واضح انه غايب خاصه الشوط الاول.
6: اي لقطه لحظه بس بس بتكلم
1: نفس اللقطة.
6: انا اي اتكلم بس كلمه بس بقولها والهوى لكم ولي انا. يعني زين النصر طلع متعادل على الكوارث المدافعين،
4: صحيح
6: زين، يعني المفروض يحتفلون في النقطه على الكوارث اللي شاهدها، يحتفلون في النقطه. دفاع ضايع وهجوم غير موجود، يحتفلون في هذه النقطه. اللي صاير فوضى وقدام وفوضى ورا. بعد الفاصل انجي في اول 7 جولات يستقبل 7 اهداف ويتعثر في مباراتين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا،
8: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
9: حياكم من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. الشيء الايجابي اللي طلع فيه النصر مباراة اليوم، وصل الأول عالمياً ب 94 مباراة متتالية يسجل فيها دورياً. طلع في شيء إيجابي في هذا؟
10: والله أنا ما أحب الأرقام يا خالد، والله صحيح أنها زينة لنا كسمعة ولدورينا ووطننا، لكن إن مثل هذه الأمور أنا ما أني أحرص عليها صراحة كثير. بس إنه صراحة 94 إنك تصير في الصدارة
9: زي أرقام الهلال العام، ما خسر ولا أخذ الدوري،
10: زي ما قال محمد يقول له الأرقام هذه ما
11: تفيد.
10: أي صحيح،
9: ما توكل عيش. طيب عبد الله، يمكن النصر لما أنا قاعد أقارن جيسوس مع إنجي على الرتم، هذا مع جيسوس الفريق ما شاء الله بسرعة 200، مع إنجي بسرعة 30.
12: هو
9: في لقطة في البطء في الأداء، يعني مو هذا النصر، ها؟ متأخر بواحد صفر ودوران الكرة بطيء. تفضل.
12: اي، هو جيسوس يختلف طبعا في اسلوبه. طيب. وكلنا نعرف اسلوب جيسوس صراحة في سرعة الرتم وسرعة التمرير. زي ما ذكرت، في فعلا يعني البطء هذا، انت متأخر بالنتيجة ومحتاج يعني في ظل اجواء سيئة، يعني التحضير اللي البطيء بالشكل هذا ما يعني مستغرب صراحة. يعني انت لازم يكون في تحريك الكره بشكل اسرع. أيوة. تقدر وقتها تخلق فرص، تخلق تفك التكتر.
9: انا كان النصر فايز 5-0 هو الان في اللقطه هذه
12: بالضبط،
9: مو خسران.
12: يعني واضح انه ما هو لاقي حلول، يعني حتى في البناء، وهذا في شيء غريب صراحه، يعني ما في حلول، ما تدري هل هو كان متساهل في المباراه بشكل درجه كبيره، اخطاء، يتكلم على بناء او خلق فرص غايبه جدا من النصر. شوف يعني اللاعب يمسك الكره اكثر من 3 ثواني 4 ثواني، هذا شيء
9: كثير
12: جدا صراحه، خاصه انت متاخر بالنتيجه.
9: يا عمي يعني شفت بنته لامس الكره اكثر من
12: بالضبط. شوف الحل الاخير، اضطر للعب الكره الطويله، يعني لا انت اللي بدات بالشكل الصح ولا انت اللي يعني قاعد تسرع في الرتم وتخلق. طيب. فرص بشكل اكبر.
9: ابو سطام تقول انا بعلق على القرارات الخاطئه اللي كانت للنصر لارجاع المدافعين لعروة قبل قليل.
13: يعني أنا كنت أتوقع وجود بنتو بيسوي شوي نوع من التنظيم في الدفاع، لكن لا المباراة هذه ولا المباراة السابقة وكل العناصر، يعني المباراة السابقة في مكان أخطأ في تمريرة سيئة زي كذا، هذا ما في تفاهم. تخيل عبد الإلهي بيطلع الحارس من خط المرمى، يعني يعطيه إياها أمامية، اطلع من الباب ما برجعها لك، أبيك أنت تفتح لي وتلعب. وهذا الصح ترى، مفروض أن الحارس يطلع. يعني لو تشوف عبد الإله لما رجع الكرة له، بس المشكلة مارتينيز أخطأ، سيمكان المباراة الماضية أخطأ، عبد الإله العمري أخطأ، في مشكله، في مشكله لدى اللاعبين، ما في من
6: حملها بنته.
13: ها
6: حملها بنته.
13: انا اللقطه هذه يعني انا اعتقد ان ما في تفاهم. التغييرات والتبديلات بكثر في مثل المباراه وانتم في الجوله السابعه يعني صراحه غير مقبوله انا بالنسبه لي في اي فريق. يعني مره لعب لي عبد الاله مع مارتينيز، مره مارتينيز مع سيميكان مع عبد الاله، مره ما يعرف. وفي الاخير ايش سوى؟ كل ما لا يصحح الاخطاء، طلع الخيبري اللي المفروض ما يلعبها ولعب زي مكان
12: حتى الحارس. يعني
6: حتى الحارس
13: صحيح انه بضاعه. انا اشوف ان الحارس، انا تكلمت مع محمد على الهواء، اللقطه هذه اللقطه الاولى، اللقطه الاولى اي اللي بياخذها، اللي بياخذها عبد الاله.
6: طيب
13: شوف لما ورجعها ورجعها لها انك اطلع اماميه. انا في وجهه نظري وعند اي مدرب اخر انا احملها 70% الحارس.
6: لا لا ما شوف شوف انا انا شوف انا ما قاعد افهد
13: مشيها شوي، بس مشيها شوي شوي. شوف الحارس بيطلع لي الحارس.
6: الحارس
13: لو يطلع الحارس، شوف الحارس
6: يلا. لا يا يا شوف بقول لك شيء.
12: أيوه
6: الكوره شوف بقول لك شيء.
13: خط المرمى الكوره حبيبي
6: خط خط العمري، لا تحطه خطا بنت ولا ما دخل
12: العمري.
6: انت لا يا حبيبي انا ما نصنع العاب على اساس اطلع العب. مستحيل اني
13: اغير الكوره.
6: شوف الكوره شوف
13: بقول لك
6: واحد بيتكلم بس عشان اقول لك شيء، اوضح لك شيء. دائما انا كحارس مرمى والكرة مع خالد صح؟ إذا هو في لاعب قريب عنده أنا ما يمدين نطلع، ما يمدين نقول له العب. لا في لاعب، شوف في لاعب
13: خلينا في 18 الناس
6: لاعب قريب لخليج.
13: بس الكرة في رجل مين؟ الكرة في رجل مين؟
12: أطلع الموقف يحدد القرار، الموقف يحدد القرار. يعني أنت الآن يا بنته طالما أن بنته ما طلع جلس في الباب خلاص أنت العمري ترجعها له
13: خلاص. هذا
12: لكن العمري كانت فكرته انه بيدخل من بنته.
6: خلكم فكرته، انا حارس مرمى، انا ما لي
12: فكره حديثه.
6: انا ما صانع العاب، انا ما صانع العاب على اني اطلع العب برجل. لا حارس مرمى انا اساسياتي اساسياتي بالذات الكره خط 18 مع
13: طيب المدافع. على كلام على كلام اوكي على كلام. رجع لي اللقطه هذه، شوف هذه اللقطه ليش طلع. طيب بنته
6: كيف لا
13: طلع؟ طلع استفاد من الغلط الاول،
12: المفروض كان يكون اقرب.
13: لا لا لا شوف الحين طلع، طلع
6: للكوره،
13: طلع للكوره. شوف الكوره
12: صحيح، لازم لازم الحارس لازم
13: يلعب. ما طلع
12: الحارس لازم يلعب.
6: لا لا لا شوف
11: الخط، الخط تفضل يا سلطان تفضل. شوف كل اللقطات هي في عمليه اخطاء دفاع مكرره من اكثر من لاعب صح. انا ما بروح للخطا اليمين، انا بروح للخطا اللي افتقد النصر. ترى كلها عمليه بناء. ايش تغير في النصر؟ بروزوفيتش غاب اللي كان هو اللي يطلع بالكوره بشكل سليم، وهو اللي كان يفتح حلول، والنصر ما عوضه بلاعب نفس المكان. اعتقد هذا الخلل اللي قلل من حضور النصر.
13: ايش هو الخلل؟
11: قلل من جوده بناء النصر.
6: بروزوفيتش تكلم عن بروزوفيتش. طيب واضح
11: كلها اخطاء في عمليه بناء. ما في اللاعب اللي يبني بشكل جيد مثل ما كان بروزوفيتش. طيب اللي كان يفتح زوايا التمرير لكل اللاعب.
13: سلطان هذه اخطاء فرديه من سناترا، ما له علاقه في بناء. هذه اخطاء المباراه السابقه سيميكان على الخط يبغى يرجعها، هذه ما يقدر معطي ظهر اللاعب سنتر حامل الكرة، ما له دخل.
11: كابتن فهد أكثر أخطاء النصر دفاع النصر في التمرير في المباراتين السابقة.
13: معليش أنا معك في أخطاء.
11: لحظة وكلها في عملية البناء. إذا لا يجدون حلول في البناء ولا كوستا اللي ينزل بين الخطوط يستلم ويعمل عملية البناء. فالنصر قد اللاعب اللي يبدأ الكرة بشكل جيد تتدرج من خط إلى خط، هذا اعتقد
6: اللي
11: افتقد.
6: طيب
11: النصر
6: واضح. طيب خلينا نروح لل يعني تفسير لفهد التبديل، تبديلات النصر وبالتحديد اللي حدث بين الشوطين، اعطني تفسير منطقي له.
13: والله انا
6: تبديلات النصر
13: هو استسلام مدرب ان النتيجه كذا وانا اغير كثير وادخل وجي شابه وكذا في مباراه.
6: لا لا مكان مكان الخيبري هذا وش تفسيره؟
13: ما في اي احد في منطقه خطره في عمق دفاع، هذه منطقه خطره اذا ما كان فيها انسجام بطريقه عجيبه ما هو كل شويه لاعب لك مباراه بذط. لاعب ما عندك اصابه، ليش ليش ما لعبت
6: سيميكان؟ انت سمعتني فهد، دخل مدافع خامس واخرج لاعب وسط.
13: اي
6: هذا السؤال.
13: هو كان عنده خطا، لان الوحيد اللي يختلف عن الاثنين
6: أيوه؟
13: هو سيميكان في المواجهه واحد
6: وواحد. طلع واحد من الاثنين
13: من وطلع
6: الخيبري
13: من الاساس. لعب سيميكان لان الخيبري وعبد الاله كلهم بطيئين وفي المواجهه ما يقدر يقطع الكره.
6: كابتن كابتن ترى النصر ها ختم المباراه بخمس مدافعين، بوشل وسيميكان والعمري في الشوط الثاني عفوا
13: اي الشوط الثاني
6: ها مارتينيز وسعد الناصر.
13: قرار غريب. انا صراحه
6: انا اسالك فيه.
13: اي انا اقول لك قرار غريب. انا انزل سامي النجعي، طيب ليش انا ادخل سيميكان؟ اطلع الخيبري وادخل سامي النجعي وارجع يعني اخلي سامي النجعي مرات يلعب ثمانيه. يعني انا استغربت كيف انه يدخل وهو متاخر وهم الخليجي اللي الموسم الماضي معطيه النصر خمسه.
6: طيب
13: تجي تلعب ثلاث سنوات.
6: طيب اروح لك
9: تكلمنا فيها الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي قبله، الأسبوع اللي قبله يا سلطان، الضغط السلبي لفريق النصر.
11: صحيح.
9: هي هو صحيح. هي تكلمنا فيها أمام الاتحاد، ها؟ وأعتقد قبلها صحيح. أمام التعاون، وين المشكلة فيه؟
11: المشكلة في الحالة الهجومية للنصر. أول شيء سوء انتشار. يعني لاحظ لاعبين، لا لاعب اللي غطى العمق تكلم عن يعني دافليكس، ولا اللاعبين اللي يتوقعون التمرير للاعب الخليج. يعني لا لاعب النصر وكل خطوط النصر تنتظر التمرير ومن بعدها تندفع للدور الدفاعي، فالتمركز خاطئ وحتى الضغط لكل الخطوط خاطئ، لذلك سهل اختراقه بتمريره، سهل اختراقه بتحرك بين الخطوط للفريق المنافس للنصر. فاعتقد انه يعني سوء التمركز وسوء الانتشار هو السبب الرئيسي في عمليه الضغط. لا يعني لاحظ الان هنا شوف، لا يعني كل لاعب بعيد 3-4 متر عن لاعب الخليج، تقدر تمرر. يعني عندك لاعب الخليج عنده اكثر من حل في التمرير، لا يوجد عمليه ضغط اذا لم تكون هناك يعني مراقبه طيب. لكل اللاعبين المتاحين للتمرير. هذا ما اعتقد النصر.
12: دكتور اعتقد يعني مع كامل احترامات لكريستيانو رونالدو، اعتقد هو برضه من احد الاسباب الكبيره في اسلوب ضغط النصر للامانه. يعني أنا رونالدو يعني شفناه كذا لقطه يحاول انه خلاص رونالدو. يروح لاحد المدافعين ويوقف، يعني كشكل زي ما يقولون صوري، يعني فقط انا موجود مع المدافع ما يحاول.
9: يعني انت
12: يحاول
9: يحفظ. انت لحظه، انت اخوك شكله متذاكرون مع بعض،
12: لانه واضحه صراحه واضحه. شوف اللقطه
9: لا يعني لا لا لا, لا, لا, لا انا بسال على رونالدو وانت تتكلم.
12: لا انا فعلا
9: يعني مشكله النصر في الضغط، اختفاء ضعف الضغط.
12: شوف انا ما اقول لك نسبه 100%، هو مستحيل يكون واحد يكون سبب نسبه 100%، لكن نسبه كبيره من كريستيانو، لان كريستيانو واضح صار عشان يحفظ المخزون اللياقي عنده يتوجه لاحد المدافعين، يتوقف عند احد المدافعين بشكل صوري، انا موجود او ضاغط مع المدافع عشان يحفظ، ما يبغى يركض مسافات اطول، فيقول لك انا موجود مع المدافع. المدافع
9: يعني تخيل هل عفوا فهد بس
12: يبدا كيف
9: بس بذكر معلومه واعطيك المساحه. هذه المناطق لمس الكره لرونالدو ثنتين داخل 18، واعتقد الباقي 13 و14 برا 18.
13: اي هذه المشكله، وهذا اللي احنا قلنا نطالب فيه. انت العب صندوق، العب صندوق، عندك صناع لعب كثر، عندك اطراف زينين، بس الفريق تخل يعني تغير بشكل.
9: رونالدو، انا اتكلم على رونالدو.
13: اي انا معك.
9: خليه للاخير.
13: اي انا معك لكن انه
9: هل هو مشكله ام قوه للنصر؟
13: لا اكيد مشكله
9: فنيا. انا اتكلم فنيا،
13: اكيد انك في اوقات في المباراه تحتاج الى واحد ينقذ الفريق، تحتاج الى واحد يعتمد على نفسه، تحتاج الى هداف. مش معقول اني انا كل شيء بوصلك الى يعني كل الفريق لازم يكون في الصندوق. مرات انت قاطع العب في 20 متر 25 متر، هذه ما هي موجوده عنده. حتى كريستيانو لا لعب، اذا حاول يلعب في منطقه الصندوق يفتح فرص للفريق الزملاء. مره انا كحامل كره بلقى ماني يقاطع، جواو يقاطع، انجلو يقاطع، طيب. لكن اذا انت ست تجي وتجيب المدافعين معك ما بتعطيني فرصه اني انا افتح يعني خانات اخرى لزملائي. فهذه برضه طيب مشكله.
9: انا بسالك سؤال ثاني على نفس هذا الرجل.

0: وبروح فيه للدقيق لانك بعدين بخليك اخر واحد. انا واحد عمره 42 سنه يقدر يلعب في اسبوع ثلاث مباريات؟ عليك انت
1: لي انا
0: ها
1: ايه. لا انا قلت لك انا من بدايه الدوري
2: يعني لعب مع الاتحاد بعدين ابها بعدين اليوم الخليج في ظرف 8 ايام تقريبا.
1: انا قايل لك
3: يوم الاثنين باقي يوم واحد بيلعب يوم الاثنين مع الـ مع الـ
2: لا لا هو الاتحاد الاتحاد يعني. كانت الجمعه الماضيه ها وبعدين اعتقد
4: أبها.
2: بعدين المباراه السبت جمعه العب ثلاث ايام في اسبوع يقدر؟
1: لا ما يقدر.
3: طيب ليش يلعب؟
1: انا قلت هذه ترجع للمدرب يا خالد. انا قلتها قبل اصلا قبل بدايه الدوري كريستيانو ب 42 لابد يصير في مهاجم ثاني يساعد كريستيانو
2: غير
1: مستحيل.
2: في الحمدان موجود يا جماعه.
1: الحمدان ما مقتنع فيه كذا. الحمدان معروف الحمدان مثل كريستيانو. لو صار النصر هذا يطلع برا 18 انت تبغى صندوق لاعب هداف فيه ما فيه بالنصر.
2: انا سؤالي على هذا الرجل هل يجرؤ انجي أن يضعها في الدكة؟
1: المفروض
2: يجرؤ. اسمعني
1: ما يجرؤ يا حبيبي. ما يعني أنا أقول لك أنا قايلة من قبل أصلا ما في مدرب حتى جوسس نفسه ما يقدر على كريستيانو.
4: يعني يا خالد باختصر عليك بعد نهاية الموسم الماضي وانت ماخذ دوري وش احتياجاتك؟
2: أول شيء قلت مهاجم.
4: احتياجك راب مهاجم. احتياجك محور. احتياجك ظهير أيسر. طيب أنت ما سويت هذه الأشياء في من احتياجاتك الموسم الماضي. فالحين احنا جايين تونا في الجولة السابعة ونقول عارفين يعني مفروض عليك كذا. فعشان كذا أنا شايل موضوع أنك تأخذ الدوري أنك تأخذ موسمك الله يعيننا ما يكون صفري. والله ما سبب الناس وين الناس
1: بس إنه خالد ما هو كل شيء كريستيانو. فريق النصر كله يا حبيبي ما هو موجود لا مباراة اليوم ولا مباراة
0: سعد. اسمعني سأل سؤال ذاك اليوم من أقل مهاجم حاليا بين الخمس فرق المتنافسة على الدوري؟
4: كلنا ذاك اليوم صوتنا الخامس
1: في عدد الرابع. أنا قلت الرابع أنت اللي قلت الخامس.
2: من اللي أسوأ من اللي أقل منه؟
4: قلت الرابع
2: بين الاتحاد الاتحاد أهلي
4: القادسية
2: هلال قادسية نصر مصنف وين رونالدو؟
1: الرابع.
2: من اللي أقل منه؟
1: من
2: أقل منه
1: خامس صراحة.
2: من اللي أقل منه؟
1: ما
4: شايف أقل منه. ما شايف أقل على عمره إيه على مجهوده. إحنا نتكلم على
2: الفترة
4: العالية السنة هذه إيه؟ ما نتكلم على أول على رونالدو لكن الحين
1: السنة هذه سجلت.
2: طيب دكتور إيش الحل معه في الفترة القادمة لرونالدو؟
5: أول شيء عشان ما في بديل عالي في مركزه أعتقد أنه يستمر عليه ولكن يغير أسلوبه. تذكرت نقطة مهمة رونالدو أغلب كل المباريات اللي كان سيء فيها النصر هجوميا وحتى رونالدو تحديدا اليوم انه كان يلعب برا 18. انت يا انج كيف تصنع لرونالدو اسلوب هجومي انه يكون رونالدو داخل 18 وتصنع له تدرج الكره بكل خطوطك في ملعب المنافس بحيث يكون استحواذك في ملعب المنافس ويكون رونالدو داخل 18. ما تجبر رونالدو انه يطلب الكره خارج 18. هذا الاسلوب اللي ممكن يكون حل بالإضافة إلى مثل ما ذكرنا من أول الدوري لابد أن يكون مهاجم بديل صندوق دمواليد يكون بديل للنصر. وأعتقد أن النصر ما كمل احتياجاته وهذا الشيء اللي أعتقد أنه تضرر من النصر بشكل كبير.
0: طيب. إنجي ورطان في رونالدو أتكلم فنيا ترى ولا في أحد
4: يقلل من تاريخ ولا أعتقد حتى كريستيانو مع كامل احتراماته يعني كلنا يعرف شخصية كريستيانو ما شاء الله القوية ما أعتقد أحد يعني
0: تعرف شو أقصد
4: أنا أقصد تكتيكيا وكذا. أنا حتى أتوقع بعض المدربين ما يتجرى إنه يعطي توجيهات كبيرة لرونالدو بكل أمانة يعني ما أعتقد إنه بيوجهه بيقوله لا تطلع برا المنطقة. أنا ما أعتقد إنه إنجي أو حتى
0: صارت لك مع مدربين ولاعبين
4: فعلا في لعيبة أعتقد
0: خارج
4: المدربين ما يتجرى إنه يتكلم يعني أو يعطيه تعليمات بشكل كبير. يعني أنا أتكلم زي كريستيانو أنا ما أعتقد في مدرب يجي بيقول له لا تطلع برا المنطقة كثير عشان إحنا نحتاجك في المنطقة.
3: ترى مثل هذا اللعيبة اللي يجيك أنا لو أنا مدرب والله العظيم يخليني على غرف الملابس وعلى كذا إنه في حرج. يعني مرات انت هو
4: نتكلم عن
3: أسطورة ترى مقتنع إنه بس ما يقدر.
4: فعلا أسطورة من وكب يعني من تاريخيا يعني على المستوى التاريخي.
1: أجلس معه يا أخي ما فيها شيء. أنا كمدرب أجلس معه أقول له أحتاجك أنا 70 دقيقة 75 دقيقة أو أحتاجك 20 دقيقة 25 دقيقة في الشوط الثاني يعني ما فيها شيء. أعتقد متفاهم.
0: هذا بندر العتيبي في أشياء كثيرة غير جاي لك عبد الله طيف يقول عبد الله طيف يجيب المهاجم يضغط يا عمي المهاجم أحتاجه يسجل ويركز في منطقة الجزاء وأحتاج لياقته في الهجوم. صار سهل انتقاد رونالدو ليش ما يضغط يا ناس. اللاعب مهاجم اتذكر البريكان مهاجم فقط يجري يضغط وفقد حسه التهديفي ومركزه للأسف.
4: لا شوف الكرة الحديثة
6: مع اسلوب ضغط عالي واضح اللي يعتمده انجي صعب جدا انك انت كمهاجم او لاعب طرف او صانع لعب يعني هذه الاماكن اللي يكون فيها اللعيبه مميزين بشكل او بارزين صعب انك ما تضغط في اي خلل في اي لاعب ما يضغط في اسلوب الضغط العالي بيسبب مشكله كامله للفريق
4: بس السائل والسائلين نعرف ان ما هي مشكله النصر بس رونالدو
2: جزء
4: يعني لو انك تضيع كميه من الفرص السهله والمحققه نقول اوكي مشكلتنا كريستيانو لكن هالموسم الان صارت مشكلتنا متعدده
2: انا بقول لك كمشاهد من الاعلى انا بنتكلم فنيا انا النصر انكشف دفاعه من اشراك رونالدو لا. المنظومة الدفاعية تكلم
4: أنا ما أشوفها كذا
2: من مباراة الاتفاق
4: أنا ما أشوفها
2: طيب خلني أكمل كلامي لا أنا خلني أكمل اسمعني فهد ما في أحد يشكك في رونالدو تاريخ أتكلم المنظومة الدفاعية أنا الآن أستذكر وأنا جالس مباراة الاتفاق مباراة التعاون مباراة الاتحاد مباراة أبها واليوم مباراة الخليج وشوف الثلاث مباريات اللي قبل الأربعة كيف كان شكل النصر
4: أنا معك أنا معك في
2: أتكلم
4: هذا
2: شوف لكن المنظومة 11 لاعب
4: من يدير المنظومة
2: المدرب
4: طيب المدرب أنت توك بداية موسم أي إرهاق تبي تبدل لي كل شوي لاعب أي إرهاق وين الساتر الدفاعي الأول وين المحور الحقيقي أنت قاعد عندك ازدواجية
2: اليوم شارك المحور الحقيقي ومكشوف
4: تلعبه مع ضد الفريق هذا
2: إذا لعبه يعني ليش بلعب وإذا ما لعبه ليش
4: بلعب لا معليش إحنا قلنا لا معليش إحنا قلنا أن الخيبري مفروض ما يلعب المباريات القوية ما يحتاج تلعبه في مباريات مثل هذه يوم جت الاتحاد ما لعبته يوم جت المباريات السهلة الباقية صرت تلعب ضد أبها ضد فريق الخليج مع احترامي للفرق هذه متوسطة ما حقول ضعيفة عليها لكن صراحة التنظيم أنا أتفق معاك في سبب أساسي مبالغة في الطلوع عدم المراقبة توهان عند كثير من اللاعبين التشكيلة ما هي ثابتة ما في ساتر دفاعي صحيح الكل بس بيهاجب الكرة
2: أجل وش قلت شيء كويس كلا سيء
4: كيف؟
2: كل اللي قلته سيء عن النصر إيه
4: انا اقول لك
2: ما في شيء طيب كويس
4: هذا اللي خلى الفريق يظهر كذا هذا اللي خلى الفريق
2: مو اليوم ترى ما اتكلم عن مباراه اليوم
4: عارف كل المباريات الماضيه عارف حتى والفريق يفوز بس اذا ما تحسن من مهارات بعض اللاعبين يا تبغى جواو يعني يبدع طيب ويسجل اهداف كثيره مع ماني ولا
2: طيب هذا فهد فيها شيء يقدرنا غير منصتكس محمد الدعيه يقول المدرب انجي جالس يعمل تدوير بدايه الموسم لراحه بعض اللاعبين وبهذا التدوير الخاطئ يجعلهم يبذلون جهد مضاعف اكبر من لو لعب بالتشكيله المناسبه ثم يريح اذا ضمن الفوز
1: هذا اتفق معه صراحه المدرب ما وفق صراحه عمليه التدوير هذه ما ادري هي عمليه التدوير ولا هي طريقه هو هو يبيها ويبغى يجربها او بيتعرف على اللاعبين يعني هذه اشياء كثيره الفريق كله طايح من مستواه يا خالد ما هو لاعب ولا لاعبين
4: لما يطيح من السبب
1: يعني هو السبب المدرب انا ما ادري وش يعني مثل ما قال لك فهد الخيبري يوم تحتاج مباراه الاتحاد انت حاط احتياط يعني اشياء اليوم طيب. الخليج ما احترم الخليج حتى اللاعبين انفسهم ما احترموا الخليج صحيح. رايحين للملعب وهم ضامنين ثلاث نقاط في الجيب وهنا المشكله يعني لما يصير المدرب واللاعبين هذا تنعكس
4: داخل الملعب محمد يعني انا اروح مباراه الخلود والاهلي الخلود والاهلي الاهلي يلعب مع الخلود يفكر في الهلال النصر يلعب مع الخليج وفايز عليه الموسم الماضي رايح وجاي باربعه وخمسه يفكر في العين ما ادري كيف والله ما اعرف وما يلامون مع الضغط المباريات والاشياء
2: يعني هذه
4: يروح فيها جمهور يروح فيها الناس
2: حسسني ان النصر امام ابها كان فايز بالسبعه والثمانيه ومع الاتحاد
4: لا
2: اضاع النصر
4: ومع التعاون مع الاتحاد افضل من الاتحاد واضاع فرص كثيره مع الاهلي مع ابها اضاع لا معليش يعني
2: مع ابها ما انفرد على النصر
4: من الا انفرد ثلاث هذا التنظيم الدفاعي اللي نتكلم فيه الفريق ككل
2: والخيبري موجود
4: لا الخيبري كان موجود
6: اي موجود عشان كذا ابو الوليد الانجي اسلوب انجي يعني في مباراه متابعته في توتنهام يعتمد اسلوب الضغط العالي فلا بد يكون تنظيم كويس فاذا
2: طيب كل واحد ما ضغط
6: بالضبط هذه احنا نتكلم عنه انت لما تجي تشوف زي باريس سان جيرمان لما تتكلم عن لويس انريكي من افضل المدربين في العالم تشوفه مقطع مثلا مع امبابي يطالبه بالضغط العالي احنا هذا اللي نتكلم عنه يا تشوف ديمبلي
2: خلي كمل فكرته
4: لو سناترا يدخلون على الفريق معليش على الرؤيه لو انا سناترا حامل للكره ادخل واقول وين كريستيانو ما تابع اللاعب ده اقول معليش هذا ضغط لكن انك الكره تيجي من لعيبه نص ما له دخل كريستيانو
6: لا بس انا اتكلم كاسلوب يعني ضغط معتمد كامل من الفريق يعني اذا انت بتضغط عالي باسلوب هذا لا بد ان العشره لعيبه اللي جوا كلهم يضغطون بالريتم عالي وبريتم واحد. واحد ما يضغط في الضغط العالي احنا نتكلم، لكن لو فريق النصر على سبيل المثال يعمل الدفاع المنخفض ما عندك مشكلة، ممكن ما تحتاج كريستيانو في الضغط في الأسلوب هذا، لكن أنت تبغى ضغط عالي وعندك لاعب أو لاعبين ما يضغطون أكيد بيأثر على الضغط والتنظيم، ينكشف دفاعك وبتصير معرض للفرص الكثير.
2: عمر مسكرين لاعب موسط الخليج مع مراسلنا خالد قينان.
7: أعتقد أنها من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، قدمنا مباريات جيدة من قبل لكن الحظ لم يساعدنا على الفوز. اليوم كنا منظمين وصلبين جدا ولعبنا كرة جيدة ولم نمنح النصر الكثير من الفرص. بصراحة كنا نستحق أكثر من التعادل، خطأ واحد منح النصر هدفا، لكن الأداء الذي قدمناه هو الطريق الذي يجب أن نواصل عليه، ونحن فخورون بما فعله الفريق داخل الملعب. خلال الأسبوع تحدث المدرب معنا عن الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية وركزنا على تصحيحها، واليوم ظهر التحسن بوضوح. أما فترة التوقف فهي فرصة للراحة واستعادة الطاقة، وبعد العودة علينا أن نقدم كل ما لدينا لهذا النادي ونتقدم خطوة بخطوة.
2: هذا حديث عمر ماسكاريل لا هو صاحب الهدف، هو صاحب الهدف اللي سجل على الطيب على النصر. الخليج اليوم دكتور أفضل مباراة في شكل الدفاعي في تنظيم
5: صحيح.
2: اي
5: افضل مباراه في شكل الدفاع
2: وسبب التحسن
5: في خطوره الهجوم
2: وسبب التحسن في التنظيم الدفاعي
5: فضل. سبب التحسن تقارب خطوط واحد شو تلاحظ من اخر مدافع الاول مهاجم شوف كيف تقريبا 10 او 15 يارده. النقطه الثانيه لاعب الخليج عندهم رقابه لاعب النصر قبل التمرير، كل لاعب مع يعني مع لاعب مان مع لاعب النصر يمنع اول شيء زميله إذا لعب النصر من التمرير أو فرصة التمرير، وبعد التمرير تكون الرقابة بشكل جيد، وكذلك يجبر النصر على العرضيات دائم يكسبها. فهذه واضحة الفكرة من المدرب أنه بهذا التقارب يمنع أن النصر يلعب في أنصاف المساحات اللي يتميز فيها خاصة فيليكس، وكذلك حتى مع كل عرضية الزيادة العددية اللي يمتلكها خط دفاع فريق الخليج يتفوق في كل يعني العرضيات اللي يلعبها النصر.
2: هذا اليوم لا والله قمز لا عدى الامور كثيره بالنسبه لفريق الخليج بالنسبه للامور الدفاعيه، لكن النصر ضياع في ضياع.
8: سؤال عريض يلوح في عقل المشجع النصراوي يهمس لك به حين تلقاه ويصرخ به في الملعب عند حضوره، يبدأ فيه حديثه معك ويختم حواره مع نفسه، ما الذي حدث؟ ماذا حدث لنصر اللقب وفارس الموسم الماضي؟ ماذا حدث لتلك الشخصية؟ وأين تلاشى ذاك الثبات؟ ومن انتزع القوة التي كانت حاضرة بكل الظروف؟ نصر الأسترالي لا يشبه شيئا من الذي كان يلعب قبل أشهر فقط، الأسماء ذاتها والرسم متشابه لكن نهاية اللوحة مختلفة، تلك كانت مع جيسو زاهية الألوان ومع إنجي بلا ألوان، تكسوها رمادية السنوات الصعبة وتسيطر عليها أفكار المواقف المرهقة. نصر يعاني ليحقق كل انتصار ويخسر في أول قمة أمام الاتحاد، ويظهر الليلة أمام الخليج بصورة تبهج العشاق وتجعل المستقبل ضبابي معه. الليلة ليست عطرة بل عنوان يشرح حال موسم النصر ومخاوف كانت من الصيف وفقد بملامح بطل أظهرها من البداية، فمن يعيد لمدرج الشمس نصرهم الذي كان معهم؟
2: هذا الاستفتاء فهد سلطان محمد عبد الله. سبب تعادل النصر امام الخليج في دور روشن سوء المهاجمين 20%، اختيارات انجي 40%، الاخطاء الدفاعيه 13%، الثقه الزائده 27%. فهد
4: والله كلها والله العظيم كل اللي ذاكرين وحاطينها.
2: تبي تضيف شيء بعد؟
4: لا والله العظيم والله يسد النفس، انا بقولها مستوى النصر يسد النفس والله العظيم على هالامكانيات والفوارق اللي عنده، انك توصل مع الخليج توصل مع مباراه ابها وانك كانك فريق ما انت حامل بطوله الدوري الموسم الماضي والله العظيم انه كارثه. شلون لما تلعب مع الفرق القويه وش بيصير؟ يعني اليوم الخليج اول نص ساعه مفروض فيك ثلاثه، الابها منفرد فيك اربعه وهو ما عنده الا نقطه في الدوري، تجي انت تتكلم على بطل دوري؟ يعني نكون صادقين بس عشان الجماهير ما تنصدم، يعني الله يعين.
2: الفيتو في هالشاك دوري هنا غير منصتك محمد الدايع، أو يقول كابتن فهد، أنا قريتها كابتن محمد والله. كم نسبة تأثير خسوس الفني على هوية حامل اللقب؟
4: هو جاء لشخص أنا يعني ما أسمع فيه، من أفضل المدربين اللي شفتهم. له تأثير على المنظومة بشكل عجيب. أنت صاحب قرارات، شخصية قوية، فهمان، يعوض النقص اللي عندك.
2: لا اسمعني، نبرة صوتك
4: حزين أنه راح من يوم راح. أنا خلاص
2: أحس أنك مستسلم.
4: لا مش مستسلم،
2: عارف رأي البيت.

0: بيترك الكوره اساس علاج لاعبنا المصاب، ولكن كان سوء تقدير. ومع ذلك يعني سجل النصر التعادل الحمد لله رب العالمين. اعتقد انه المكسب الكبير جدا اليوم انه اثبتنا للجميع ان الفريق عنده الكواليتي اللي يلعب فيها.
1: اليوم شفنا الانديه في الشرقيه مثل نادي الاتفاق، نادي القادسيه وفر المراوح، وفر رشاشات الرذاذ للمياه للجمهور، الخليج ما وفر هذا الامر، ليش؟
0: والله احنا يعني نحاول ونسعى باذن الله ان احنا نوفر في المستقبل هذه الاشياء. اليوم احنا نحتاج التعاون من الجميع، هذه ما اعتقد انها مسؤوليه نادي الخليج لوحده، ولكن احنا بنسعى قدر المستطاع وبننسق مع الجميع لاسعاد هالجماهير، وان شاء الله نخلي بيئه الحضور بيئه مناسبه باذن الله.
2: مهمة للخليج ومهمة قبل التوقف، بعد التوقف الاتفاق الخليج، الخليج الفيحة، الفتح الخليج، الأهلي الخليج، الخليج الحزم، ترتيب دوري روشن بس. وين ترتيب دوري روشن؟ الهلال أولا 18 نقطة، الاتحاد ثاني 17 نقطة، النصر ثالثا 16 نقطة، القادسية رابعا 16 نقطة، الأهلي خامسا 12 نقطة، نيوم سادسا 12 نقطة عند مباراة الغد، أيضا نفس الوضع بالنسبة للخلود عند 12 نقطة. متذيل الترتيب، الأبها نقطة، التعاون 3 نقاط، يا ستار الفيصلي 16 3 نقاط، الفتح 15 3 نقاط، الشباب 14 4 نقاط. بعد الفاصل. الهلال خارج ملعبه مرعب، 16 هدفا من 4 مباريات.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: حياك الله من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه أكبر نتائج الهلال على التعاون في دوري المحترفين تاريخيا، 6-0 هي الرقم الأعلى. محمد قال قليلة، 6 قليلة كانت
4: فعلا. أتفق معه صراحة، اليوم فرص الهلال صراحة خاصة بالأخص الشوط الأول كان يقدر يطلع بنتيجة أكبر، لكن بشكل عام يعني الهلال قدم مباراة جدا رائعة وممتعة، في تغيرات أو في نقاط إيجابية كثيرة، اللي هو أول تهديف بالنسبة لمارتينيلي وبداية دخوله مع الفريق، وأيضا كان في ملاحظة اللي هي أسلوب الضغط الهلال اليوم، أنا أشوف أنه مغاير، وخاصة استمرارية الضغط، يعني في أحد

0: الاهداف اللي سجلها الهلال كان من ضغط جدا رائع. اليوم حتى نيفيز شاهدناه في الضغط يطلع مناطق جدا عاليه، وهذا فريق طبيعي صراحه لما تملك العناصر القويه هذه، مدرب كبير بالشكل هذا لازم انت تستمر على الاسلوب هذا والنهج هذا، اسلوبك الضغط العالي تسجيل اكبر قدر من الاهداف.
1: هذا هلال زمان
0: بالضبط، عشان كذا اقول لك في نقاط ايجابيه كثيره.
1: طيب
0: اليوم
1: ليش الهلال جالس يعطينا حلقه ممتازه وحلقه غير جيده؟
0: هو هذا بعد مباراه اليوم، بعد نتيجه اليوم ومستوى اليوم، اتمنى من انزاجي المواصله على هذا الاسلوب، اخذ النقاط الايجابيه. طيب. من مباراه اليوم وينطلق فيها في الموسم.
1: ترى الوعد بنجلس ان شاء الله في المباراه
0: ان شاء الله، احنا عشان كذا نبيه
2: ونرجع للكلام نفسه.
0: لا ان شاء الله استمر.
1: مارتينيلي رجل المباراه، تقول لي حديث عنه تفضل.
3: صحيح، أول شيء توظيفه، بتكلم عن توظيفه اللي يكون يدخل للعمق مع واتكنز، وهذا الشيء صنع لك حلول هجومية أعلى وصنع لك حتى خطورة، وشفنا كيف استثمرها بالهاتريك اللي سجل اليوم. شوف كيف تمركزه، شوف كيف قراءته للكرة، شوف كيف حتى كسب الكرة الثانية. فأعتقد أن التمركز وخلف واتكنز هذا شيء أضاف أسلوب هجومي جديد للهلال، أنه يكون خلف واتكنز أو مع واتكنز، ويكون سافيتش على اليمين ويكون كنو على اليسار، فأنت غيرت شكلك ورسمك الهجومي. هذا واحد. الأمر الثاني لمنظومة الهلال الهجومية، ترى مباراة اليوم هي مباراة مثالية جدا من الهلال على مستوى الهجوم، وإن كان أضاع بعض الفرص ولكن استثمر أكثر الفرص، وهذا ما سجل نتيجة كبيرة بسداسية. على فكرة التعاون ترى في ثلاث مباريات من ستة قبل الهلال خرج بكلين شيت واستقبل ثلاثة أهداف فقط من الخلود 3-2 والنصر 2-1. نقطة ثانية للهلال، أعتقد أنه مع الحال الهجومي المميز إلى أن هذا الشيء لا زال الهلال يضرب دفاعيا بتحولات التعاون، مع انه على الحال الهجومي عنده اقل في هذا الموسم، ولكن كان قادر انه يوصل لمرمى الهلال في اكثر من فرصه محققه للتسجيل.
1: مارتينيلي لاعب الهلال مع مراسلنا عبد الله البطي.
4: أنا سعيد جدا بأداء الفريق، أعتقد أننا استحققنا هذه النتيجة، فقد بدأنا المباراة بقوة كبيرة، وأنا سعيد بالمستوى والأهداف أيضا، أنا سعيد بها بالتأكيد، لكن سعادتي الأكبر كانت بأداء الفريق، الطريقة التي نافسنا بها اليوم كانت رائعة، ونريد الحفاظ على هذا المستوى وتقديم الأداء نفسه في المباريات المقبلة. نحن نعرف حجم هذا الفريق وقيمته، ولذلك يجب علينا أن نلعب كل مباراة بهذه الطريقة. المدرب تحدث معنا خلال الأسبوع، وكنا نعرف تماما ما المطلوب بمنا، ومنذ بداية المباراة قدمنا مستوى مميز جدا.
1: هذا رجل المباراة مارتينيلي، والله الثالث مباراة بثلاث أهداف، ولسه تراها مع الثلاث اللي في الأمام ذولا معدل الهلال التهديفي أعتقد توصل 100 هدف أو 104 مع جيسوس، ممكن يزداد هذا الموسم بسبب هذا الثلاث، مارتينيلي واتكنز وسامرفيل. يا ويلك يا ويلك، كل حديث عن برافات.
2: شوف اليوم مبروك الفريق الهلال. احنا نتكلم ان الهلال من افضل الفرق كحامل للكره. اليوم الهلال يملك هجوم ناري وفعال. حلو. والدليل على كلامنا مارتينيلي هاتريك ووايتكنز هدفين وفيل اعتقد اسيست في المباراة، يعني كان هجوم فعال بالفعل في هذه المباراة. لكن للأسف اللي أقولها لك أنه التعاون فريق بدون هوية بدون تنظيم، يعني حتى جاي يلعب بتكتل بدون مراقبة، مو معقول ضد الهلال ما تراقب أبرز لاعبينه، لا نيفيز ولا مهاجمين. إضافة على هذا النقطة وأنا أقولها لك بصراحة، صحيح مارتينيلي هو نجم المباراة، لكن أنا بوجهة نظري كفني أشوف عون السلولي نجم المباراة. عون السلولي لو تجيب لي الثلاثة الأهداف الأولى.
1: طيب.
2: وليت المخرج اللي تو جابها.
1: بجيب لك الأخطاء حقت عون السلولي.
2: وتكلم فيها.
1: هو رجل المباراة.
2: أنا في وجهة نظري.
1: هو ما هو جاب سوى عون السلولي. كشكول في الأخطاء.
2: شوف سوى سيستين. صلح هدفين. وكرة في العارضة. طيب. وكرة تألق فيها الحارس وطلع.
1: طيب. هذه الحالات.
2: يعني ولا أنت تغلط مع الهلال. إيه؟ شوف تغلط شوف هذه الكرة الأولى. إيه؟ ترى لمس الكرة، يعني المفروض أنت تقطع هذه الكرة، صلحها للمهاجم. طيب. الكرة الثانية ما في مدافع يلعب الكرة على القوس. طيب. تطلع كرة على القوس بالرأس، هذا الهدف الأول. معليه مشي أي هذا الهدف الأول. الهدف الثاني شوف الهدف الثاني كيف عرضية ويطلعها على القوس اللي مارتينيلي يعني شوف أحد يطلع كرة كذا، مش معقول. مش معقول الخطأ أنك تعمله بهذه الطريقة.

0: الا الثالث يعني الهدف الثالث مش معقول سنتر بهذه يعني حد مارتينيلي يعتقد الهدف الثالث اللي يعني ما ادري مهز عليه ما اعرف كيف طاح في كره ثانيه في العارضه في كره ثالثه الحارس انقذها بعجوبه تخطي امام هالهجوم الناري مصيبه. شوف الجول الثالث هذا يعني ما مش معقول. انا ما ادري ايش في عون في المباراه هذه تغلط امام هالهجوم الناري ما حيسهل يعني ما حيفوتها لك. فذلك انا اشوف الهلال قوي كل ما يخسر او يصيد لك فريق بهذه الطريقه بدون مراقبه وتتكتل عندي حلول وعندي يعني ما شاء الله في التهديف حس عالي. فمبروك للهلال عشان كذا سته
1: جديده عن السلولي رجل المباراه. جديده اقول لك عن السلولي رجل المباراه. حتى المشاهدين انصدموا يقولوا عن السلولي
0: وي لانه ما ركزوا فرحوا مع الاهداف بس مش الاسباب.
1: طيب بروح لك للتحركات ووتكنز هذا المهاجم يبرد القلب
2: يبرد القلب يا خالد لانه اول مباراه اصلا انزاجي ما يتراجع كل هدف الاول ما تراجع هدف الثاني ما تراجع. شوف راس الحربه دائما هذا اللي نطالب فيه انه دائما يصير عنده قلوب الدفاع انه لاعب صندوق ما هو لاعب اطراف. اعتقد شوف استفاد اليوم من كذا فرصه صنع وسجل هذا هو هذا المطلوب من راس الحربه يا خالد انه شوف هذه الهدف هذا شوف وينه فيه عنده قلوب الدفاع اي خطا من قلب الدفاع هو مثل ما قال فهد خطا. هذه الكره الثانيه برضو نفس الطريقه يعني شوف كيف طريقه يلعب داخل الصندوق يا خالد هذا اللي نقول احنا راس الحربه اللي بيلعب داخل الصندوق مطلوبه منه يا يصنع يا يسجل
1: هذه مناطق لمس الكرة لا شفت الفرق بينه وبين رونالدو
2: هذا اللي أقولك هذا رأس الحربة يا خالد هذا المطلوب من رأس الحربة لأن الفريق كله ما رجع ترى أول مباراة أنزاغي ما يرجع كل هدف الأول الهدف الثاني ما تراجع مهاجم لما جاب النتيجة هذا المفروض النتيجة هذه ستة
1: عارف يلعب بين الهلال المباراة الجاية
2: إن شاء الله لو مع
1: وين مباراة الهلال
2: لو مع الريال ولا
1: إيش عفوا
2: أول مباراة لو مع الريال والبرشا زي كذا لعب زي كذا لا أنا ما أخاف على الهلال
1: لو مع برشلونة ولا ريال
2: ما خاف
1: لو برشلونة ما يفوز على الهلال
2: والله برشلونة قلناها قبل حنا قلناها قبل وصارت وكأس العالم عندك لعيبة
1: ايه؟
2: كلهم على مستوى لعيبة أفضل لعيبة
1: أنا لو حصل لي تعطيني اشتراك من ثقتك مباراة الهلال الخمس القادمة أعطونا إياها من فضلكم هذه مباراة الهلال الخمس القادمة الهلال الغرف القطري الهلال الاتحاد في الدوري
2: طيب هذه بعد كأس الخليج الاتحاد
0: كلها سهلة؟ كلها شوفها سهلة.
2: لا الاتحاد ما اعتقد
1: طيب. انها نادي. ووتكنز لاعب الهلال مع مراسلنا عبد الله البطي.
3: كانت مباراة جيدة ونتيجة كبيرة. أنا سعيد بالفوز وبوجودنا في صدارة الدوري. اليوم نجحنا في معاقبة المنافس وهذا ما كنا نريد القيام به. رد فعلنا كان قويا بعد الخسارة أمام نيوم وجئنا اليوم وسجلنا 6 أهداف. في المباراة السابقة نيوم تراجع للخلف ولم يضغط علينا كثيرا وانتظر أخطائنا ثم اعتمد على الهجمات المرتدة. نحن نعرف أن كثير من الفرق قد تلعب هذه الطريقة أمامنا لأننا فريق قوي. أما المباراة المقبلة فلا أفكر فيها الآن. تركيزي كان على فوز اليوم وغدا سنبدأ الاستشفاء ثم نستعد لما هو قادم.
1: والله الهلال يخليك في حيرة تقول ووتكنز رجل المباراة ولا مارتينيلي رجل المباراة الاثنين ياخذون الجائزة يقسمونها في النص يوزعونها نص هنا ونص هنا الاثنين يستاهلون
2: محمد زاكي
1: ها
2: محمد زاكي
0: الله
1: حبيت انزاكي
2: انا ما احب المدرب انا شوف طريقة الهلال هجومية ابغاها نفس اليوم
1: حبيت انزاكي اليوم
2: لا اقول له انا ان شاء الله يستمع
0: بس معناته الفريق بتقابل تعاون
2: لا
0: الفريق متهالك مهوية
4: كابتن محمد هذا الموسم انزاكي متغير هجوميا والهلال متغير هجوميا
2: لا بس في بعض المباريات يا دكتور يتراجع كل ما يجيب اثنين يتراجع
4: فقط مباراة نيوم اللي تعثر فيها حتى
1: سلطان
4: الفرص كان اقل
1: سلطان
4: ولكن كل المباريات كان الهلال متميز هجوميا
1: سلطان انا عندي مارتينيلي وعندي ووتكنز وعندي سامرفيل ودافع فيهم هذا جنون عندي الثلاثة ودافع لا جنون هذا من ما الثلاثة دول يا عم يقولوا بسوي اللي تبون ايش فيك
4: من قال احنا نتكلم من اول مباراة هذا الموسم والهلال على المستوى الهجومي المميز في صناعة الفرص طيب. ولكن اهدارها هو كان التسديدة
0: طريقة انزاجي موجودة في التحولات الهدف الثالث او الرابع طيب. جاي من الركنية وفي تحولات وطبقوها الهلال
1: طيب بروح لك الى والله اخي معلم نفس
5: أيه.
1: ما تدري هو محور ولا صانع العاب ولا صانع
5: اليوم قدم مباراه كبيره صراحه أيه. يعني نفز في حالته يعني الجيده هو عنده رؤيه صراحه

0: هذا من اكثر ميزات نيفيز صراحه، من ولفر هامبتون في تواجده في بدايه
1: الدوري 30 متر ال 40 متر
0: دي، سواء الكره القطريه الكره اللي الاماميه للمهاجمين يتميز فيها صراحه نيفيز، من اكبر من افضل نقاط قوه للامانه. واليوم اعتقد قدمها بشكل ممتاز يعني صناعته للهدف، حتى ايضا هذا الكشف للملعب ورؤيته للملعب السريعه والتحول السريع ساعد حتى في وصول الكره بشكل اسرع لمنطقه الجزاء الخصم.
1: الله ينفذ حاله استثنائيه، وهو اعتقد اكثر لاعب اجنبي صنع اهداف، لا هو نتكلم عن 30 هدف صنع للهلال، اللي هو اعتقد هو اكثر لاعب اجنبي صنع للهلال كاهداف في دوري المحترفين، ولا
2: نيفز؟
1: ها نيفز، نيفز في تاريخ دوري المحترفين
2: نيفز، ايه
1: نيفز وفي تاريخ دوري
2: الغريبه اليوم سافيتش ما شفناه في ذا التفكك حق التعاون ولا قدر يسجل.
1: اوريك أوري سافيتش لقطه، سافيتش لو يكفيه اللقطه هذه في
2: بس لقطه واحده
1: تكفيني. ها أحد يستلمها في راسه، عفوا فهد اعطيني بس من حلمك دقيقه، يستلمها في راسه وبعدين صدره يكفي اللقطه دي في المباراه كلها. تفضل.
2: لا انا اقول يعني لاعب ماهر في قراءه اللعبه، في استغلال الفراغات الموجوده، غريبه 6 اهداف وسافيتش ما سجل اليوم.
1: طيب
2: يعني مش على شيء ترى بقوله، يعني لاعب كبير او انه صاروا في لعيبه ما شاء الله ينافسونه في التمركز، اللي هم مارتينيلي ووايتكز لذلك اعتقد انه هذا اللي خلاه ما يسجل ولا ما هو
1: للعلم سافيتش اليوم وصل للمباراه رقم 100 في دوري المحترفين مع الهلال. طيب انا بس الهدف الرابع يعني يلخص لي حال المباراه، يعني هذه من الاهداف اللي اقول لك عارف ايش سهله صعبه، الهدف الرابع يلخص حال المباراه سهله صعبه، تمريره هذا سافيتش اللي نتكلم عليه، تمريرتين الثالثه جول. ها محمد هذا حلوه الحياه، حلوه الحياه كذا.
3: انا ابي هذا، انا ما ابي احوال 15 20 كوره على اساس يلا اجيب هدف.
1: انا دائما رابع لا
3: طيب. يعني شوف لا. يعني
1: انا دائما بس الحياه حلوه كذا.
4: اليوم لازم تنوع في كل شيء، انت امام فريق لا هويه ولا تكتيك ولا تنظيم.
1: بجيلك الكلام سمعته قبل عن فريق وصار العكس اليوم.
2: اللي هم
1: الخليج.
2: الخليج؟
4: الخليج اليوم صح.
1: شلون خلينا على هذه، برجع لك والله برجع لك، كمل يا محمد برجع لك.
3: اللي اقول لك انا دائما اللي يقول الاستحواذ والارقام، انا اقول لك اذا انتهت الارقام كلها للفريق الثاني والفوز للفريق الثاني انا ما اعترف، انا بثلاث فرص ثلاث لمسات اربع لمسات اقول هذه هي اعتقد اليوم ترخص لك الهلال وطريقه انزاجي، الطريقه الهجوميه عدم التراجع. انا اشوف دائما اذا انت فريق جاهز نفسيا ومعنويا اعتقد انه يطلع بالصوره هذه.
1: كيف شايف محسري؟ سد الخانه ولا
0: فعلا يعني كان الهلال كان يعاني بعد خروج كانسلو، عانى الهلال صراحه الموسم الماضي، لكن محسري صراحه بدايه موفقه للامانه، ان شاء الله الاستمرار وتطوير برضو من نفسه في امور كثيره، لان الهلال دائما يطلب دائما منك الشيء الافضل، والحمد لله محزري يعني
1: الهلال عودنا وذكرها محمد ولا فهد الاسبوع الماضي ظهيرينا اجنح
0: صحيح
1: عند الميزه هي ولا لا؟
0: هو شوف المحزري ما هو على المستوى الهجومي العالي، لكن صحيح. مباراه عن مباراه جالس يتطور يعني، وهذا شيء لازم يركز عليه صراحه.
1: محمد محزري لاعب فريق الهلال مع مراسلنا عبد الله البطل.
5: كابتن اول مره تعاون يتلقى 6 اهداف في مباراه واحده،
6: اقول للتعاون
5: الجمهور التعاون اللي هو انت لاعب سابق والتعاون اليوم سجلت 6 اهداف في التعاون، مبروك الفوز، فوز عريض بارضه وجمهوره، ايش حاب تقولون
6: في الجاي ان شاء الله؟ وخساره وارده في كره القدم، ان شاء الله انهم يتوفقون في الجاي. الحمد لله احنا يعني كنا عازمين ان نبدا المباراه ذي بشكل قوي، بالذات ان المباراه الاخيره يعني ما كنا كويسين بالذات فنيا، وكنا عازمين ان اليوم يعني تكون رده فعل للمباراه الماضيه والحمد لله.
5: وش اللي غيرتوه اليوم كابتن؟ وش اللي غيرتوه مع المدرب اليوم؟
6: ما غيرنا شيء، رفعنا مستوى التركيز، صلحنا الاخطاء اللي كانت موجوده في المباراه الماضيه تحديدا الكرات الثابته والحمد لله، والله احنا ناخذ كل مباراه على حده، كل مباراه بتركيزها ونسال الله التوفيق يعني. التعاون يعني نادي له فضل عند الله عز وجل ولهم معزه ومحبه خاصه فهم يستاهلون هذه التحيه.
1: محزري لاعب فريق الهلال وحديثه عن المباراة وعن الانتصار على فريقه السابق بالسداسية. يعني أنا لما شاهد مندش الموسم الماضي مع الهلال وهذا الموسم دكتور، قول وينه من زمان يعني أنا كيف انفجر ولا كان هو ممتاز بس ما حد شايفه؟
7: لا تطور آخر موسمين تطور ولا ما أصبح مطلب للأندية من الموسم الماضي، تطور على مستوى الإنهاء
1: 31 سنة يا دكتور
7: 35 آخر موسمين كان أعلى على مستوى أول شيء الإنهاء، وكذلك حتى الإيجابية في كل تفاصيل اللعب مع وبدون الكرة، فشوف الجودة في الإنهاء كيف، شوف الجرأة والقرار في عملية التسديد في كل مباريات، شوف التأثير اللي يصنعه في كل مباراة يلعبها سواء كان أساسي أو احتياطي. فأعتقد الخبرات اللي كسبها والثقة اللي كسبها، وأعتقد أنه يعني قراره على مستوى التسجيل

0: هذا مع الأندية ككل 285 مباراة، 85 عفوا، مسجل 28 هدف. مع الهلال من 28 مباراة مسجل 7 أهداف.
1: أنا أقول سر تألق المتأخر هو الهلال.
0: الهلال
1: القوة تزيد القوة. الهلال والنجوم والمجموعة تساعد اللي يملك إمكانية لو بسيطة أنه يطلع، وهذا سر التألق الكثير للنجوم في تاريخ الكرة السعودية. سر التألق الكبير لكثير من النجوم في الهلال هي المنظومة والعمل والقوة اللي تشوفها في الفريق.
0: طيب اليوم القرار حق الهلال كان قبل يومين أو ثلاثة أيام بإعضاء مجلس الإدارة لشركة نادي الهلال، تواجد الكابتن نواف التمياط أحد أعضاء مجلس الإدارة بجانب المدير الرياضي في الملعب.
2: هذا اللي انا قلتها من البدايه،
0: هذا اللي فرق مع الهلال
2: اكيد بلا شك، انه لما يصيرون عندك متواجدين معك اعتقد هذا دعم كبير. يعني دائما احنا نشوف نواف بن سعد كان في المباريات وهذا، لكن الان اعتقد كله يعني اعضاء مجلس الاداره واول مجلس الشركه اعتقد انه موجودين حرصا على الفريق، واعتقد
1: يعني
2: انه
1: الامير نواف والامير سمو الامير الوليد بن طلال ضد النيوم ما كانوا خلقوا فرق يعني.
2: لا تختلف هذا يا فهد، يعني هذا مدير رياضي
1: لا علاقه يا
2: لا هذا يعني انت انا اقول لك
1: تعاون فرق يعني كبير بين التعاون والهلال.
2: لا انا اقول لك يعني مباراه بكره
1: جمهوري لا يصير في
2: المباراه يا فهد. نواف التمياط
0: شرق الحبيب هنا
2: نواف لا لا بقول لك خالد بقول له شيء الحين. الامير الوليد او الامير نواف يقدر يتناقش مع المدرب؟
1: ما يقدر
2: يتناقش مع المدرب. المدير الرياضي ولا نواف التمياط كلاعب سابق اعتقد انه يقدر يناقش المدرب، يقدر يناقش الجهاز الفني باكمله ومع اللاعبين. اعتقد لما انا كلاعب بالهلال يجيني كابتن واسطوره من اساطير الهلال اللي هو نواف التمياط ويوجهني او هذا
1: ما له علاقه،
2: لا لا لا لا
1: ترى حاضر مباراه نيوم وترى
2: لا يمكن عندك انت شوف بقول لك
0: بس نواف ما كان رسمي في الهلال الا بعد الاعلان.
1: هو موجود من
0: اول بدايه السنه
2: بس ما يظهر لك
0: بعد الاعلان،
2: ما يظهر لك يعني الحين نقول هذا سلبيه لنواف التمياط؟
0: لا مو بندر
2: يعني هذا لا هذا
1: الاوتوماتيك
2: اول الامير اول
1: ما يتكلم
2: هو قال
1: دائما عنده مشكله.
2: هو قال لي نيوم، قال لي مباراة نيوم فيها الوليد وفيها هذا. الوليد حضر من قبل ما يمتلك نادي الهلال
1: عشان اعلمك ان ما لا علاقه داخل
2: لا علاقه
1: هالنجوم في الهلال الكبير بعد
2: البيئه كلها اللي صارت على قلب واحد هذه تطلع ناتجها في داخل الملعب.
0: انت 18 19 كنت في الهلال ولا لا؟ موجود فيها الفرق موجود متشابه، ما واخذ 18 19 حقق دوري النصر مو الهلال ها؟ اي حقق دوري النصر صحيح؟ طيب أكثر موسم سجل فيه الهلال أهداف بعد سبع جولات 26 27 23 هدف 19 20 عفوا كان 22 هدف 24 25 21 هدف، أتكلم على 19 20 وليست 18 19 معدل الأهداف العالي للهلال.
3: هذا يدل على الجانب القوي الشق الهجومي في الهلال. الهلال دائما فريق مرشح بشكل كبير ل 99% من مبارياته. النهج والاسلوب الهجومي من الهلال ساعد على الارقام هذه، وهذا شيء ما مستغرب صراحه. يعني الهلال دائما نشوفه في كل مبارياته هو الطرف الاقوى،
0: يعني الفرق بين الثاني بالاهداف واصل 7 اهداف و8 اهداف كثير. ولو عاجب الدعيه
2: مباراه الخليج كم فرصه ضاعت، اليوم كم فرصه ضاعت سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. خالد اعتقد الهلال مثل ما قال عبد الله
1: ما له دخل انزاكي،
2: قال عبد الله
1: طيب خالد ما له دخل انزاكي طيب. ضد الشباب فاز الهلال 2-0 وهو ضايع الهلال 9 اهداف. ضد شو اسمه الفيحة مضيع 11 هدف وهو فايز مدري كم 4 مدري كم. وضد يعني ما له دخل انزاكي، بس الناس احنا قلنا 1000 مرة الهلال ينجح كل المدربين الا محمد، وبعض الناس يقولون انزاقي ما له. اليوم الشوط الثاني تقول تراجع
2: كويس.
1: كورنر
2: كويس
1: انت كويس الحارس جاب جول
2: انت كويس الان انتقدت مدرب النصر من الجول السابع
0: يلا،
2: لكن احنا انتقدنا انزاقي من التعادل التاسع. طيب هنا الفرق بيني وبينك
0: نقول بعد الفاصل.
4: الفاتح يواجه نيوم من اجل الفوز الاول، والدرعيه يستضيف ابها لمواصله التقدم، والرياض في محطه

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: أنت تستمع
1: حياكم الله جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا اللي يقول لك الشباب يرجع في الريوس، أقل نقاط في تاريخ الشباب هذا الموسم 4 نقاط بعد 7 جولات، 25-26 كانت 6 نقاط، 17-18 7 نقاط، 23-24 8 نقاط، 4 نقاط من أصل 7 مباريات، ولسه القادم أمر وأمر بالنسبة للشباب. كراسكو لاعب فريق الشباب مع مراسلتنا وجدان محمد ماذا قال؟
2: I'm waiting for the day that I will say congratulations to Al-Shabaab. A lot of fighting today. Today you fight as a team. Let's hear from.
3: No, it's true that today we fight like.
4: اليوم قاتلنا كفريق واحد. ركضنا كثيرا. امتلكنا الكرة ونجحنا في الضغط بعدما فقدناها ولم نسمح للمنافس بصناعة فرص كثيرة. لكن في النهاية الأهم في كرة القدم هو التسجيل والفوز. وهذا ما افتقدناه الليلة. لدينا الكثير من اللاعبين الجدد ومن الطبيعي أن يحتاج الانسجام إلى وقت. نملك جودة كبيرة وفي كثير من المباريات كنا أفضل من منافسينا. لكن أحيانا لا نسجل وأحيانا نرتكب أخطاء تكلفنا النتيجة. رغم كل ما حدث في المباراة الماضية، أظهرنا اليوم أننا فريق حقيقي وأن نريد الفوز ونقاتل من أجل النادي والجماهير. أعتقد أن هذه ربما كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم من ناحية الأداء. الأهم أننا حافظنا على التركيز والمستوى من الدقيقة الأولى حتى النهاية، بعكس بعض المباريات السابقة التي كنا نتراجع فيها بدنيا في الدقائق الأخيرة. الآن علينا استغلال فترة التوقف جيدا للراحة والاستعداد بدنيا وتكتيكيا حتى نعود بصورة أقوى.
1: هذا حديث كراسكو عن المباراة وضع في المباراة بكل تأكيد. طيب والله يا أخي في شيء لما تشاهده في مباراة تقول لا ممكن في خطأ، تشاهده مباراة ثانية تقول لا في مشكلة، بس لما شاهده في كل مباراة والله العظيم وكلمة مؤلمة وأنا أقولها عن الشباب كأني أشاهد، تذكرون فريق أول ابتدائي اللي 5 قدام و5 وراء، وبتكلم عن حال الشباب في الشوط الثاني بالحالة البدنية، كان يشاهد فريق أول ابتدائي. هذا حال الشباب، 5 في الأمام و5 في الخلف، ها هنا ما في وسط بالعرب. هذه الحالة الأولى هتمشي، مشيها مشيها، بتجي لك حالة ثانية أسوأ وأسوأ، وحالة ثالثة وحالة رابعة وحالة خامسة، فريق في الشوط الثاني يتوقف. هذه 5 في الأمام هنا ها و5 في الخلف،

0: انا شفت مباراة الشباب
1: شوف
0: الشوط الثاني ما ودي اشوفه ما تشوف الشباب والله يعني اشوف الشوط الاول معقول يمشي بس الشوط الثاني تقول استنزاف لياقي لا تنظيم فوضى كأنه مو بدوري روشن كأنه ما يلعب في دوري روشن كأنه ولا دوري حتى الدرجة الأولى ما أدري وش
2: شيء عجيب فعلا الحرام اللي يحصل مع الشباب وهذا دور المدرب يعني أنت بتكلم كل مباراة شوط ثاني مخزونك اللياقي ينزل ما هو معقول يعني أنت مدرب عندك طاقمك عندك لازم تعمل تصحيح الأخطاء صراحة يعني الشباب نادي كبير واللي يحصل معه شيء يعني مش غريب يعني لا تكتيكيا لا لياقيا مستغرب حال الشباب صراحة شيء غريب
1: بس في كل مباراة قاعدة تصير
2: بالضبط يعني المدرب عشان كذا أقول لك المدرب ليش ما يعمل على تصحيح الأخطاء هذه حتى على المستوى اللياقة اللياقة تقدر ترفعها يعني أنت حتى لو تضغطهم معليش يعني اللعيبة لازم يتحمل بحكم أني كل أنا كل شوط ثاني بقعد بالشكل البدني هذا لا ما هو معقول لازم أزيد أنا المخزون اللياقة عند اللاعبين حتى وإن زدت يعني الحمولة في التمارين
0: أنت أنا ما أرحم لك راسكو الوحيد المفتح في ذا الفريق كراسكو
3: طيب هي والله حال الشباب لكن في فترة توقف يمكن يتعدل الوضع فيها في الجانب البدني مو من الجانب البدني ها قلت لك الشباب الشوط هذول يتحولوا لابتدائي تفرجوا على جميع مباريات ورينا مباراة الغد سريع بس أنا ندخل في التوقعات مباراة الغد ذكرونا فيها وين مباراة الغد يلا نيوم الفتح الساعة 27 دقيقة الدرعية أبها الساعة 9 الرياض الخلود الساعة 9 سريعا توقعات مباراة الرياض والخلود محمد
4: الخلود
3: الخلود
0: الخلود
3: الخلود
4: الخلود
3: الخلود سلطان
5: تعادل
3: الخلود وأنا مع الخلود إلى المباراة الثانية طيب المباراة الثانية سريعا من غير ما تظهر هذه تفضلك يا مخرجنا مباراة نيوم والفتح سلطان
5: نيوم
3: نيوم
0: أنا نيوم
3: ترى نيوم فايز على الهلال
0: إيه داري بس إنه هي بعد يعني إذا
3: بسرعة بسرعة ما عندي وقت
0: ما تعرف هو بيهاجم ولا بيدافع ولا بيلعب بتكتلاته
3: بسرعة
0: رحت قلت نيوم أنا قلت نيوم بس أنت تبغى تقول إنه فاز على الهلال
3: نيوم كل نيوم رايح لنيوم طيب المباراة الأخيرة إلى مباراة الدرعية وأبها في أحد بيتوقع أبها ولا كله
0: كله معك
3: كله مع الدرعية للعلم للعلم غدري آخر مباراة لمدرب أبها آخر مباراة ودع ثاني مدرب ودع مدرب أبها ودع خلاص ودع الدوري قبله مدرب التعاون وفي مدرب قادم بعد شكرا سلطان شكرا محمد شكرا فهد شكرا عبد الله أتمنى الله خير موعدنا غدا بحول الله

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
2: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911.

0: تقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق القيمة الحقيقية، تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة.

0: مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئا يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك، ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلا أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: تعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بألزهايمر، فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض ألزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة. تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.